0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني

0: دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني ستوسي وهج لواني كان تفسير قرآن في رزمين وخزمتان ومن بستي رزامن دي خواهي يوري وهي ودان اوي ازي سودي ليوري بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله فيكم. لا أتكاني بيشو ترخوي جور سبحانه وتعالى باسي لا بروجيبون كرد وهروها كميق لأحكام كاني وهرو هذا شواني رمضان إتر خوي جور سبحانه وتعالى كاتك وباز لا مسألة صيام بروجيبون دكا باز لا حرام كردني خواردن وخواردن ودكا لكاتي شي دياري كراو كامل لمانجي رمضان لفجركي وحتى مغربي إتر لدواي أوا خوي جور سبحانه وتعالى باز لا أوشتان دكا كليتان حرام بقشتي كواتا لپیش و باسی لوکر کوا هندی کات هیا خوای گور سبحانه و تعالی خواردن و خواردن و تعالی سر حرام دکا کبریت لروجانی مانجی رمضان مگر لبو کسی که عذری هبی برام لدوائی و باس لوی دکاتن که اوشتانی که ببردوامی لیتان حرامن چیه کوا تا مناسبه و آتلگل آت پیشو تر هندی که دزانانی تر دفرمون لدوائی اوی کوا خوای گور باسی لصیام کرد کوا تا اوزار باس لأحکام دکاتن بتایبتی ل مسألة حلال وحرام كواتا ربتك أويا كخواردني مالي حرام دبيت سببي أوي كوا عبادة قبول نبي ببلغي أو حديثي بيغنبري صلى الله عليه وسلم كاتي كوا باصلة كسيك دكا كوا همو شروط مرزكاني دعاي تيدا أو زالقل أوش دلي يا رب يا رب أو زالقل أوش بيغنبري صلى الله عليه وسلم دفنبي أنه يستجاب له كو ولامي ددريته ولكاتك داك ولا حرتك هذا فرمي او خوارني خواريتي حرام او شمك لبريتي حرام كواتا براستي خواردني حرام تاثيري لقبول عباداتها قبول كردن وقبول نكردني يتر هندك لزانان بوشوي لشان دايت ياخذ بوشوي ربطي بيني وات وات بيش تور دكن يتر ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتمالكانتان لبين يكتريبنا حق مخون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهروها باركانتان مدنا حاكمكان باركانتان مدنا حاكمكان وكو رشوة تاوكو لنتيجة ذات ساو بوشيتان لوبكن لويكوا بشيق لمالي خلشي بخون بحكمي ناحقي أو حاكمي كرشوتان ذاتي طوى تفسيركي بكرتي كإن شاء الله دين كميق لوردكاري كاني بازدكين بلا يا كم زار خواي قدف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كواتا مالكان تان أموالكم مالكان تان خواي قدف سبحانه وتعالى وكو ربتيكي بابلين بين منيوان مسلمانان وهلوها ربتيكي إنسان لبين بشرية بقشتي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تيانا ما خواردني مالي خلشي بنا حق مسلمان بيان غير مسلمان زائزنية زائزنية إتر لير داخواي قرد فرمي أو مالا مجموع مال إهموتانا لير دا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كواتا كاتك أتو مالي كسك بنا حق دخوي وكو كوا مالي خود بنا حق واردية مالي خود بنا حق واردية وكاتك أتو خواي قرد سبحانه وتعالى من عدكا هل يقل إيما طبعا وآتانا مخاطب بي من عدكا لو مالي كسيش كبنا حق بخوي لها مان كادا توجيها لبو خلكان يتكش كنابي مالي توبنا حق بخون لبروي لنتيجة دا مالك مالي هموانا وكل تندين زي قاعد كش خواي قول سبحانه وتعالى أسلوبه بكار دينتن ولا تلمزوا أنفسكم واتا عيب ليكتري ما بين نواتك عيب ديتنا ولا هريك لبران بركي وكو عيب لخوي بينتوا ولا تقتلوا أنفسكم خوتان ما كوجن واتا يكتري ما كوجن تكو كشتين هر كسك بنا حق وكو خوت كشتيه ليرش ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كواتا كاتك أو مالي دايتا بال هموان واتا هموما شريك لو مالك خواي قور برزق بي داينا نابي بنا حق بي خوين
طبعا زاري واحد إنسان مالي خويتي بنا حق دي إخوة مالي خويتي بنا حق دي إخوة بوي كوالا شتيشي حرام صرفي دكاتن لنتيجة دا بنا حق وبباطل دي إخوة كواتا وكو هر وكوكو مالي خود ناي بنا حق بخوي نابي مالي غيري خوشت بنا حق بخوي سألي ردا ولا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل واتا بباطل وميخم بباطل واتا باك مصاحبه باطل طبعا أكسي حقه حق دياره كواتا دكري بحق مالي يكتري بخوين بحق بحقو مالي يكتري دخوين كسيك بطيب نفس واتا برزامندي خوي هد يكدلو ديني او بحقه او بخوي ددات كواتا كدي خوي بحق دي خوي دعوت الدكا برازيبوني دلي خوي ببي كسك زغتي لبكا ببي او الى الشر مان بي نا بحق دي خوي معامليك لبين تان هيا بابرين معامليك حلال لبين تان هيا او اي كوا فروشيارة او اي كوا كريارة اتل لو بيني اوشتي كوا لبيني يك او يان ليدا كري اوشيان بابرين لمقابل دا باري دا داتي اوش بابرين لمقابل دا او شمكي بيدا دا او حقا بلام غيري اوشتانا ناحقا باطلا كواتا زانا بو شوي تعريفي ذاكن باطل كل ما لم يبح الشرع أخذه من المال وإن طابت به النفس كواتهمو أوشتاني كوال لروي الشرعية حلال نكرا كواكسيق مالي كسيشي دي كباتا أو حرام وباطلة وإن طابت به النفس أقر كابراب لغلام بنفسشي مطمئن بطيب نفسه وديخم نا مادام الشرع ريقاي ندايا مادام الشرع ريقاي ندايا أواد بيت باطل وكوتي كالربا والميسر وثمن الخمر والرشوة وشاهد الزور والسرقة والغصب ونحو ذلك ما حرمه الله تعالى كواتهم أشتان لو إذلتن وإن طابت به النفس مثلا كابرا رباي دكا كابرا رباي دكا باربا قرد دات كسيق لمقابل دا بزيادة لي وردقريتوا لو أنا كسيك بليك هاك هوردو لا رازينا خو كزغت لينا كدينا ضلي وإن طابت به النفس ما دام شرع حرام كردي أوا خوادني مالي يكتري بنا حق خوادني مالي يكتري بنا حق ميسر قمار كاتك دوكس قمار دكر هوردو لا باري خوي دانا يتر آية شرعا حلالا ما دام رزامن خوين كردي نخير حلالني ما هذا شي حرام كوا تهمو أوشتاني كوا شرع حرامي كردي أوا حرام باطلة اگر تی کسکا بخوشی پی رازی بی وکو گوتمان او کسکا قمار دکا برازی بونی خوی دادا او کسکا ربا دکا ربای دادا و زیاده دادا برازی بونی خوی دادا بلام حرامه والحاصل کواتا بحق دکره مالی اکتری بخون وکو گوتمان کسک به هدیه به مقابل به بخوشی خوی به هبا پید دبخشی دعوت دکا او حق برزامندی خوی لو حالتی و هروها بتجارتك عن تراضي منكم وكل صورة النساء هذا فرمي برازبوني هردو لا تجارتك حلال لكن أو حلال أو حق بلام غيري أو غيري أو كوا شرع حرامي كردية لو حالتي أو حرام بنا حق مالي يكتري بخن وكو ربا وكو قمار وكو دزين وكو غصب كردن أو أنا هموي حرام مالي يكتري مخن بباطل لبر وي مالي يكتري كذا خون وخايف اموالكم مالي هموتانا برام نايب بنا حق بيخون وكتمان ديار زاري واهي كسك مالي خوش بنا حق دخواتن كلاشتيك صرف دكاتن كحرامه باش ندفع وتدلو بها الى الحكام لتاكلوا فريق من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون وتدلو بها تدلو لادلائها تدلا وكدل وادلا دلوه والدلو زيادة أو كوا كسيك دولك كي شرب كاتونا وبيري لو كوا آوي بيبين تدري لو يا أو كسيك كدولك شرب كاتو لنتيجة ده ما بس تيوب قاتا آو لو وكو لازمان عمد أدلا فلان بحجته فلان كس حجكي خوي إدلاكر يعني تي حجكي خوي عرض كرتا وكو بقاتا ما بس تيك كدابي لي رجدا وتدلو بها إلى الحكام وتا أو مالتان أو مالتان أيني مدن بيكنا السبب لو أويكوا لنتيجدا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تاوكوا أو مالتان مدن حاك مكان تاوكوا لنتيجدا بابلين
بشيق لمالي خلشي بنا حق بخون لكاتك دا كذان او ناحقه او زبابلين ليردا بودو بدوشي وتفسير كلا او بشاتا بشيش بابرين زورق للمفسرين دلين ليردا او باز لباسي رشويه وتدلو بها الى الحكام متى بارا برشوه وببرتيل مدن حاكم كان تاوكو لنتيزه دا او حاكمه او حاكمه بنا حق كحقك انغون يبيدا تنغو بيدا تنغون لنتيزه دا مالي خلشي بنا حق بخونو دزان او انغون يبروي برتيل طبعا حرامه وكو لحديث صح دا هذاك امام الترمذي رواتك عبد الله كوري عمرو كوري عاص رواتك تفرمي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم في غنبر صلى الله عليه وسلم لعنتي كردية لو كسيك وراشية وتا بابرين رشوي وردقري مرتشي يعني رشوي ددا رشوي وردقري لحكم كواتا رشوة لبو أوي كواشتيك بنا حق بك مالي خود كحقي خدني أول رشوية في غنبري صلى الله عليه وسلم لعنتي لو كسج كري كرشوة كيددا لعنتي لو كسج كردية كوار رشوة كي وردقري وكل روايات كشاتي أوي كوالا نواني شيانا أو رشوية ترتيب دكا لبيني أو دوكسدا عيني لعنتي لكرايا أو تفسيرك تفسيري دوما تدلو بها للحكام ليتأكل فرق من الناس بالإثم وكود فرمي لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام كواتا بو ما نايد ومش كوا هندق لهم فسرين ليش الدنوا واتا لحارتك كأتو مشكليك تي لقل كسيك دا أو حق لاي مقابلكتا برام أو مقابلت هيدز بلغي چينية لسرتو هيدز بلغي چينية لسرتو لو حالتي أتو ديبي لاي حاكم أو قضية دبي لاي حاكم لبرو دزاني مقابلكت هيدز بلغي چينية لسرتو لنتيزة أتو ديبي وا كسي حاكمش لو حالتي ثم كما قاعدة منها البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وتقضيك كسيك ادعى مالك ذكر لسر فلا نكس كسي حاكم في ذلك بينة وشاهدة سيا نسلاو لبينتان هي شاهد هي اگر هيتي نبو كابراي ديك كإنكاري كر لو حالت بيه سندي بخو كوايس حق الله يتوني سندي دخواو قضيه كي دباتوا كواتا وتدلو بها إلى الحكام واتا لو حالتي أنقوم ومكن كانت يقل الشيوازة كاني خواردني مالي يكتريبنا حق أويا كأخوة يقول لي دباسي كردية كلا بداية دا بقشتي دفر مالي يكتريبنا حق مخون وبتايبتيج بو الشيوي كوا قضية وحكم كردني ببنا ولاي حاكم وقاضية كان بس بنيازي أوي كوا مالي كسانيك بخوي بنا حق ودجزاني أونا حقا دجزاني أونا حقا وقتمان وكو حالتي كوا باس كرا طبعا لو حالتي كحاكم ظاهري حكم ذكاء جناحي ناقة لبري أو كسب بالجيل السرنية بالجيلية كسي بعض الكائن كان حق كش كسندي دخوا حكم ذكاء بظاهري بلام لنتيجة دا أو للدنيا اللي يستسر لقيام اللي ناس تسر وكل حديثي صحيح إمام بخاري مسلم وهر وها أبو داود وأحمد رواياتي كذية لأم سلمة خوالي رب دفنمي دوبيا لأنصاري كان مشكلة شيان هبو هاتنا لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمسالي ميراتي كوالا نيواني انبو بلام زوري بسرتوبو بلام ولم تكن لهما بينة إلا دعواهما بلام هز بلغان لسرنبو إلا هريق لوانا ادعاي دكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرم إنما أنا بشر أم بشرم بشرم وإنكم تختصمون إلي انقو مشكلة كانت عن دين للامن فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض لواني يقلنقو دم زماني بارا وتربي وزياتر بتواني بالقيل بخوي بيني توا فأحسب أنه صادق أمش ظاهر الحكم ده كمو واتيرقم أويان رازقويا فأقضي له على نحو ما أسمع إتر ظاهرا نمتمش هذا كم حكم لسر ظاهر ده كم إتر أويان ظاهرا حجزي بقوتنا لو أنا حق كده دموي فمن قضيت له من حق أخيه شيئا إتر هالكسيك وحقي كم دا إبراكي لشتك وظاهر ديتم أو لسر حقا بقوله بوقسيك أو ديكا فإنما أقطع له قطعة من النار باباش بزان ما دم حقك إيوين بس بزمان أو بس بدو زمان ترى كحقك دم يباب زان أو حقك دي دم أو بارسيك لآقرة وريدقري يأتي بها إسطاما في عنق يوم القيامة إيتر باب زان أو حقا لملي دميني لروج قيامته وكو بازني چي آسني آقري لملي دكر روج قيامته فليأخذها أو ليتركها ديبا أو كساش با وري بقري يام با وري نقري كواتا بودو شوي أو آتا تفسير كرايا ك لتأكل فريق من أموال الناس بالإسطبا رشوة ورقرتن تسبا إنكاري كردني حق
لنتیجه دا بشک لماغلی خلچی بناحق بخون لکات اگده که دزانن و انتم تعلمون که وقت اگر نزانی زاروه تو حقی کسی که دکوتلا بلام لبیرتونکا یا خودسه کردنکا او مسئله چی دیکه او مسئله چی که بلام که بابرین بزانی بالتأکید او حقی تونی و او زم مصرش بلا سلواری بگری سب رشوه و سب انکاری کرنی او حقا او براستی زریمه چی گوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی او اگری کوری دگریتن لروج قیامت و کتو قگلم لی دکری لخوای گورد پارم لو کسانه بین کوا تکانی خوای گوره بو شوی تبگن که خوا دیو سبحانه و تعالی و هروها زیب زیب کین بنیاز اوی که خوای گوره بختوری دنیا و قیامت من پی بخشی و صلی اللہ و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.

سلامی خواهی پروردگار لسر بیت. اگر سیری بخون نوا مثالی وای که هیا عجیب براسی. یکی لوانا که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لشاری مکده کسی کنی دال دی بده. اگر خیمه به خیمه خلق کتی بو حج اری کسی که هیا دال دم بده بو اوی او دینی خواه بگینم یتر مشرک بیه کافر بیه مسلمان بیه قینا بس دال دی بده بس نه اری کس دستی بو دریش بکا بو اوی دینی خواه بگینم کسی که هیا بس لا اله الا الله بگینم کس نبو ازیتی آنده او بشاری مکی جهشتو چوب و طائف لطائف چن روش یک ماوا شوفوا لا ابن عبد الليالين وابن كلال وامانها ميا نصيحتي او قوميك دبو او يداضي بدن او دين بقيني اوان شي انكر برباران انكر شيتي شاركي انتي بردا على ربي غمبري ان بريندار صلى الله عليه وسلم داري انكر شو كان ازان بخو اجن بزان او شو مخلوقي كا او هاي لناك عائشه دايت من رزاي خويا لبيت هي فرمي أي پیغمبر إخوة هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد هش روجك هاتوا بسرتا كقرستر بيه وكو روجي أحد معركة أحد كهات بسرتا صد صحابة شهيد كرا حمزة إمامي شهيد كرا أتيان كر جويان بري لوتيان بري جغريان در كر هش روجك هات بسرتا أواني أو روجخ مخفت باربيت فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة بري عائشة ويهاد بسر منا للروج أحد قرس تربيت يوم العقبة بكتوب وطائف رويشتن بان قوازيان بكم قبوريان نكدو درميان كل كدرميان كل كوت مري زور ريم كل زور فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فيها فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام لرقادة زور خمو خفت بارم خونم لأتكاو زور هلاكم بينيم فرهورك هاتا بان سر مصيبري لهم كر من السير مكر سيركم جبرائيل اويك لغارك ام قشيو كيما لإقرأ لبان لناو هوركيو سيبري تيم كردوو فناداني بان ميكر فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك أي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواهي قورو مهربان بالتأكيد بيستي كقومك چيان بيتود فعلي قومك بينيك چيان لذكر وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم أو ملائكي شاخ كانم لقلا خواهی پروردگار نعبیوتی لگل منا یکیک لملائکه کانیش او ملائکانی که شاخه کان بدستیتی بو اوی امر بفرمی بزانم چید بو بکا قال فنادانی ملک الجبال ام جا ملائکه شاخه کان بان میکرد و سلم علی سلامی لیم کرد ثم قال یا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت خواهي قورو مهربان مني ناردو وبولايتو بتايبتي بو اوي أمر بچيكي بس بلي أمر بچيكي إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين اگر هوس ديتي إساك هر دو شاخكي طائف جا شاري طائف لبيني دو شاخي زور برزايا اگر گره که هر دو شاخه که ادم بقیه که آوه ایدم بقیه که کسیان ناهیل یک کسیان ناهیل بیما شئتا امرم پید که بزدن که با فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ارجو وای نمکا بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وای نمکا ومي دوارم لا إخوائي قورو مهربان لأن توي أمانا نتويا بخريتا وكرو كتشي أمانا عبادتي إخوابكا بتاكو تنهاو شريكي بو قرار مدن وأوبو لدواي أوانا نتوي أوانا كسان يكذرشون هميا جوامير بن براسي أو حلمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
اول يبردني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم كافرمي قوم يكبن برجان دال پیغمبرك يو سريان اشكان وخرانيان اهاورد خوارو بجانيان او شي فرمو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون خواهي پروردگار لقوم كم خوش با اوان نازان ابوشي ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتأكيد اوهيك خواهي قورو مهربان في فرمي وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم زور حريص ببو أم أمتا بو يهمو في غنبران دعايا نكردوه أو دعايا نكردوه لقرب الروج قيامت فرموي دعاكم شفاعة بو أمتكم وتيان أي في غنبري خواه قرأت النيوي أمتك بتيت الجنة و يا شفاعة قرأك فرموي نق شفاعة قرأك كواتا الشفاعات نيوي أمتك زيادة ربات الجنة بلان فرمي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل رايوانا فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عبادتي خوابكا شيئا شريك بوخوا قرار مدر أو أي عبادتا صرف بنا كالبو غيري خواهي دورو مهربا بوي بربومي عفو أو هاي ليوسف كد كتمكيني كد سرزوي كعزتي في بخشي خواهي قورو مهربان كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفوين إلا عزة خواهي پروردگار هتشتي نابخشي بعبدك اگر عفو يهبه خلقي عفو بك إلا عزتي في بخشي إلا سريا خاو تمكينيك وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله هیچ کس یکشنیه متواضع بید خواهی گورو مهربان تکبری نبید خواهی گورو مهربان سری بر زکا و سکوتو یک متواضع بید خواه تکبر نکنید.

0: تا توانی زۆری شیلیە مەکە کاکە تۆ ڕێزی لێگری کەوتی مەجالم نییە کەوتی ناتوانم کەوتی نابێ کەوتی ئیشی منیت کۆتایی هەو نوی نعانت تەکەلف زۆر لێکردن قەداغایە ئەمەنەی زۆر لێکە بۆی پێفرۆشێ ئەمەنەی زۆر لێکە بۆی مەسەلەن لێی بکڕێ بەو سەری کە ئەی بابنە زۆر بکە هەریەشێ لێیەوە فەرمی ئەو قسەیە بکەکە بەرامبەر تێگات و بوو ئەلحەمدا نەژبوو سوبحان الله وكو فضيله فمن من سقطت كلفته دامت الفته او كسي زول برام برنكا برام برخوشي برام زوري او كسي بزور دي بيان تسجر بار دوم زرم بيا براس
1: خو من كبيكين او شاكي كوا انجامي ددين اخو ساعت الدين داري من ورد بينا و ساعت لو قيامته من ورد ببينينا و ساعت وقت يك بسر همو کرده و چاککان من بچین و بزنین اخو بخوای پروردگار من کردون اخو چند بخوای پروردگار جبه جمع کردون لجه روشنای اعتکان قرآن و فرمایشتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم و بر همی امدوانا آراسته امتی محمدیان کردون صلی الله علیه وسلم هم امتا منیی که لصحابه یکاند دردکبه و پاشان لتابعین و تابعین خەڵکی خوا ناس شانی داوەتە بەرێ و هاتۆتە پێشێ بەڕاستی لە یاوەرانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و هاوڵانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە وەحیان دەبینی دەیانزانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چۆنیان ئاراستە دەکا بۆیە ئەوە صالح و کامل بوون بەڵام ئێمەی دوای ئەوان چی بکەین ئێمە دەبێ چون ئاگامان لە خۆمان بێ و ئاخرەتی خۆمان بدۆزینەوە و ئاخرەتی خۆمان نەدۆڕێنین و ئاخرەتی خۆمان ڕوومان تێیدا سپی بێ چونکە یەومە تەبیەڵ وجوه و تەسوەد وجوه ئەو ڕۆژە ڕۆژی قیامەتە هەندێک ڕوو تێیدا سپین و هەندێکی ژڕوان هەندێک ڕووش تێیدا ڕەش دەبن پەنا بە خوای پەروەردگار ئەو خواناسی ئێمە دەیکەین چەند ساغوینەتەوە بۆ خوای پەروەردگار ئێمە ئەو ڕفتار و ڕەوشتەی کەوا دەیکەین ئایا بۆ خوای پەروەردگارمان کردووە ئەو نەریتە کۆمەڵایەتیانەی کە دەیکەین لە قورئان و سونەتەوە وەرمان گرتووە ئەو پەیوەندیەی کەوا لەگەڵ یەکتریدا هەمانە ئایا بەهێزە لە پێناوی خوایە ئێمە چۆن باوەشمان زیاتر بە دنیا کردووە وازمان لە قیامەت هێناوە ئێمە گوێ نادەینە حەڵاڵ و حەرام هەر دەزانین کۆی بکەینەوە ئێمە کە کۆشی دەکەینەوە دیسان ڕەزیلی دنیا ویستیمان زیاتر لەلا دروست دەبێ ئێمە سەروەت و سامان و ماڵ و منداڵمان زیاتر ڕاسخ بۆ لە دڵ و دەروونمان چەقیوە لەوەی کە خۆشویستینی خوا و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە دەبێ زاڵ بێ بەسەریاندا خواناسان و پیاوچاکان و ئەسحاب و هاوەڵ و تابیع و تابیعی تابیعین هەر هەموویان بۆ خوای پەروەردگار ڕاز بوونەتەوە لە پێناوی خوای پەروەردگار هاتوونەتە پێشێ بۆ ئەوەی خزمەتی ئەم دینە بکەن و هەروەها ئاگایان لەوە بووکەوە چ شتێک خزمەت بەم ئیسلامەتی دەکا خزمەت بە دینی خوای پەروەردگار دەکا خزمەت بەوە دەکاکەوە ئاگامان لە قیامەت و ئاخرەتی خۆمان بێ بەڕاستی ئەوانەی کەوە نمونەن بۆ ئێمە چاویان لێ بکەین نمونەن بۆ ئەوەی ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێ نمونەن بۆ ئەوەی ئێمە ئاگامان لە خۆمان بێکە قیامەتی خۆمان نەدۆڕێنین خۆشەویستان ئەم ئاخرەتی کە لە پێشمانە بەڕاستی ئەو ئاخرەتی کە لە پێشمانە بەڕاستی هەموومان دەیگەینێ هەموومان یەقینمان هەیە کەوا دەبێ بگەڕێنەوە ئەو قیامەتە چونکە قیامەت پەیوەندی بە خوای پەروەردگارەوە هەیە کەوا یەک یەک ئێمە چەند باوەڕمان بە خوای پەروەردگارە ئەوەندەش دڵنیاین کەوا ئاگەڕێینەوە لای خوای پەروەردگار و قیامەتی خۆمان دەبینینەوە خۆشەویستان ئەم ساتی ژیانی دنیایەمان ساتی ئەوەیە کەوا ئەو تەمەنە هی ئەوەیە بەخۆماندا بچینەوە بەڕاستی هی ئەوەیە کە بەڕاستی ئاگامان لە خۆمان بێ دەبێ ئەو هەموو گوناحەی بە کۆڵی خۆمانداداوە ئاگامان لە خۆمان بێ چۆن لە کۆڵی خۆمانیان بکەینەوە ئاوڕێک لە خۆمان بدەینەوە ئاخۆ بزانین چند شیعی اوین که خواهی پروردگار لریزی مسلمان چاکا کن قبول منده که کاتی اوها تو که براستی تیرا بمینین بو اوی بزانین آخو خواهی پروردگار لچوی مسلمان خراپا کنش دا قبول منده که دبی آگا من لوا بکوا بیره چی لبکین و بزانین آخو اصلا خواهی پروردگار اما شیعی او من داداتی که لرزی مسلمانان قبول من که بزنین اوی که خواهی پروردگار داوی لیه کردوین بو پابند بون بودین و اما چند پیوی پابند بون اما دبی بیرلو بکین و بزنین اخو جاره که فرمیس که اکمال لپینای خواهی پروردگار رشتو ساعتی لستکان کاتی او هاتو بزنین چن فرمیس کمان لپیناوی دنیا رشتو چن من لپیناوی آخیرت رشتو ساتی اوه یکوا ایما بیر لوا بکین وکوا او دل رقی که همانا چون چار سری بکین صحابه یکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هاتا خزمه دایک من عائشه و تی دای جان من توشی درده بوم زور کشنده و دایک من عائشه و تی درده که چیه نخوشه که چیه عايش وتي دراقية دايك من عايشة فرمي بئس الداء داءك وتي فرمي خرابترين نخوشي أو نخوشي جنابتا فاشان علاجي شي بيوت بي فرمو عد المرضى واشهد الجنائز وتوقع الموت برو سرداني نخوشة كان بكا فاشان برو بشوين جنازة دا برو تا كديبنا غورستان فاشان برو یادی مردن بکا لیچه چی دیکش داده لیتن برو دست بسدی تیوا دابینا دبیتا درمانی در رقی که تو دلد نرم دبیتا دبی بیر لو کین و لو جیانی دنیا من دبی بزانین فرمیس که در رجین بو او در رقی که همانا وکو او صحابی که هات خزمت دایک من عیشه که باسی کردو بزانین دلی ایمت چند رقا آیا فرمیس که در رجین لساته لساته کانی جیان من دا ل کاتی کی تمن وندا او 24 ساعتانه کی و روزانه اوا یندکین روز ل روزان فرمیس کی گو خوای گور در رژیم ک هر ساعت یک به ل پینای خوای پروردگار ول ترسی خوای پروردگار فرمیس کی بر رژیم او فرمیس کا گناحکان اشوات او گناحکان لا دبا وقت چون چلکو شپلی جلیک با اولاد چه امش بفرمیست که لپیناوی خواهی پروردگار وی رژین خواهی پروردگار همو چلکو چپلی گناح لکل امده کاته و بو معنی پاگه کاته و هر وها جهنمیش سرده بیته و لسر او کسانه که فرمیست که رژین لپیناوی خواهی پروردگار لباسی زین العابدین دا کاته که لناو کعبه دا طوافی دا که تاوسی کور کیسان لپشتی بو او انده اگریا زین العابدین او انده دگریا کک سزا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاوسی کور کیسان لدوایدا اروی نه زانی او چاو دری دکره او حب کول دگریا تاوز لپرسی بو چا ها دگری ک منزلت اوای او با پیرت پیغمبر یچه لولا من کنی زنی چی بوده زین العابدین و فرموی آخر خواهی پروردگار ده فرموی این رحمت الله قریب من المحسنین رحمتی خواهی پروردگار لپیاو چاکان و نزیکا ده ترسیم او رحمتی خواهی پروردگار لمن نزیک نبی و شمولی من نکا حسنی بصری رحمتی خواهی لبه حسنی بصری ده زنی چه حسنی بصری او کسی کوا پیانس صحابه بینی و او کسی کوا خواهی گوره مشرفی کردوا بوی کوا ام سلمی دایچ ایمان داران و خزانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم شیری داوته لبرکتی مالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلمی خواردوا که دایچ کنیزه کی ام سلمی دایچ من بو لمالی اوان دادا جا همشتی کشان وکو یک جبه جده کرد ام پیاو چاکا حسنی بصری رحمتی خواهی لبه لما لهدات و نور و علم و خواه ناسی دا گوره بو او مالك و قران تيادا نازل دبو او قرانيك و يمشي على قران يمشي على قدمين قران يقو بسر دو بيدا درو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لو ما الله حسن بصري جوربو ام پیاو مباركه حسن بصري ناوي حسن كري ابو الحسن كري يسارا باوچي رمزبري كري زيدي كري ثابت بو دايچي ناوي خيرت بو رحمتي خوالي لبي خزمتكاري انسلمي دايك من بو لمالي اوان بو كاركري اوان بو لمالي اغمري خوا صلى الله عليه وسلم كاري ذاك البلام هموشتي كان بيكو بو كخيره من دالي دبي كنيزيكي خويتي بلام سلمة لي وردقري بمتمني بيري شوا خايورا شير أخات سنجيو شير أذات حسني بصري أوش ناويدني ناويدني حسن أو فضل شرف قوربا ببر حسني كري بصري كوتو لسردمي عمري كري خطاب لدايقبو عمري كري خطاب ملاشوشي شيرين كرده زان أو فضل شرف قولي ببر حسني بصري كوتو كاتك وباسي كاتك باسي تابعين ذكري خياري تابعين جوري تابعين لهمان باشترين لتابعين باسي حسني بصري ذكري هر لسرتاو او هم الرزا خواي فروردگار لحسني بصري ناو ويكا جوري دبي همو سيماو نشاني شيخواناسي بحسني بصري ويا عالمي جوري بصرا سروري جوري تابعين چه حسني بصرية كوت التابعين في الشواي هر جوريان حسني بصرية وتت جرأد لحق وتت زهد وهد الزاهيت وتت لخوات رسان يعني حسني بصرية براستي وتت دنيا النويستي شغل دنيا هلدان يعني حسني بصرية او هاب لو باي زور بالله خواي فرور ديار او اندبو خواي جور الصلحابو كاتك ودان بني داود حديث العهد بالمصيبة هذا ريت عز مصيبة شيل قومايا هيز مصيبة شيلنا قوما أبو بلام أونده أترسال ويك خوي فرور ديجار ليز زويل به خالد كور صفان كوصف إذا كادر شيء دفر مي بياو يقبو سريرته كعلانيته أفر مي بنهاني كاني وكو أشكراو ورشكاو كاني وابو قوله كفعله قسكاني وكو كرد وكاني وابون إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به كاتي كفرماني بتشاكه بكرد أبو أيخو بيش همو كاسي خوي دي كرد وإذا نهى عن منكر كان أدرى الناس له بل هرستي هر خرافيش بكرد أبو أيخو بيش همو خلقك خوي دي لك وتولي وازي لدينا جابراستي أما وصفي زانايانا بو حسني بصري فكيف بوهم عبادتي لشودا ديكد ولبنهاني دا ديكد اوهم قوري وشرف بياوشاك وصالحيك وبقسمتي حسني بصري بوا لسردامي خوي عمري كوري عبد العزيز بو وخليفة ناميشي بودا نيريتي دان نوسي حسني بصري يجيل وصفه كان كوصفه دا كان دفرمون يشبه كلامه بكلام الأنبياء قسكاني بقسي بيغنبران دا چه عمري كوري عبد العزيز دنوسي نامي چي بو دنوسي كخليفية عمري كوري عبد العزيز كخوي كسي چي دنيا نويستو بياو چاكو خليفي مسلمانان بو كالسردمي او عدلو دات پروديو يكساني لبيناوي خواهي پروردگاري جيبه جه کردو ده صلاتي گردو تا دستو پارزگاري لسنوركاني مسلمانان کردو دولتي مسلمانان کردو نعمكي گوتي دنیا سرزميني ترسناك خواهي پروردگار وكس زا آدمي فرداو تسرزوي او بزانك هر کسيك دنیا دستي لبوشيني اي فوتيني دنیا ويزد به او رز لدنیا بگره دنیا سوچي دكا نابینی هر ساعتو چندین کجراوی لبردست اکو توزوی هو امیری مسلمانان وقتی مرکاری برین با کل ترسی دو اکو تینی چاک بونه و چاکبوونەوەی بیرینەکەی کە لە ترسی دواکەوتنی چاکبوونی نەخۆشیەکەی بیرینەکەی سوورە لەسەر چارەسەرکردنی و دەرمان بەکارهێنانی. ئەم نەسیحەتانە کە حەسەنی بەسری دەیکا بۆ عومەری کوڕی عەبدولعەزیز کە یەکێکە لە ئیمامە موجتەهیدە گەورەکان و خواناسەکان و خەلیفە ڕاشیدینەکان، بەڵام حەسەنی بەسری ڕەحمەتی خوای لێبێ نەسیحەت و ئامۆژگاری دەکا. ئەم حەسەنی بەسری کە لە ماڵی گەورەی دایکی موسڵمانان گەورە بووە، ئەگەڕا بەسەر ماڵی خێزانەکانی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم، تەلەبەی ابن عباس بوو، عبدالله کوڕی عباس، کە ساڵانێش تولانی هەموو فیقه و حەدیث و تەفسیرێکی لەو وەگرت، دینداری هەموو لەو وەرگرت و فێری دین لەو بوو. ئەوەندە شەیدای علی کوڕی ئەبی تالیب بوو کە هەموو ڕەفتار و ڕەوشتێکی هەڵسوکەوتی ئەوی لاسایی دەکردەوە، لاسایی ئیمامی علی دەکردەوە. هەر قەولێکی کە دەیکرد دەیانوود لە قسەی عومەری کوڕی خەتاب دەچێ. بۆیە ئەبوو بوردە فەرمێ ڕەحمەتی خوای لێبێ، ما رأيت أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه، كسم نبي نيوا وكو ياوراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وكو حسن بصري به. سبحان الله، لو وصفي لو فيها الداني أبو قتادة فرمي للرأي كانشي وكو عمري كوري خطاب لهل ويستكاني وكو أبو ذرب جبراستي أبو
2: ما مستايا
1: من كلام الأنبياء قسكاني لقسي في غمبران دج أو بياو شاك صالح خواناسا لصالي سطو دي كوتي دا لشوي جمعة دا كوتي دواي لكا هرهم أهلي بصرا كوتنا دواي جنازة كيو خلشي نوجي عصري أن نكر. حسني بصري رحمتي خوالي لبي دفر مئة وفر مسكاني كا قناح شواتوا أو توبة كاري روخر نخوای پروردگار و پشیمان بونه ول گناهکان ده فرمه هر کس یک فرمیس ک قتیس ما به لچاویا لبر خاطر خوای پروردگار ول ترسی پروردگار الا خوای پروردگار بهوی او فرمیس کا جستی او لا اگری جهنم بدور ده. هر کس یک فرمیس ک لپینای خوای پروردگار ول ترسی او پروردگار فرمیس ک ورجه فرمیس ک بسر رومتی بیت اخواره خوای پروردگار او روی او ذلیل ناکا محتاج ناکا. هر کس یک لپینای خوای پروردگار او قطر فرمسکانی کوا لچاو دیت اخوار لچاوی هات بیت اخواره و تینی آگری جهنمی لسر آسان دکا، یعنی او کسا ناچه تا جهنمی شوا. عینانی لا تمسهما النار عین بکت من خشیت الله، دو چاو خوای پروردگار نه خات جهنم چاوی فرمیس کی رشت به لپناوی خوای پروردگار. یکی لقول کانی دلیه اگر یکی لقومی که فرمیس که بر رجی لوانه خوای پروردگار به هوی او فرمیس که و لو قومش خوش ببه، نکر لو کسا لو قومش خوش ببه. جا براستی کاتی او هات و ایما ساتی اکبیر لخو من بکین و کاتی اک دابنین کوا فرمیس که بر رجین بسر گناحکان مانا گناحکان مان بسرین و فرمیس که کمان نرشتو لپناوی خوای پروردگار بو اوی خوای پروردگار لخوای پروردگار نزیگ ببینه و فرمیس که کمان نرشتو بو غربتی هم اسلاما، فرمیس کمان نرشت بو پیشت کردنی او همو مقدسات اسلاما، فرمیس کمان نرشت بو همو گناحی که و بکولی خوا من دادا و بو گناحانه وش اگرینه و قیامت کاتی اویا کبیر لخو من بکینه و لم روشگارانی تمن من کوا بسری ده بین روش حل ده و روش آواده به ایم بیر ایلی ناکینه و کاتی که بو ترخان ناکین که لخو من راب مینین آخو چن عزم من، چن اراده من، چن توبه من، چن گرانه من بولای خوای پروردگار، چن راست رازگوین، چن صادقین، چن سر راستین بو خوای گوره، آیا چن رو من کردی تا خوای پروردگار، آیا فرمیس که کمان با پروردگار روش آیا او همو گناحی که من کردو توا هشتا با کل مانویا هشتا که ایما پیوی دنالینین هشتا ایما نخوش کوتوین با هوی گناحکان مانو هشتا شیفا من نهاتوا کاتی او نهاتوا که و ایستا ایما ساعتك ترخان بكين بخو من داب چين و تمنه چي زور من بره کرد و تمنه چي زور من آوا کرد اگر بخو من اگر خو من اگر من لخو من نبه براستي زرمن دي چي قيامت او ايمن او آخرتك تشاوري دكينو برو آخرت دروين پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم آوا وصف دک فرمی تیر یک ول کوان در چو هر او تانی ی خی گرتین و امد بات و قیامت اخو کات د گرین و قیامت د بیت چیپکین اخو د بی ام ک گرین و قیامت چی من پی به او همو سرگردانیا او همو گناحا او همو پیشل کردنی ما فی خوا و خلچی خوا لخو من کو کردی تو براستی سردمی که فتنه که تکوتوین جو نادین حیشتیک نازانی که خواه پروردگارش پرسیار من لدکاتو نازانی که خواه پروردگار بهوی او تاوانانو امان گلی ایما اگر بیر لخو من نکینو براستی اگر ایما بیر لخو من نکینو خواه پروردگار آخیرتی که بوداناوین لهمو پارویک لیمانده پیچتو اخو پاروکان من بحلالی پیدا کردو یا خوا نخواسته به حرامی پیدا من کردو و هیچ جوش من نداوته اگر ایم جونه دین آخیرت من بخوا کولی سوچی دنیا من لآخیرت زور قرز دبه دبه آگا من لو به که خواه پروردگار هیچ تیکی لیاد ناچه خواه گورا کرامن کاتبینه چی با داناوین کرامن کاتبینه چی با داناوین هموش تیکیان تو مر کردو خواهی پروردگار هیچ تیگه لیاد ناکه لا تأخوده سینه تو ولا نوم اما مردی میدان بین لدرگای خواهی پروردگار بدین دعوی توبهی لیبکین دعوی لخوشبونی لیبکین بخواه او ام جیانه من هر دروه ام تمنه من هر دروه ام گنجیتی من هر اروه بخواه چون اوار اخوین و بیانی خبر من دبیتوا او هاش امرینو لقیامتش زندو ابینوا لسر همو پارویگ لی من پرسیتوا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم خوي پروردگار لسرهم نعمتك اني خوي بسيار ما لدكاتوا اخو ايما چي ما كدو بو اسلامتي اخو ايما بو اخرتي خو ما چي ما پيش خستوا اخو ايما اكول گناح تواني كوا بكل خو ما داداوا چون روزي لروزان بير ما نكردوا بچي لكول ما ابيتوا باري سرشاني ايما بچي سوق دبه اگر ايما روز لروزان دست من برز نکد و بله خواهی پروردگار ولی نپار رای نوا ادی چی من بخو من برد و چی من کو کرد تو با قیامت من خوشویستان نو برک ورده گرین با اوی راو سرنجو تبینه کانی او شور بگرین برنامه که من راسته و خواه بلکو بیرگل آخیرتی خو من بکینه و بیکه و هاو دردو هاو خمی یک

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم هنگاو بهنگاو لخزمت أو هاولانيا رزاو رحمتي بردقاليا لسربيت لدرسي رابردوا دسمان كربا باسكردني قولتين فتح كفتحي مكية لدواي هجد صال محاربة كردني بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام ومحاربة كردني إسلام لدواي هجد صال عزيد دانو نارحت كردن لدواي دربدا كردني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هاولاني داجي كردني ماليان شوينيان لدواي أمانا هموي استاكاتي وهاتوك الله سبحانه وتعالى بيماني خوي وعدي خوي بو إيمان داران جيب جي أكاتو فتحي مكة ورزقال كردني مكة دس فيكات لدرسي رابردوا باسمان لوكر كتون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بخوي دا تادوان زهزار لهاولا عزيزو چكدارو بياو پالوانو لبراوكاني ورده ورده جولاي كربرو مكة لمدينة بني هينيكي زور قولا كمكو أهلي مكة لترسيكو هاجسيكو دل راوشيشي قولا دا أجين نبوني رد فعلي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لويك أزان صلح كانش كان دو أبو سفيانش قراوته ببيو هجد سكوتي شيهبي لويك عقدك تازكاتوا وتا إساج هج خبر يقنية هج جولة يقنية أم ترسو دولار روشية وهاي كردوا بيتا بيتا خلق محاولة بكا مكة بجيبيله جاء ويك بريار ببيتا مسلمان ديته واني وتسليم ببيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام أبي الشارك أو وضعي بيت لاتش حالك ترسع جيابيت لشد الراوكية كجيابت خوان أزانت شيئا كردو برامبر بيغنبري خواه شيئا كردو برامبر بهاولان زور نية هجد صالة هميان لبرا شون تعذيب يانداون شون نراحت يانكردون شون شهيد يانكردون شون مال يانداجير كردون شاوري چين أمرو دا صلاة كيوتو دسيان أبي طولي برو دوان ليب كرتو حرتشي هيا تسليمي بكنواني بزيادو لدرسي رابردوا باس ما كركا شون هنديك لكسانك دين دوري بيغنبري خواه ابنو بمسلمان لو أنا آموزايشي بورزايشي كبراني خوم هرشي أواني بون بمسلمان بيقينا لدواعي دا مآثير وبياواتي وشهامت ورجولتي عن أشكرية لخزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أبو سفياني كري حارث كا آموزاي بيغنبري خواه بوشير خواري بوشير بابلين براي شير خواردن بولا قليا للريحة لمة السعدية و او بياوا لدواي بن بمسلماني كباس ما كل درسي رابر دواشون بوتا مسلمان لخزمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لجنجي حنين لفتح طائف بجداري كردوا لدواي جدا وفاتي كردوا افرمون ايوت خمي من تاع النبي والله لو دقيب بمسلمان حتى اسا يكسر بيش الله منك لو دقيك بو متا مسلمان بيعتم داوا بمحمد باورناكم يكسر بيش بيردغارم كردبيت عبد الله كري أمية كبرزاي بيغنبري خواه أبو عليه الصلاة والسلام أو أبو كلبشتي سري أبو طالب ودانش تبو كاتك بيغنبري خواه أي فرمو بلا لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله بس أو عندك كلمة يقبل أو لبشتي سري أبو لقل أبو جهل أيو أترغب عن ملة أبيك بقصي من الله كي تدز لديني باو بابيران تلقري دعيك أستاذ مسلمان لجنجي حنينة بجداركات لفتح طائفة بجداركات دعي لفتح طائفة بشهيدي أروت. لبرو بيوانة شند محاربة ديني أكردوا كاتك جراؤنا توانة بيوانة ومردانة جراؤنا تونا ودي تسليمهم. للشارتشيوي أوانة ك للحركية أوين بكردوا ده مكة بجئ هي الضيعة ترسوبيم لأنه مكة هي وترسيك بسر شاري مكة غالبوا ك
كبيغمبري غوردو وردا غربدا بسريانا شيان ليكات وازان بنديشانا وحلفك الوشاوتو يشك لواني كديت خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام عباس امامي بيغمبري خو صلاه والسلام الله الى سربد عباس جولا اكلم مكه وبرو مدينه كتيد اكات خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام جيشك ابيني جيش شي غورا مفاجئه بالنسبه اوه جيشي كي 12000 كسي كبيغمبري خو ترتيبي كردونو هناوني كيسا ان شاء الله بازا كم ام جيشا شلون بيغاتبو حد بنيان جيغي ترسا هر بنيان هيبتي تيا ديت خدمتي بيغمبري خو ببشك لمال ومنالو كسوكار كيواني بوي بيت ببي اعلاني اسلامتي كيف كان بطواوي تسليم بيغمبري خو بتو هجرت كا كبي اوت اخير مهاجر لمكه ومدينه شو كهجرتي كردو كو هجرت بيد هجرت كانت مكة بجيبيلا وبطايب المدينة بالروات آخر مهاجرين لتاريخ إسلامي دا لقل بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام شكرا دواي فتح مكة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لدواي فتح مكة هجرت نما بمعنى أو هجرتيك الله سبحانه وتعالى ناية القرآن باسي أنك بيانوتي مهاجر شكرا كلمة مهاجر لشوينك وبوشوينش كك هجرت وأداد كومالك بلاي برزيتيايا بلام كومالك تكاليف شيديايا اواني مهاجر بون دو اي نجا و نتوان لنا مكه يا بمرن شكو قال لما مكه يا بمرن صفتي مهاجريه لدز ادم هربويا مكان هرب جهه شتو كو دانش كانوا جيغا هر يكول شويه نجا شهيد بو يا وفاتي كلو اخير مهاجر عباس زيد ايش هيك لو كساني كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لهمو كزيات البي خوش بو كهاتو هجتي كدو بلاي او عباس امامي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كو عباس امامي بيغمبري خو او شخصيه كعمر بن الخطاب لسردمي خلافي خويدا حرمتي لي قلت وهركاتك بارنا باريا داوي لو كدي فرمو داوا من بوبك كالله سبحانه وتعالى بارنا من ببارين كبيوتي ابو الفضل بلام عباس رضي الله لي بيت ترسي خمي زوري مكي هي ما ترسي وهي ام جيشه بهيبه سامنا كلافا وجيشه بدا بسر مكيا كهر يكان كومالك شتي زوري للايا اواني مهاجرين همو تالا ونارحتيان لايا كامرو بين با اواني كبرانبريان كردون بيان برجنوان خامي ويبو قر بيغنبري خو اوها ام جي شبروات مكه واهلي مكه هيشي بين زان لبركا بدن بسريان وهندي شام كون مقاومه كردن قتل عام وقاتو قريش قرص رو ادات بويا برياري دا بروابر ومكه هر تشونك بخبرك بقينيت كاكا ورن تسليم بن بيجو عباس بجول رضاي الله الى سربيت بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كاغات شوين كبي اوت مر الظهران لبين مكه ومدينه لشوا بيغنبري خو اغات عليه الصلاه والسلام افرمي همو جندي كان هو البدن اقرب كانوا همو جندي كان محاوله كان شيء اقرب كانواني حسابكن ده هزار كس بكونا آقر كردنوه بسر أوشاكو دولو دشتو دريا چه منظرك دروز دكا لتاريكاية كي شوا چي أبين دريت هر كسك ببينه كأنما آسمانو پرلا أستيرا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي أمريكا ده فرمي هموتان آقر بكنوان عباس إمامي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام كأجوليت والله كي بيغنبر يخوى ورقلي عليه الصلاة والسلام والله كي سبي بيغنبر يخوى عليه الصلاة والسلام أرواد بأويك أقربيتو ري رويك كسيك كاروانيك شتك برو مكة برواد خبر بنيري بلا أقدار بنو تورن تاوكو تسليم بونو أماني خوتان لبيغنبر يخوى ورقلن چونك مجالي تيانا ماو أفرمي خو كزنبو بلام كروشتم مردو دا نزيق بو مواني قيشتم با دو کس قصه اینا کرد کسی ام کرد یش اینا بو سفیانا هات بو در چو بول مکه دیار وترس دیار بابلین چه مالا که ابزانی وضع لشیه کدیت نزیک بودن تو آن ابو سفیان دو شونی که اگر کانی پیغمبری خواه دیاره ابو سفیان عباس امامی پیغمبری خواه بانگ یکات اوجه فرمید او توی ابا الفضل فداك أبي وأمي. دارك باكم بقربانة به. طبعا ديال زور خوش يزمل لا. وخوشي ب
خزم أزاني شو خزم الأكيد ل ل لبليش وارم والعبد مناف واني أجاون وسريك رشلك هم أبو سفيان هم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ابن عباس عباس هو ما بيغنبري خوش عليه الصلاة والسلام أفرميت أول شيء أفرميت والله أول جيشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أتازوا لقبل ما سركوا بابشين خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خود بدأ بدست واني وتسليم بوبا مسلمان بعلم اللي ندري مش كديت أقعد سرتان نزيق بوتو أنا وياه بسرتانا جيشي كي شكس خوي يقول ناقريت عباس إمامي بيغنبري خوا أبو سفيان خات سر بشتي خوي هردوشيان لشنا سر والله كي بيغنبري خوي خات سر والله كي خوي عباس وتا والله كي بيغنبري خوا وصحابي ناسن او کسی که لقلی آتیان دیگه فرم کسی شیل قلابو هندیش که فرم دو کسی لقلابو آوانه نیله تو فرم بسنوانه مکا قدر کنوا با بزن که ادري بسریانو حساباتی خویم کنوا محاوله بکن تسلیم تازه مجاریش جنگ نم او لقل ام جیش اش جنگ نکری حرف جنگ بکریت خوب کوچدانه عباس فرمید ابو سفیانم هنا کجش ملای اگر کان ورد ورد کجش من او جیش که كاهات نبيشواني هرشيك بقيش ما لاي هر غريك اهات نبيشوليم كبني والله كيف بيغنبري خوام بي عليه الصلاه والسلام ومن شي بسروم انو دو عباس امامي بيغنبري خويا ولا سر والله كيف بيغنبري خويا ورجل بدن باب الروات تا افرمي قيشت ما او غريك عمري كوري خطابي لا يرضى الله الي بيت افرمي كقيشت ما اوي نزيق بمو عمري كوري خطاب او سير يشكر منو امانو دوتي او شي ابو سفيان أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد سباز بو پروردگار قيشي تبرد اسمان نعقد هي نعهد هي نبيمان هي هجنا موقو خواه داويتي لما ليبدي بلام أصحابي پیغمبري خواه لواناني ببه برس إيش بك ابن عباس فرميك جملة مبو عمر رايكرت برولاي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام زانيم أشيء إذن لا بيعن بري خواور قريت، بقول لهم الداني. هربوا يفهموا والله أخا كم ببلا سريع كرت بوي من بيج أو بجمل أي بيعن بري خوا عليه الصلاة والسلام. كاتشون بياك وقيش نبردني بيعن بري خوا عليه الصلاة والسلام. أفهموا عمر يكون خطأ فهم يا رسول الله أبو سفيان قيشو تأيره نعقد نعهد رجعن بده بعمل لمري بدم. أفهم عباس أفهمها وأنا كنت يا رسول الله من بنام داوى. من پنام داو، لپنام من آهاتو تو آنی. پس آن فرمی بچوم بن سری پیغمبری خواه علی صلوات و سلام. کوت ما قصه کردند بی بوی کس اسیری تیان کرد. بله عمری کل خطاب و ازین آینه رضای الله لسر بید. افرمی دوایی روی کرد عباس روکات رضای الله لبی روکات عمری کل خطاب رضای خواه لهردو شیعه بید. افرمی پیود والله تو اگر آم پیاوا لقبیلی بني عدي بني کعب وایا ندکشت. أفرموتي الله لي تخوش بعباس والله مسلمان بوني تو للام خوشترو دل خوشتر بون بي لباوكم لخطابي باوكم أقرب بوايا بمسلمان تنهال برخاتي ويكا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مسلمان بوني تو إلا مسلمان بوني همو كسك بي خوشتر بو والله بيهم خوشتر بو لويكا بويتا مسلمان ويكا باوكم ببوايا مسلمان تو شي قصيقة كريت افرم پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فر بدنگی کردنو ها اینی کردنو بعباسی فرمون فرمی بی برناو او شوانی که خود نشته جید خیم مکی خوتا موقع کی خوتا هتا بیانی بهن ربولم افرم عباسی مامی پیغمبری خو افرم برد مولای خوم دعایی لبیانی هات مو خدمتی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم و ابو سفیان شمل قلبو افرم پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم روی کرد ابو سفیان فرمی ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله هاوار أبو سفيان كاتي أو نهاتو كبزاني هش برورد قارو برساويني إلا الله نبيت كاتي أو نهاتو كدامني با تاكو تنياهي الله يا أفرمي أبو سفيان بيود قال بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك يا ربي لا يكباكم بقربان بيت شند كريم وبرزي شند لسر خويت
وشند خزمايتي ونزيكيتي وقرابة دفامينيت والله أزانم كتهج الله يقني أو نبيت شون كأقر وهان أبواي أخواني كبقلكم بهات نار باش أنا فرمي بيغنبري أخوة فرمي ويحك ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله كاتي ونهاتو دام بو ابني كون بيغنبري أخوة طبعا بيبزاني شن صادق بون لك أخوان لك سكر دنيا أنا وتي بهماش وعيني قصيد وبالي كردواني فرمي والله تا استا ظلم شكيتي علم أو يكتنها الله يا قيشو متو قناعته بلان تا استا أمان شكيتي ابن عباس فرمي آوا ياكم ليكرد شو من بيجوتهم قرب سرد باسي شيكي بابا شايت ما بينا مخسانة شيئا تشيت بهدا سوما واتكو جن أفرمي شايت ماني هنا طبعا أبو سفيان لهندق رواياته هاتوا أفر مكاتك بيغنبال يخوة عليه الصلاة والسلام فتحي مكي كرت لكاتك كطوافية كرت لبر خوية وفر مكوت مقصة كرت ومتن باشا باشكو مجالك بروز بيتواني بزام قرش ناجولا ما قرم بيغنبال نية لي بدين أفر ميا يشك يشاي ببشتماء أقر بيتو قرش مجولان دو وستتوان بيان جولين مواني أواني كيستا فرتوازن يا هرشي يكن هيشم بيناك ليه لو كاتب شيء روبو ده ده فرمي بيغنبال يخوة أولا بشتوش يشاي ببشان ما وتي إذن سيخزيك الله أو كات خواصر شعر دكات أفلوتم والله بيغنبليت أنت يقين بوجود بك بيغنبليت ناخي خوما قصا كم بيغنبلي خوافر ميخر أو كات خواصر سر شعر دكات أقرب تيهم دي سانجيش كوكيتواني ودس بيبكيتو فرمي يقين بوجود بك بيغنبلي أبا سفيان لدواي أوي بيت المسلمان لخدمتي بيغنبري خو على جنگ حنين بجداري كات بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم صد وشتي غنيمة دات صد وشتر حرمتي شو لك يا قلت لفتح طائفة بجداري كات لجنگ يرموك تمني حفتة ودو صالة بجداري كات لجيات لخدمتي أصحابها والاند حفتة ودو صالة بوا بجداري جهادي كردوا باشان مكانتي أبو سفيان برياني خم كم نبوا شخصيتك اللي هاتوي سياسي ليزان تاجر قريش راقر توكو دولات لكاتك دا عرب وقريش دولات يعني نبود لتاريخه توانيو تراي بقري بوي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كهاتو بو مسلمان مسلمان مني كي بيخوش وحرمتي شي لي حرمتي تايبات واول شي كبر دون الدفاع اللي كاد عباسي مامي بيغنبري خو عجيبه يعني خلص شي كبي خوي بمحبتي عباس اعلان بكات لم لا اقصب ابو سفيان ومعاويه قريب سفيان بلت نتوب عباسة لها مكزيات عمر يقول الخطاب كتو دجيتي قسيبي لي أبو سفيان يكشت عباسة كتو خريكي بارستيد ناهي لي هجل أبو سفيان بكري بزاني موقع شن اشتغال شن قلب دونك دولاي خلشي مكانتي أبو سفيان تايبة تهرب وآل ويادة عبا كشايت معنى ينيت عباس ركاتة بيغنبر يخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله أم بياو بياو كخاندانا وخاوني مكانته موقعه حرمتك وفخري شي بدري فرموي هركسك شو مالي ابو سفيان وسلامت من دخل دار ابي سفيان فهو امن هرشي بشيت مالي ابو سفيان وامنه سلامته هرشي بشيت مالي خوي ودرقاي مالك لسر خوي دابخات سلامته دسكارين اكين هر کسی کیش بچه تناو مزجوتی مکوا یقینا سلامته. پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم حرمتی قداب ابو سفیان مالی ابو سفیان هر کسی بچه تناوی هر کسی بی مجرم پیاو کجدا دسی و شانتو عزتی پیغمبری خوای داو علی صلی الله و سلم هر شخصی بید مادام شو تمالی ابو سفیان و حرمت ابو ابو سفیان لایم نو پارز راو. انجا ابو سفیان رقاد ابو سفیان بگرتو بناو مکه. تاوك وداوة لخلق كاتو تسليم بكم أفرميت بلان بيش أوه بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بعباسي فرمو فرمي بيش أوه بقرته بيبرا أو موقعيك بين دو شاخك تسكى بيتو كجيشك بيويا أروات باب طواوي جيشك بيغنبري خواب بيني عليه الصلاة والسلام ببياني عباس فرمي برد ما أوش يعني كبيغمبري خوا فرمي جيجيكا هر شيء جيشكيا ببرد مياه أروات أفرمي كتيبة كتيبة أهاتن
هش كتيبي أجهات أبو سفيان يود أوانشين أيو من جمود أو كتيبي عشيرة تيري سليمان أوان كتيبة عشيرة مزينا كتيبي عشيرة مزينة أوان إي أسلم أو إي شيء أو إي شيء هل جاري جمود أي باشا أما أنا لشوي ومن لشوي يعني كأنما قرص أي شيء يعني فرمي دواتر يشكل كتائب كان كبي أو الكتيبة الخضراء كتيبة خضراء بريتيم له زكاني مهاجر أنصار بريتيم له هذي دروع كبيوت زري بوشكان يك بارش هر هميان زربي هر زوري جسميان هر همي آسن بوا تنا دلن كلاو مغفريان لسر بس شابيان ديال بوهي تشيكا جيشي منظم مرتب أبو سفيان همي بريتي أمان الشيل أفرمي عباس فرمي أما أو كتيبين ك بيوتي كتيبي خضراء أفرمي أبو سفيان وتي والله هيزني بتواني برنقالي ما نبيت واني طبعا ايو حسابكن استاها والاني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جنجي خيبني عن كوتا اي بيهنا وشري روميان كردوا ام جيشا نوع شكايا جاء اصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام اهمو بالوانا وهمو شي زري بيوشو حتى ابو بيوتي خضراء خضراء بمعنى صوزنا الان اوان دبشي اسنيان بيو بو رجأة شواني لبر خوارك اللي ادايواني صوزو رشتك الابو لرشاي جيشك دا بيوتي كتيبي خضراء فرمي الله أم جيشا لا قبل لأحد بهم هي أزنية بران برأمانة خوي بقريت أفرمي دعائي بيوتم والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما أي عباس أي أبو الفضل براسي ملكو دصلاتو هيبتي برازاكو زور قوربو أفرمي نش بيوت إنها النبوة يا أبا سفيان أملقنيها ملكاتي نية بادشا أما بيغنبرياتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ملك نية بدأ بسر هالشاركة كاول بيت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بيغنبري خو عليه الصلاة بيغنبرا حساباتي جيشو قتالو نازمتشي أواني كبو تشتي طبيعي لنا وخلقي دا لا بيغنبري خو عشتيشيكي قزيش كاكا أما بيغمبرياتي أي أبا سفيان أما ملكاتي دي ويكتو إزاني أفرمي أبو سفيان وتي فعلا أما وايا باشان أبو سفيان أقريتو واني بو مكة باجار لي بيغمبري خواه بجيب يالين يشيك لو كتيباني كأرواب بردمي أبو سفيان أبيشتر سعدي كري عباديتي آية سعدي كرع عبادة كابو سفيان بيني هاوالي كرت اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريشا أمر روجي ملحمة أمر روجي أويك إيتن محرمات أشكي أما أو روجيك قريشي تيازلي لك طبعا ديالا قصيد قرصة يعني شأنه هو كبنيازن إبادي قريش وبوبكن لأنه حرام دواتر أبا سفيان بيجو إبروات كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ديت بيشواني لكتيبة كبيغنبري خواه لكتيبة شي مهاجرين أبوه أفرميه كهات مهاجرين وأنصار كهات بيشواني أبو سفيان فرميه رسول الله أقاد ليه سعد شيالت فرميه شيالت بوي باسكر بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميه بل اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم فيه الكعبة اليوم تكسى فيه الكعبة نعم روجي ملحمة روجي مرحمة روجي رحمه سوزو بزيية أمرو جاري شكا كعبة تعظيمي بو أقريتواني أمرو كعبة بردي باشي دي بسرة برقي تعزي دي بسرة لسر أو قسيا سعدي كري عبادة لا أبا لقيادي جيشك لا قيادة أو كتيبة أو قيادة كات مو كان كتيبة أنصاري قيادة كردوها مباشرة لوي أسيرت واني بلا مدلي ناشكن أيات الدس قيسي كري رايو قيادة كا أداة الدس قيسي كري سعدي كري عبادة بس لسر أو قصير كامر الرجي طول سنة وآواكين وآواكين بيغم بلي خواكم بوليني صلى الله عليه وسلم الله لسر شكو بلا يعني خم أما مكية أما وشو هناك إبراهيم دلوسي كردو لقل إسماعيل كريا
اما او شوێنەیە کە کەعبەی موسڵمانانە با قوڕەیش و مشرکین داگیریان کردو ئەمانە حورمەتی خۆی هەیە ڕێگە نادرێت ئەو حورمەتە بشکێندرێت پێغەمبەری خوا ڕێگەی نەداوە کە حورمەتی بشکێندرێت ئەگەر چی حەقی خۆیان هەرچیە بکەن لەوەی کە لە ناکەیاندا هەیە بۆیە رەسوڵ الله عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام قیادەی کەتیبەکە ئەگۆڕێت پاشان ئەبو سوفیان کە ئەگەڕێتەوانێ بۆ ناو مەککە هاوار کات و داوا لە خەڵکیە کات بۆ خەڵکینا جێیشەکەی پێغەمبەری خوا هاتووە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جێیشی ئیسلام هاتووە و جێیشەکە هیچ کەس نییە خۆی بۆ بگرێت کەس بە تەمای مقاومە نەبێت چونکە بەرەنگاری و جێیشە کەس ناتوێت بەرەنگاری ببێتەوانێ هەر کەسێک بێتە ماڵی منەوە سەلامەتە هەر کەسێک بێتە ماڵی منەوە سەلامەتە ئەفەرمن ئەوەی کە بۆی دەرپەڕی یەکەم کەس هیندی خێزانی بوو هیند هاتە بەردەمی هاوارێک و هۆ خەڵکینا ئەم قەڵەوی ڕەشتاڵەی گۆشتنە بێکوژن ئەم ترسنۆکە بە مێردەکە ئێڵێت بە قسەی نەکەن ئەبا سوفیان فەرمی هەڵمەخەڵەتێن بەمە بڕۆ ژوورەوە نەک بەت لە ملی تۆشە درێ وەرنە ماڵەکەی من سەلامەتن فەرمێشێک هاواری کرد فەرمووی پێی ودوتی ئابا سوفیان ماڵی تۆ ژیشێش لە یابێتەوانێ چەند کەس بگرێ ماڵی تۆ ئەبو سوفیان وتی نەک هەر ماڵی من هەر کەسێکیش دەرگا لەسەر ماڵەکەی خۆی دابکات و نیەتە دەرەوانێ سەلامەتە کەس هەڵناکرێتە سەر ماڵەکەی هەر کەسێکیش بچێتە ناو مزگەوتی هەرەمەوانێ هەموویان سەلامەتن ئیتر مەککە یەک پارچە چۆڵە بێت یەک پارچە چۆڵە بێ ئەوەی بچێتە ماڵەکەی خۆی دەرگا داخە قەپاتی ئەکات ئەوەی کە زۆر بترسێت لەوەی کە سیقەی بە ماڵەکەی خۆشی نەبێت چۆتە ناو مزگەوتەکەەوە هەندێکیش کەش لە کیباری خۆیان خۆیانەکەن بە ماڵی ئەبوو سوفیانە ئەوەی کە بێتە سەر قەناعەت چونکە زانێت ئەبوو سوفیان درۆیان لەگەڵا ناکات و هەڵیان ناخەڵەتێنێ و کابرایکی ترسونۆکیش نییە لە بەرەنگار بوونەوەدا بۆیە مەککە ئیتر بیخەنە بەر چاوی خۆتان ئەبێت لە چی وەزعێکا بێت چۆڵ و هۆڵ نە دەوری خواکان کەس هەیە بە دەوری ئابسخورێتەوە بە کەڵک بێت نە جادە و بازاری هەموو حەرەکەتی ئای ئەوەستێ لەناو مەککەیە بەدوای ئەوەیە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەگاتە ذی طوا ذی طوا دەرگایەکە لە دەرگاکانی داغەڵبوونی مەککە لەویادا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام جێیشەکە وەستێنێت و تەرتیبیان ئەکات بەم جۆرە خالیدی کوڕی وەلید ڕەزای ئەڵای لەسەر بێت لای ڕاستی سوپاکەی ئەداتێ خالیدی کوڕی وەلید دەکاتە قائیدی لای ڕاستی جێیشەکە داوای لێکات وە فەرمێت لە خواری مەککەوە تۆ داغڵی مەککە بە هەر یەکە و لە مەنتیقەیەکی مەککەوە داغڵ بوون ئەفەرمێن لە بەشی خوارەوەی مەککە داخڵی مەککە بە خالیدی کوڕی وەلید ڕەزای ئەڵای لەسەر بێ سوپاکانی تیرەی ئەسلەم و سولەیم و غیفار و موزەینە و جوهەینەی لەگەڵا بوو جێیشێکی زۆر وە خالیدی کوڕی وەلید ڕەزای ئەڵای لەسەر بێ قیادی ئەم جێیشەیە داتەی خاتە لای ڕاستی جێیشەکەوانێ لای چەپی جێیشەکە قیادەکەی ئەداتە دەست زوبەیری کوڕی عەوام ڕەزای ئەڵای لەسەر بێت کە مهاجیرەکانی لەگەڵا بووە و پاشان ڕایەکەی خۆی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەیاتە دەست زوبەیری کوڕی عەوام ئەفەرمێت تۆ لە بەشی سەرەوەی مەککەوە داغڵی مەککە ببە بەشیش باشوور بۆ خالیدی کوڕی وەلید بەشی باکوور بۆ زوبەیری کوڕی عەوام لەگەڵ مهاجرینە کۆچیان کردبوو لە مەککەوە بۆ مەدینە یعنی ئەهلی مەککەن قیاداتی ئەوەی کە هیجرەتیان کردووە لەژێر قیادەی زوبەیری کوڕی عەوامە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەفەرمێت لە بەشی سەرەوەی مەککەوە ئێوە داغڵ بن و داوای لێکا دەفەرمێت کە گەیشتیت ئەلەمەکەی کە هەتە لە مەنتیقەیە کە پێی ئەوە تێ حەجوون ئالەویادە لە نزیک مەقبەرەکە و قەبرستانەکەی مەککە ئاڵاکە ئالویا بچەقێنە ئەو ئاڵا گەورەی کە پێیانە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام داواکە لە زوبەیری کوڕی عەوام فەرمی کە گەیشتیتەوێ ئالەوی ئاڵاکە بچەقێنە و مەشجوڵێ هەتا وەکو خۆ مەگەمەلات بە زوبەیری کوڕی عەوامە فەرمێت و هەروەها مقەدیمە و پێشەنگی جێیشەکە لە پێشەوە بڕۆن لە بەردەمیەوە بڕۆن ئەیداتە دەست قەیسی کوڕی سەعدی کوڕی عوبادە قیادەکەی لە سەعدی کوڕی عوبادە سان و یای دەست کوڕەکەی کە ئەم قیادەی کەتیبە و هێزەکانی ئەنساریە کرد ڕەزای ئەڵایان لەسەر بێت کە ئەهلی مەدینە بوون و ئەهلی مەککە بوون پاشان مەشات قوواتی مەشات ئەوەی کە وڵات ئەسپیان پێنیە و مەشاتن و پیادەن کە ئەمانە چەکەکانیان چەکی سووک و تیر و ئەم بابەتانەیە شتیشکیان پێنیە قیادەی ئەمانە داتە دەست ئەبو عوبەیدەی جەراح ڕەزای ئەڵای لێ بێت وردە وردە ئەم سوپایە بجوڵێ بەرەو مەککە پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەفەرمێت
لا تقاتلوا إلا من قاتلكم شر لقال هيك كسكانة كان إلا كسك نبي كجنگ تانا قلابكات هات صريت عن جنگي لقال أكردن جنگي لقال أكن وهروها نهي كردن لويك لا تقتلوا النساء والصبيان بهيش يويك آفرت نكوجن منالج نكوجن وهروها أقر برينداريان هبو بريندارا مكوجن إن مثلا كابلا بريندار أبي ما شو سري بريندارا كاب كوجيت وهركسك يش رايك إلا دستان شويني مكون هركسك هات شري كردواي رايكر سري مانيشن وازيد بين بارافكات أريان هبو بريندارا كان مكوجن إن مثلا كابلا بريندار أبي ما شو سري بريندارا كاب كوجيت وهركسك يش رايك إلا دستان شويني مكون هركسك هات شري

قرتان لهر شو نقرتان أجر كوش الواسيب بديواري كعبوه بيكوشن أكريم أي كوري أبي جهل لدواي أيك كبرن قاربون أيك بتشوك جات صار رجاي خالد كوري وليد دواي الرأكات قائد شيء عسكري بارز وأعذابه أكريم أي كوري أبو جهل كإن شاء الله دوات لا شيء نسري يشيك بولا قادة إسلام دوات يشيك بولاو بياواني كبويا كم جار بيأتي لسر خلق ورد قرتوه لسر مردن حتى مردن ناقرينوان بلا أتا أهلي رأي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام خياني حلالكات كراءكات وهل ديت خويا جينا تسر بحر وبروات مكة بس جيبيلت قصة كي مشهورة لقل لبحر سفينة وكشتكان كيوتا خطروا إتر هيج أماليشان نامينة شبكين ألين هاوار كن كاكا هاوار تنها لخواب كن بتو ما بتو مشارنا أخوة ليريا هذا كسر الله سبحانه وتعالى فلمدع الله مخلصين له الدين خلق وايا خواكاني خوي أبرسيت على خوشيايا ككوت ما ترسي وانا خوشي كيتوش بتعذر زقالي نابيت كوتوت النعمة راحتي كوانا خوانا مني ليت غيري الله سبحانه وتعالى شو كزان هتشي بكل شيء نايت سر كردية قائدة نازانة بتشيا حرنا وشي هي كوتاي بيدي أكرمك أما أبينا الله يتخوايك لتنقانا بكل كمني بكل يجيدي لا خوشي أبو شيما هل يروا بريانه دات أقريته لدواترا وأمان يقول أقريه بيش ويبشيته خزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بلكو بيغنبري خواه نقهرنا يكوجه بيش وازيشي ليكات تسليم بيته مسلمان دوهميان عبد الله كري سعدي كري أبي سرحي بيهوتريت أم بيهوا شلشيرا وبراي عثماني كري عفانا رضاي الله إلى سربيت. أم بياوي يشي يقولون أنك كاتب يوحي بيغنبري لا لا لا نسركان يوحي بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام. من البداية مسلمان بوا نسر يوحي بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام. دواتر مرتد بيتواني كمرتد بيتو قرتو ناو قريش يشي يقولون أنك هجو بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام وهجو إسلام كاتب مسلمان أقصب مسلمان النواد. هرچند شير براي عثماني كري عفان رضاي الله إلى سربيت. كاتك كبيغنبري خو اشيت ناو مكه خو اشارته واني دواتر للرجاي خلق واني خويا جنيت عثمان كري عفان رضي الله الا سربي الدواء كان عثمان كري عفان اماني بولغري لبيغنبري خو عليه الصلاه والسلام عثمان كري عفان عباده بشتي خويا وتاشيت بردمي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرميت او فلان قسم لك الله يا رسول الله هاتو بيعت بداتي دزيني بيعه بدات بيغنبري خو والله من عاداته دوجار سيجار لسيم جار بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بيعتي لي ولغيتو بيت مصور دواتر كأروات دروانة بصحابة كان فرمي بوي شكتانة تنكشت كومن قسي أجار بيعتم ليوان نقل كستانة بو هستيت بيكشتايا وتيان يا رسول الله إشارتي مشو زاني إشارتي كبكر دا بزاين أشين بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا ينبغي لنبين أن يكون له خائنة الأعين شون بيغنبر خيانة دكا برشا ناكري بيغنبر شتي بلغت وشتيش كبشاني خلشي بدا أو الصفة دي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيتان بلن بدز عادي أواش اللي بكل شتيوانية لدواء هو بويكا بزان أم بي أوا يشيك اللي قيادة كان إسلامي همو أفريقا ويكا بيغن أفريقا أم بي أوا فتحية كات شكرا أما أنا زور قصة يا شيء عند رأو بقصة شي درو دلسة البسراو ادعاء أواي كردو أواتشو بتايبتي طائفيك جنودان لعني صحابة بدين أزان لعني دايشي ما دالان بدين أزان بأنواع وأشكال ادعاء ودلو دلسو أحاديث موضوع كبداخو بشي شي مسلمان لا لا لا يعني أهلي إسلام أهلي سنة لا باسكر دني تنها لبرخوشي قصك خوشي حكايتك جوين داوتي ضعفك يوشي لي أكيوتو دواتر كبريكي هرزوري واضح كواهي أخباري درو هالبسراو بناوي صحابه هيش وجودي دي ككاتك باس سيدي امانه جكيت اخر بيغم هرشي يقبل من بيغ هات بيغمبري خو امان ياوتي شو حرمتي بيغوتي ك مامون يجي بيغمبري خو مقسي بيغم هل حرمتي بو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام اقدوش مني شمي بيغمبري خو فرمتي امنيت تو بيغمبري خو مكانتي بيغمبري خو امانه دا يا بخلك كامانه دا كو تايدت امدو لو اني كبيغمبري خو اخواني حلال كردبون سهميان مقياس مقياسي كوري صبابه او بيها بكا بومباس كردن لجنجي بني مصطلقة برايش ام بيها بهلا بدسي يشك لانصار كان شهيدة بي لجنجي بني مصطلقة لورزي دوهما بتفصيل باسم كردوه كشهيدة بي دوهي ام ديتواني بوي دي يكي ورقريت خواني براكيت يلا مخواني مريت بوي

پیغمبری خو علی صلوات و سلام کدیکه اداته دواتر کاروات وانه خیانه دکات انصاریکا کوجیتو دیکش افرانیت و راکا لبر پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمید ما هلم در باز بیت ام پیوا کوت بردسی مسلمانان پیجو راکات لناو مکای کوجن اما شکل وانیکا پیغمبری خو خوانی هدر کزو در باز نابید چوارم یان عبد الله کوری خطل كان بيها مسلمان بو پیغمبر اخو علی صلوات و سلام بقال شکل انصار كان نردي بو منطقه تا او کو زکات و صدقه کو کاتوانی خدمتکار شي لبر دسا بو خدمتکارکه مسلمان شکه بو خدمتي اکر هسته ل شو خدمتکارکه کوشتو صدقه كان همي فراند و رايكرت رايكرت دو بناو مکه مکه ما وای همو کس یک بوکه فعل خیانت کار لبرامبر پیغمبر اخو علی صلوات و سلام ام پیاوش لدوی او شاعرش بو قال بردوام خريك الشعر وتنو قصوتن ببيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قصيوتوا خوي هالواسي وبديواري كعبوا كاتك أبو برزي سلمي قيش تسري كشتي خوي هالواسي وبا بردكاني كعبوا خوي ببردك عبوا هالواسي أبو برزي سلمي رزاي الله إلى سربيت أي كجية بينجميان هو يرثي كري نقيد كأمبياوش شاعر أبو وجنوي أداب ببيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام علي كوري بي طالب كاتك قال انه مكدسي فيها كاتو يكوشي اما بيانج ششميان هباري كوري اسود هباري كوري اسود او بياوية كاتك زينبي كشي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام في جدد كابر ومدينة اما ولاخكي عزيتي ولاخكي زينب دادش يتسرقاي زينب اكويت اخوارو عزيتي يقار وباشانيش وارد وائل الروايات كان فرمون عيب نبي حملي هبو حملك إلى بارجت أزيتي زينب داتو إن جاء زينب كشي بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام هجرتي كرت لدس بيغمبري خوة راكا عليه الصلاة والسلام دواتر لدواي فترة كدنيا هادي أبيتوا بأمان أقريتوا أنا وأبيتوا مسلمان بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام لي خوش بيت ويبزان الرسول عليه الصلاة والسلام تاشي حديك لخلق خوش بيت يشي شكلوا أنا هندي كسي عتبة كخزاني أبو سفيان كتاع يستاهر بس ما يكردوه شكل وانا في قنبلي خافرين بيكوشين ليش فينا قرتها خوي أدزيت وانا خوي شارته ودعاء ترتشين وسري إن شاء الله لفرصة إشكائي أو دعاء إلا آفرت كان كدين بعددا ببي قنبلي خو علي صلاة والسلام إيش شكل لو آفرتاني ك بمتنكري بيني ناس نواد ده بعددا ببي قنبلي خو علي صلاة والسلام بي قنبلي خو علي خوجب إسلامتك إلى قبولكاتو ليش خوجب أفرم والله هيش كسيجنب وهندي بي قنبلي خو رقم لي بوبه هيش كسيجني يستاهندي بي قنبلي خو قش مستم حتى أشكات أبو سفيان للاي بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام وبيعتك بيعيك عجيبة كإن شاء الله لكات خواتك ما يتشين وسري يش إشكال لو أنا سارب أو آفرتيك حاطبي كري أبي بلتعى رسالك بيان أردبو بناو مكة جيرا للرقا أول شيء يقول لو آفرتاني كبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام خواني حلال كرد بلام دواتر لست تكليفي هندق لآفرتاني مسلمانان ديته وبرده من پیغمبري خو علي صلوات والسلام پیغمبري خو عافيه كاتو واردني كبوش به مسلمان بتنها پیغمبري خو قتلو شنكي لسر الله قريت بلا واردني كبو به مسلمان نوهم ديام دو گوراني بيجي افرد بون كهدوشان گوراني بيجي عبد الله كوري خطلب او شعري بو انسينو اما نج بگوراني قسان به پیغمبري خو اود علي صلوات قسان به اسلام قسان به مسلمان اود بو يكبزان اعلام شند خطر زماني إعلام لزماني شو شيء خطرت أو كسيك لسر إعلام محارباك كم تني لو كسيك بجنجي كات كدم هموش لقا كات هربو إلا كاتي فتنة شعب پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميت وقعي لسان تيايدا لوقعي سيف خطرتر قولتر أثري زمان تيايدا لأثري شو مشير وشو نواري شو مشير قولتر زمان مشكلة خلق جوين عاداتي لبرو تماشاكي أمانة بشيشيان دز شركر دين بلام تأثيرا لشركركان أما تأثيرا كردوا بهان دان وهات وهاوار وشعر بوخير نوا وشعر حماسي ونازم شيء أمانة أما مصيبة كان كخلق هذا دن بامبي خلق دن خلق عقيل لخوي نعم من السخوش بين نازن بوش شركة نازن بوش شيء أكوجية نازن بوش شيء أكوجرية هيش عقيل لخوي نيوكم مسيلة جد أم دو آفرتا أو أنا بون كبجوراني وبلقل أو شعر بون وسين وانش بلاه أنا كردو هاني خلش يانا دا يش إشيان دستی پی اگادی مسلمان ایکوژن دوهمیان در باز به روزگار به دوای امان ولا گریتو بیت مسلمان پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم ام دیا استثناءات که اما حال یانه بشی شکم یانه کوجره بشی زوریشان
دواتر بر عفوات اکونوانه لشون جوری خالی کری ولی در رضای الله ایلا سربیت لقوالکی اوه کل خواری مکو اروات یک دو روبه روبونه و جنگ و روبه روبونه و جنگ و خوین رشتن رو اداد پیشوی که خمو قوالکانی که دا ابزنه و مکوانه ببه هیچ مقاومه و برنگار بونه و یک دا غلب بونه لشونه که پیغمبری خواه فرمیویتی لبر حکمت یک فرمیه اهلوی دا هر هموتان لیک بودن و کوب بونه خالی کری ولی رضای الله ایلا سربیت قولكي او برنگاري مقاومه قبيتواني كي ان شاء الله لدرسي دهاتوا او باقياتي روداوكاني كيكا لمكا رويداوا اشينا خزمتي بيغنبري خو علي صلاة والسلام داو كان من اخوائي قرب ورحمك ورحمة بيبكات لونها كان ما خوش بدو عقبت خير مانكات يا ربي لخزمتي او بيغنبري دا بخزمتي او بيغنبري ما بقيني مجلس ما لمجلسي او بيغنبري بقيت نزيفتين مجلس يا رب العالمين بقاتك كنا وجوانا كان صفته برزكان لو انها كان ما خوش بلك مكرته كان ما خوش بيت عباده طاعتك كان ما ليخو بلكيت امين امين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

تا توانی زوری شیلی مکه که تو قریزی لیگری کوتی مجالم نیه کوتی ناتوانم کوتی نابی کوتی ایشی منیه تو کوتایی هاو نوهینا عن تکلف زور لیا کردن قداغایا امنی زور لیا که بوی پی فروشه امنی زور لیا که بوی پی مثلا لی بکره باوس علی که ای بابو نزور مکه هر یه شیلی و فرمیه و قصیب که برانبر تیه گاتو بو الحمل نجم سبحان الله وكو فضيلة فلما سقطت كلفته دامت ألفته أو كسي زول برامبر نكا برامبر خوشي برامبر زولي أو كسي بزول ذي يبين تسجير بار دوام جارم بياو براسي رزو حرمتي و بياو يوكو بيوز دانا منت تاتواني ونش قلي ما كاكا قلي كده زان يعني شي وكو إمامي علي الفرمي تورث الضغائن رقد رسكا لبرامبرا وكثرته تدل على سوء الخلق زور قلي كردن نشانه بأدبية كاكا أما مقلي يسيه توقر حرمتي ليه قلي وريزي ليه قلي ونقلي مكا يكجر قلي كاك أو فرقه كردو وجوابي خود دسكو كوتاي ببنا كبه قيشتي فراموشي مكا تصافحو توقي لقلاك وكوثري تذهب الغل بارقو تشين برواد بارقاوي بي وكو حساني بصيجة فرمي المصافحة وتزيد في المودة توقع كردن شيز ياكا حرمته الرز وخشويستي لبيني مسلمان أنا لبرو فراموشي ما كبي غمر صلى الله عليه وسلم لبيش عدد سيبر توقيع كر وده شيء هناك شان الدعاء وكو تكبر حتى أخوي كابر عدد سيبر نداء وكو رز يكبو برامبر هات ما جيش شو حرمتي بودان أنا لبرو بس نحسابي بوقا كاك تفسح وخاف توزي السؤال كان ريك من جاء إلى المجلس فأوسع له أخوه فإنما هو كرامة أكرمه الله به هر کسی ریه و شو مجلسی اگر مسلمانان ریزیان لیه ناو شو نکیان با سوال کردو تیان فرمولی را دانیشا او ریزی که خواه لویشی ناو لوانیشی ناو تا توانی قصه بو که حرمتی لیه بگره و کزین العابدین فرمه تعلم حسن الصمت و حسن الاستماع قصه بو تو که رویتی که جو گره جاره دوان بیدنگ با حال بدم قصوا من زمان يعني كأنه نخوب بياو ونقصوا بياو ونحش حرمتي كحياة واسكاكا خلق بوجه ولا توقري توجيان ده بقدر حتى أتواني حرمت ده خوب بقدر ولا برام بريج بقدر ترى ما بهالشيء أبو مسلمان يا ما هو من بلا أخواني كشيطان شيء لقلاه أبو بكر الصديق ليك متابع وتيشي وتي شيطان كيف يا غمص وصم خوا هداية يا مسلمان بو برام شيطان كيف من مسلمانية ترى بوم ليه مدور كونا بقربان تام منه وغلط يبكم ها ابو بكر بو قوريه كره دوي بيانسم يكم مرو ولم امتها ارى ولا ابراهيم مسلمان يسار لقال معنا ملائكيك ما لقال ايش ثانيش ما لقال ارى لا جاي ولا خو من واپس تبين مگر با عزو بالله توزي بينه وسلفهم لبرو اگر حرمت لبران بر گرزاني دوخكي ناجيجيره لا تغضب تورا ما با سيزا وينو دو بيغم صصم بصحابك نصيحتي كر يشك فرمي شيب كان بو بسمه بهشت باشتم دسكي فرمي لا تغضب ولك الجنة ترى ما باشي تبهش ايش تقولوا زيادة من كف غضبه كف الله عنه عذابه هل كسي تربوني خوي بقريت خداش سزاي خوي دقريتنا يا عمره وسزا بخوابه سزاي خوا سبحانه وتعالى تاتواني لقل مسلمانا سلحاني مكا اي شي ارى والله بابا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالين بقصري لقراخي بهشتا لمن ترك المراء وإن كان محقا رجيس بينزل مناقشة يا ترى إيه هر بيانجكي وازلي بينه لبرخوا بيانج قصر دسكو يجواب يا أبو قناعته بيكا مناقشة يعني شرقصة يعني شري صار لشري قصة إعلام وبيت شري جولة لبرو كيما مالك فرمة تقص القلب وترث الضغينة مناقشة لبرك تامك رزق لكرك بوشني ويا سرتشا بوشني خد بخد شو كبراسي ذل رقك أو رقيش دروس تكاد تاتواني شوني هلاو كم كرتيا كان مكلا تجسسو جاسوسي مكان بس ليكثروا جو بو اكثر مغرن خوانا خواسه بو كم كرتيا كاني تداخلي همشتي شو برا وما كرزي ليقدر جوانسين روشي اسلام ويتركه ما لا يعني اوش تانا بيوندي بتوانيه بيويز ناكا تو خوتي تي قرتيني بيويز ناكا دستي تي وردي بيويز ناكا بزاني شي بو شي كرا شون هاو شون روي بتليفون نورمالش فيا ناكا بزاني شي بو سبب ناش خي شي خوبه مشروب بحلو كم كرتيا كاني خوته بو شوني كم كرتيا خلقك كبير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم لايك من بسراني عزيز إيمان داران وشكان برايان لهر شون زقاكن وميدكم ودعوتكم لذات باش الله ما الله كان من الله كان من أودان بكا بنوري إسلام وبنوري قرآن دعو كارم لرب العالمين شفاين خوشي هرتي مسلمان بدا بطيبت يوانك دعوين نزاو دعاو باران بيان كردوا دعو كارم لرب العالمين أو باردو خوفي تنانيك لدولو برمانا هموي بخير تواو بكا بخير تي بپريني بخير لبو مسلمانا بجري دعو كارم لرب العالمين إيمانو عقيده برباوري هم لك من ستر وسلامت بكا دعو كرم لرب العالمين لفتنو بلاو آشوب ونخوشي ونخوشي هم لك من پارز راو بكا دعو كرم لرب العالمين براتيو تبايو يك ريزيو يك صفيو يك هلوستي لبين مسلمان دروز بكاتن دو برشي ونخوشي لبين من لابا دین و جین من پارز راو بکا لهمو هرخشه چی ناو چی در چی دعو کرم لرب العالمین بهاناو هاواری خوشکو برانی مظلوم مستملک راو من بیلا غزه و لفلسطین دعو کرم لرب العالمین بخوی تدخل بکا انتقام و طوله ورگرتوا لو قوارا ساخته یا تیرورستا زایونیا که قتل عامی مسلمانانی حلال کردوا که همو یاسا و ریسایشی آسمان و زوی شکندوا دعو کرم لرب العالمین عزت و شکومندی و ریز لبو همو مسلمانم بجری تو لسر تاپای دنیا دعو کرم لرب العالمین امن و امانی خوی زیاتر و زورتر بکا لتوای مملکتی مسلمانان بتایبتی لو حریم کردستان کتی داین. اللهم آمین. برزان ایمهر لا برنامه کمان برنامه بلین کانی پروردگار ل خدمت ایوی برز سنجین داین هر وکو بدین انا ول خدمت سورتی الصف دابوین گودمان سورتی صف سورتی چی مدینیه و او سورتا باسی صفی مسلمانان دکا مجاهدان دکا بو برز کردن و پارزگاری کردن لعالم و بیدا غورای اسلام برانبر دجمنانی رب العالمين وبيام بيرو الزكي وباسي اوش ما انكرت كاهم لو سورة دا رب العالمين زمي او كسانا دكاتن كا ازدواجد لبيني فكر وسلوكان هيا واتا قسيك دكن بلام لما يداني كردار دا رفتاري بيناكن كتاواني كي زور زور قبريا وهروها باسي اوش ما انكرت كا هر لو صورتا لآيات كان آما جبا أو صفي مجاهدان و مسلماناني أمتاني پيش خومان دكاتن سواني كاللقل سيدنا موسى دابون سواني كاللقل حوالي كاني قولمان عيسى دابون عليه الصلاة والسلام وهروها باسي أو ظلمو ستما قولمان كرد كاتكا يهودية كان قولتين ستم اويا ذاتي باش الله وكلامك بدرو بخيوا وهروها بدرو خسنوي پیغمبران و پیغمبران عليه الصلاة والسلام كستمي چي زوزو قوري و تاواني چي قوريا وهروها باسي او من كركاتي كسيدنا عيسى مجدي هاتني پیغمبري خوماني دابو صلى الله عليه وسلم با بني اسرائيل بضم لكو تايكي اوان قوتيان اوا سحريكي زوزو قوريا كواتا اوانش رب العالمين يان بياما بيروزكان بدروخستو تاوانكي قوريان انزام دا وبيغمبريشان بدروخستو تاوانكي ديكان خستسر تاوانكاين ديكا وباسي اوان كركا اوان شو روجيان لسريك داناوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بو اي كوا بفوي دميان او اسلاما مباركا بكو جنوا اللهم رب العالمين لكوتاي كيف فرمي
والله متم نوره ولو كره الكافرون. رب العالمين او نوري خوكي اسلام هرزال دك ووعدي دا بليني دا كسري ديخيتنو بارزگاري لدكاتن امرو كشهر دين بو تواو كردني او بليني پروردگار سبحانه وتعالى هر لسورتي الصف كاتيكا كافرانو بباورانو مشركانو بناو أهل كتاب لا يهودية كانوا نصرانية كان كبيان بو في دمي أو إسلامي بكجين نوا براسي أوان لناو خيال بلاوشي زور دان ودبي بجزانين أو باردو خانيكا لدور برمان دا گزاري استاكاكا أو هم شرو أو هم دمارو أو هم إبادة جماعيي که بران بر مسلمانان دکره چل غزو چه او شر ساروخی کوا لبین زله زکان دکره اویش هر تواو کری او اجنداو او پیلان جهراویه که بیانه بفیدم یعنم اسلامی بخشن نوا چون کوان گورتین بربست لبردم اجنده که خویان بریتیل اسلام بوية داني وإسلامي لناو ببن أو نوري رب العالمين بكو جنوا كالكاتك دا رب العالمين أو إسلامي كروان كرديوا حقا الراستا دروستا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كاتك إسلام نور كيهات تاركا يكان بيرو باورا كارتون يكان دوست كرده كان زيفيان دا كويتا او غوري چون كاوان لهر الاساسا وا هيد اساسي كان نبوا هر اوان لسرتاوا براسي هر با وزاقچوري لدائق بوينة هر با وزاقچوريش دمينين نوا برانبر او نوري پروردگار كا اسلاما چون كاته كا هر هزك مهما تن بهز بي خاون تكو زبخاني بهز بيتن هاد دجاتي او نوري پروردگاري كرد إلا كوتا يكي بلناو توني خوي كوتا يهاتيا سن كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكولا فرمو دكي باسكا فرمي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين هر كاتيك هر هزك هر امبراطوريتك كبيشتر امبراطور فارس روم هبون دجاتي او اسلام او نوريان كردبي او قرآنيان كردبي او شريعتيان كردبي براسي اوانا لناو تونا وهر كاتيكيش كوا هر هزو هر امتيكو قلك دستي بو كتابي رب العالمين وقرتبتن إلا رب العالمين سريه خستيا إلا بختوري كرديا إلا دسكوتي زوري بو خوي دستبر كرديا وهروها توانيتي الروي خوي برامبر بيامي إسلام سبي بكاتن وآوان الشين دجاياتيان كرديا ديارا بدرجاي ميجو ديتي تمان تسوين زبلداني ميجو بوين بشتيشي قيزوني رابردو بلام اگر بيتو بسيارك بكين اگر كافر كانوا بباور كان سر كوتوبن لسر اويك او انزنداي خوان بسر اسلام زي بزيب كان واتا او نوري پروردگار لناو ببن او قوتان هبي او هزان هبي براسي مسلمان الیر ده هلویسیشی ده بی بکاتن مهما جبروتیان تن به هزبی وکو استاکه که تک زبخانن هیو هموشتکان بوتا شری درون و شری ساروخ و شری بلاک و شری تکنولوژیا او شر نمه زیش صد هزار برن با صد هزار بوستی عسکر و زیش هزی سربازی بلکو هزکان هزی تکنولوژیا نه
کاتی چیش که او همو تکنولوژیان هبیتن مسلمان دبی گمانی نبی لوی هر چند تکنولوژیان به هزی بلام ناتوان نوری پروردگار بخشن نوا چون که فرعون لترسی اوی که دا صلاتکی هر بمینی توا بریاری دا هر چی من داغی نیری نی بنی اسرائیل هیده بسری ببری فعلا نوای کرد خریق بو بني إسرائيل كو تايان پيديو فرعون كانش إيشان بوان بو آخير هندق لكاوش كاركان نقراوش كار كاوش كاركان هاتن قوتيان فرعون خريكا كارو بارمان دوسته بوي كشتني من دالاني بني إسرائيل بكا ساليك نا ساليك واتاك ساليك لناويان بو بيان كشو ساليش ديكا دزل كشتين هلغيرا او ساليشي که سیدنا موسی علیه السلام لدایق بوسالی کشتن و سربرینی من دالانی بنی اسرائیل بو بلان ویسی رب العالمین شتیگ بو پیلانو جبروتی هیزو بازو فرعون کان شتیشی دیکه بو اوان ویسیان سیدنا موسی لدایق بو سری ببرن بلان پروردگار ویسی لدایق بیو بیت پیغمبر و گوره بی و بست کش و تلاری فرعون لوین درش گوره بی اوزا ببتلن و بری سیستم استم کاری فرعون کواتا هر چند مسلمانان لناو ببن بیانوی بهیز و بازویان او ازنده او پیلان دوزخی که هیتیان که دان او یک ملیاری زیرین بمینی تو که خوان لنا او ملیاری دانا و سر پرشتی دکن یان دبی دجمن بی یان دبی کویلن بی او سیاستی پی رو دکن اگر دجمن بی همو هیزی کو دکاتو هر روژه ناو هر روژه تومتو تاوانک داداتا پال بوی لناود ببات روژک بناوی تیرور روژک بناوی دجی پی کوجیان روژک بناوی دواکوتو روژک بناوی دجی پیشکوتون و حزارتو تقدوم و نازم او هون نوزل و گورانا که واته ددکاتا دجمن هیزو بازوشی کود دکاتوا اوانشی که خویان مسلط کردی بسر ولاتی مسلمانان که اوانش ناتوان ببن دجمن بوین کویلا چون که او سیاست و سیستم که یان دجمنی یان کویلی زا اگر دجمنیاتی که قبول که اگر سرد ناو با عزت و شکو من دیوا اگر ایش بران بریان بوستی حتا اوکاتی که نصر ده اگر ناده به کویلاتی قبول بکی ملک هزبی لبوزی بزی کردنی ازنده که اوان که وش زور زور خطر براستی هورو مسلمان لناو او دو برداشی ده یان ده به دجمنیاتی بکره یان ده به کویلاتی لبو دجمن بکره کردنی کویلاتی جلب و دشمن نگ مردنه بلکه همو روشه چنزار مردنه چون که کبوی با کویلا واتا هرچی دست کوتگ هرچی ریزو زر ریزو شرفه که پرودگار با توی ده همو دلا براسی لناو ده چیتن بلام که تی چیش کوا هزو بازی خود پیشانده دی همو دنیا لسر کوده کنو بناوی دجی ارهاب و توقاندنو او وشزل و گورانی که او رو که کردیتیانا یاسایکو لبرجی برجک برگچانا برکردی بولن او بردنی مسلمانان ملا مسلمان دا بی اوی چاک بزانی که وشتیشی زور مستحیل لا که نا عقل نا شرع اوی قبول لکات که اوان بیانوی او گمرای و ضلالتی خوان او ستم و ظلمی خوان بسر عدل اسلام بسر بیخن او گمرای و تاریکای بسر نور اسلام بسر بیخن فالله سبحانه هو القوی العزیز القادر القاهر براسی پروردگار بهیز و بعزتا و زالو بسر همو امر فرمانکان بوی اوان ناتوانن هیز ازندایگ بسر مشیعتی پروردگارو اراده هیزی پروردگار بسر بیخن و عاجزن برانبر
مشیئتی پروردگار که بیویتن لأرز و آسمان هشتیگ بکاتن. هیچ هیزگ نیا هیزی پروردگار بوستینی مهما بقوتش بی. کاتی کوا قوم مکانی پیشتر توغیانی کرد لگل او هیزو بازی که پروردگار پیانده گوتیان قالو من اشد منا قوه کز لئیم بقوتر نیا. برواب کن مسلمانان او روز الهیزکانی بناو پارزگاری کردن لآشتی جیهانی ما فی مروف و حقوق انسانو ما فی مندالو بتاوانو ابریاو حتی ما فی آجلو اوانا بدر کود که هموی درو دلسیو هموی براستی بطری که دروسیان کردی لو هل خلطان دنی مسلمانان بزن اوانا فرعونی سردمن سوی کوا زلهیزی شوکو امریکا یان قوالی چی وکو زایونی که استاد روز بوا بوی اوه لدولد ناسی سون که دولد دبی معنی واتای دولد تدابی بلکو هر بخویان تعریفیان کردی اوه نه دولتا نه قوالی بلکو مقرری چی عسکری که دان مزرندی لناو هناوی دولتا مسلمان کن بوی وکو گرگ چی همو کاتی چی پیشانیان بدن هر کاتی کوامل بابدن او گرگان پیشان بدن او مقر عسکریه توانیتی نووی هبیو توانیتی اتمی هبی بوی که دنیا ویران بکا بلان به همو عالم اسلامی هتا ایسا که نا توانیت سکش اوها بهیس پیدا بکن یعنی بوی برگری لخویان بکن روژگل روژان دجایتی اوانی پی بکن بلان او توانیتی لنو هنائی مسلمانان مقرش دروز بکاتو لناو او مقرشن سچی نووی و کومل کش دروز بکاتن و حقیش بخوی بداتن بلام اگر تو اگر هر چکه که تهبی دفاع برگر لخود بکی بطیرو سبه رحاب وصل بکاو همو هیزی دنیا کو بکاتو بوی لناو دباتن بوی مسلمان دبی چاک بزانی و قناعتی کلی شهبی او بلینه که پروردگار سبحانه و تعالی دایتی او بلینه هر دیتا جه هر چنده شو دریج به براسی روشگاری روناشی شهر حل دی بوی رب العالمین که فرمویتی فا این مع العسری یسرا این مع العسری یسرا براسی لگل نخوشی خوشیه و لپاج نخوشی خوشیه چند زر تأکیدی کرتوا زلو آیتی که او حقیقتا ما لو بدر دکیویتن والله متیم نوره ولو کریه الكافرون براسی او مانایشی تیرو تواوا که متیمو اسمی فاعلا که براسی رب العالمین نوری خوی دینکی خوی بسر دیخیتن وکو لو او حقیقتش لو آیتی بدر دکیوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم لحج مال آوائی نسر چهو عرفه بو که روشی جمعه بو که سیدنا عمر افرمه او آت دابزی لسورة المائده آت سه اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا براستی دین تیرو تواو بو نعمتکانی پروردگارش بسر ایو دار جان و رب العالمین رازی بو بوی که اسلام دینی ایو بیت واتا او نورا ببیتا رونا کروی همو دنیا تن بوی رب العالمین او نوری خوی که دینکی بسر دیخی اللهم تم نوره و ناصر دینه ولو کریه الكافرون ذالک دینکی خوی بسر دیخی نورکی خوی بسر دیخی هر چند کافرکان لمپر و سد و بربست و رگری دروز بکن ولو حارب دینه محاربی کن و ارادو اطفاء نوره بی افواههم هر چی اعلام هی، هر چی چکو زبخان هی، بیخنه گر و کار بو اوی کوا او نوری پروردگار بکو جنوا براسی هیچ قیمت چینی اللہ رب العالمین و او حربش که دلوسیان کردی کتا یکی و کدلن سحرک بسر ساحرکی دا قلب دبیتوا بلان براسی ایمانی دوی، دینی دوی، عقید و بیدو باورشی بهیزی دوی کلمانا و واتا یکانی بلين كاني پروردگار تيب قاتن بويا رب العالم كافرين والله متم نوريه
مباشرة ك لا أتكي باشا فرم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كاتك رب العالمين پیغمبری خوی ناردیا عليه الصلاة والسلام بهدايته وبدين الراسته بوئي ليظهره على الدين كله ويزال ببسر حمودي نكان الدكا ولو كريه المشركون هاتسان مشركة كانش كبيانوه بربستو لنبرو ريگري دوسكن رسوله لا يتك كباز دكاتن واتا خاتم الرسل والأنبياء كما بسي پیغمبری خوما نصر الله عليه وسلم دين الحق هنا هو الإسلام دين حق جبريل الإسلام الذي جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ووصفه بدين الحق يدل على أن ما سواه من الأديان باطل كديار أو إسلام كدين شحقك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هنايتي دين كان ديك همي باطل دبنوه همي نسخ دبنوه حتى لو كان أصلها سماويا كاليهودية والنصرانية هر چند دین کان اصل چی شان همی که اصل چی آسمانی بواتا وکو وحیلن رب العالمین روان کرابی لو پیغمبران وکو دین که یهودی کان نصرانی کان وکو تورات و انجیل لیان اصحابها حرفوها براسی اوان تحریف یان کردیا دین کان کاتی که هاتینا اوانی که خوان بشون پیهل گری سیدنا موسی و عیسی زانیا و رب العالمین اوانی نسخ کردوا قرآن تاك شريعة لبو همرو باتي بتكرا وبيغمبري صلى الله عليه وسلم فيامي همو بيغمبرامو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بناكي تيرو تواوكر كبيغمبران عليه الصلاة والسلام بناكي اندرس كر كان قستانيا كابو أويش بيغمبر صلى الله عليه وسلم تواوكر براسي أو دينك هاد ديني شحقا قلت كل الذي شنشك رب العالم كأفرمي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لسورة التوبة آتي بستنو كلو آتي رب العالمين كأفرمي ليظهر على الدين كله كبيشترا براسي اوا بومان بدر ديخي كاو دينك اسلاما بسر همو دينك عندك بسر ديخي بسر دكيتن دينك خوي كاظهار دكاتن يعني سر ديخي اظهار بمسي نصرته وغلبه يعني سر كوتون وزالبونا بسر همو دين سياده وتمكين لبو او دينك بمسي اسلاما يعني بالدين كله يعني جميع الأديان كأواني أصل شيء سماويان هبي يعني أواني أصل شيء أرزي بشريان هبيت أواهر هموي براسي لنا ودسي أو كدميتوا تنهى إسلاما بوي فرمي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعني بزن قلق أو كسانك إيمان يعني بزاد فإن شاء الله ورج دعائي ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون رب العالمين وعد هداية كأو دينك إسلام بسر بخي بسر هم أديان كائن كبسر هم أفكار كائن كبسر حتي كإستاك أيديولوجيا دروس كرايا يان بيرو بروغرامي هر بشريتك كداينة كأوانش هلوكو دينش يا دروز بوينة أو أفكارو أو أيدولوجيان أو ناوانك هنا ده كان الدين لخلشي بو رب العالم كفرميتي أوانا همو إلا ناوداسين أو إكاديمينتو وباشو بتاشي أو دينيه كإسلام بو إلاني مادي إلاني معنوي كرب العالم كفرمي بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغوه فإذا هو زاهق لا سورة الأنبياء هجدة براسي كاتك حق دي كبرت الإسلام باطل هرب أخوي هيت بروبوت يعني لناودتي سنك هيت أصلا شينيا ملا مالي ران
أو بلين پروردگار لبيني سورة الصف و سورة التوبة زور بجوان رب العالمين هاو شبه اندكاتن وكو أفرمي لسورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولسورة توبش كسورة الصف بيشي التوبة دابزيا أفرميت لنا سورة التوبة وكنت أكيد كردون في جيري كردين هل أو بضيني فردقال سبحانه وتعالى سورة الصف يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا توبة سيودو سيوسي يعني تماشقي آياتك يق آيات تقريبا وكو يكا يعني هيس فرق بين صياغ كلمات كان دانية تعبيرات كان دانية فلما قال يردى أجل تماشبك إلى سورة الصف كأفرم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وقال في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن سورة الصف لا سورة صف كان باشن أفرم والله متم نوره لسورة التوبة ويأبى الله إلا أن يتم نوره يعني تأكيد دكاتوا زياتر لسورة صف كسورة توبة كما باسم كد يندوي سورة صف دامزيا بويا دو سورة بلام يقبليني پروردگاري تأكيد كربا تيان داك هردوشان بجيري جديدة كان ولو كره الكافرون هر تسند يعني اللي تأكيد دكاتوا كافر كان يق يعني من هزيان هي او كجانو او دينية يعني اگر تماشو كي سبحان الله مثلا يهوديت يا نصرانيت اوانا اللي اقرت ما شاكي هردو شان دجي يكن بلام لبرامبر اسلامي يكن الكفر ملة واحدة لبرامبر تيك شكاندن اسلام لبرامبر كجان وينور اسلام يكن بو يهمو هي زبازو خان دخنا قرو كار يعني حتى او يكادروس يعني كردية بناي مجلس امن امم المتحدة و او ناوزلو قورانا كوان دكانوا برياريان بيدن تون سركو دي مسلمانا بكن قتلوا عين مسلمانا بكن او تكاني كقدغي اوان بكاربين مسلمان بفيا نابي هيز بكاربينيتن بو شوازي الشرعية الدنو مسلماني قتلوا عام دكن زايان دجمن مي يان كويلمي اوي كدجمنياتي بكا اقا سرينا وبسر برزي او الشهيدو هو كسن شي آزاد و آزايا اگر نا كويلاتي دا بحل بجيري كويلاتيش نگر يانگ روج جارك بلکو هر لروج شي هزار جار مردنا چون که كاتي كبوي با كويلا واتا جي بجي كري او اجندا پيسو گلاويا که اوان داني بلنا و مملكتي مسلمان الدوس كان جا اميد دكم و داو دكم لرب العالمين او شرو او آجاو او پیگ دادانه سارو خانه که لبینی استاش ولاتان دروز بوا که شرق یخی جیهانی گرتی و خریکا سبر سبر تیر دبی سبر سبر تشنی دکاتن ولات زل هزکان دین ناوی هموی بخیر تواو که لبو مسلمانان و دبی او باردو خانش رو بدن حتا روی راستقینی او پیسو گندل و خرافانه بدر بکوی که قناع کانیان دمام کانیان لسرد موسای خوان دانه خوان با فریاد رز ناساندیا بلام اوان گرگن لپیسی مرده هنده پیسو گلاون بو میکیاجی کداتو اوزا خلقو مروفاتی دزانن اوان تدرندکن لسرد زستی او خلق مظلوم مستملک راوی بلام دلنیاج من لوی مسلمانان رب العالمین او دینی خوی بسر دیخی هر تسن ست مکان زیاتر بن تعدا كان زياتر بن خرافة كارا كان زياتر بن دجمنياتي كان زياتر بن تونك وعدو بليني دا لوعدو بليني خوشي فشمان نابتو إن الله لا يخلف الميعاد تا برنامه شديك و بليني شديكي پروردگار بخزمت اوي برز خوشميز دقا مهم لأكتن بزاتي پاچي الله دست برم
که هیچ سپارده ایگزای نکه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي إخوة قولتان لبي مسلماناني خوشويس ميواناني مال إخوة دواكارين لالله سبحانه وتعالى إخلاص وخويبون من بيبداد لأربو شيك إيلين رجو طاعت عبادت من لي ورقريت أم كاتاني ليرين كات قليق بن لصحيفة أعمال من دابت شاك وباشا بن وسريت بردوامين لباس كردني فختيبي رباوري إنساني مسلمان واتا إنساني مسلمان حقا وبيويستا وواجبا بيرو باوركي بزانت هم جاري وكو بير هنانا وبير تانا خموا اگر كسي اقلم سر جادا لبردر قالي برسين كاكي مسلمان چند سالة نواجكيت بيس سالة تو إسلامي بالله هالقري هاتو مناو إسلام وتعريف بك إسلام بوبكا أو برنامة أو دينيت ولا سريت نايزانا لا إله إلا الله كت يعني شي نايزانم إيمان يعني شي إسلام يعني شي أركان كاني شي نايزانم أي إسلام يا كتوتسن صالا ويجيب وكي شي إسلام يا كتوتسن صالا تيدايت هل قريبي رباور ويا سادس كردكان أواني زادي بيري مروفن أواني خاواني فلسفو بير كرنوان لسر فلسفو بير كرنوكاني خوين خاواني آيديان سور شت أزانن كورو سيمينار بستن خوش حزيشيان ليتي بس اوي ايما اهمالين لفيربوني دينا كمان بتايبتي اوي ضرورة فيربيت اوي كا برديك اتفريني توا بو بهشت درزي الله بردو باسي او مان كرت كأهلي اسلام باوريان بتواوي كتابة كان هيا وباسي او مان كرت كا التوراة والإنجيل والقرآن ناسخها قرآن نسخ كراوي التواوي كتابة كان واتا التشريع تياندا نسخ كراوته وقرآن بوابا بديل بويا وقرآن باسي او ما كرك قرآن شندين تحدى كراوة للزمن يكون تازدا بلام نتوان دراوة بسوكترين وشي ليه بقوردريت فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين الله ده فرمي اقل راستك بال الشوي او بينا قل ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثلي اقل قماني ان لها وهي لويك نار دمان تخوار وبسر محمد صلى الله عليه وسلم با صورتك بين الشوي او نان تواني و ركني دومان ركني شوارمان واتا ركني دواي وكتبه باشان ورسوله پیغمبران عليهم الصلاة والسلام أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم يا كم پیغمبر نوح بو عليه الصلاة والسلام لدواي وفاة آدم عليه الصلاة والسلام زمنك زور خلق لسر توحيد بو لسر دين داري بو تابيا وشاكانك ينهبون وفاة ينكرت وكودو يغوثو يعوقو نصرو أما نهمو بياي باشبون وفاتي أنكرت نيجران لشوية نكان دا خلق بهوي بياو شاكي أم بياو باشانة شون ليان بارانوا شون سرق وركانيان داواي شفايا أنكرت داواي كروكتشي أنكرت داواي رزقي أنكرت الله نوحي بوناردن عليه السلام وعلى نبينا أفضل السلام الله نوحي بوناردن كروبروي شرك كفري أو كاتبوه يا كم بيغمبر عليه السلام كهاتوا برنقاري شرك بوتو نوح بو واتا بيش نوح بزمني كيزور خلق لسر توحيد بو والشرك بريار نداوة والله بيغمبراني ناردو عليهم الصلاة والسلام يا كم يان نوح بو وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم همو يان خمخوري قلان بون خمخوري أو أمتانبون كبويهاتون والله سبحانه وتعالى دفرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بوهمو ملتو قليك بيغمبريك ما الناردوا أو بيغمبر عليه السلام إشي تشيبوا خلقي لابد برستي دور خستوتوا لشركو كفر دور خستوتوا جراويت يوبو برستني الله فاتا لبندايتي بندكان دري هناون لبندايتي بردو دار وقبر وشخص هموشتكان دري هناون ببندايتي الله جل جلاله كابو ركني شوارم لأركان إيمان باورهنان بتواوي بيغمبران إيمي أهل إسلام باورمان بتواوي بيغمبران هي عليهم الصلاة والسلام همويان راسقوبون همويان داوين باقبون همويان أمانة داربون همويان من خوش دويت أوش بلغيل سر راستي ودروستي ديني محمد عليه الصلاة والسلام برجولك سكاتي بيوسفك عليه السلام على داوين بيس بوه قالت بدين كان يتركن بلام ديني ايما ديني اكي قشكيرة او تشاوغي اكي يكن لتشاوغي نوح عليه السلام حتى محمد يك تشاوغا اگر خوانك اخوانك ببشوك ترين وشا پیغمبرك عيب دار كي كافر بيت او دين پاكك ايما تواوي پیغمبران بپاك راقري همو يان رازقو بون همو يان داوين پاك بون همو يان او امانتي لسر شانيان بو قيان ديان الله سبحانه وتعالى بيغمبراني هل جارد وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى بيغمبراني هل جارد وشوين كوتواني بيغمبراني هل جارد عليهم الصلاة والسلام باشترين كانن شاكترين كانن وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام همويا الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد پیغمبران عليهم الصلاة والسلام بران لباوكتا دايكيان جاوازا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمه كابو پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كوي هرهمي هاتون باورمان بيانا صو بيس هزار وكل روايته إمام أحمد دهات والله صو بيس هزار پیغمبر عليهم الصلاة والسلام بونمونه هاتون زياتر يا كمتر بسبين جيان ناوين لقرآن دهاتو باورمان بهمو يانه همو يان بباق راقرين همو يان معصوم بون باريس رابون لخطأ اوي بخلق يان وتوتشاكو باشو راستي وباكي بوا ماندو بون حول يان داوا وبيغمبران عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لقرآن دا قصة سكاني باس كردوا بوي قصة سي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام اخواني نوا بو اوي ظلمان دامز راوبيت الله سبحانه وتعالى وبيغمبر فرمي اي محمد ايما بو قصصي بيغمبران مان دا ناردو بوتان ليثبت به فؤادك بو يضل دامز راوبيت ايما شكجياني بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بخويني نوا جيان دا قاسمان دامز راوبيت ابينين نوح عليه السلام شي بسرها دواي نوصو بنجا صالبان قواس موسى عليه السلام عيسى عليه السلام يوسف عليه السلام باقي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام تيان دا شهيد كراون لبني إسرائيل آزاريان كيشتوا ريقاي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام همو يدركوا دالبوا آزاروا نارحتيبوا غموا بشاربوا دركردنوا آواريبوا أو محمد صلى الله عليه وسلم زانت شي بسر هاتوا سيركيمان خويندوتوا لما كدات شيان بيكرت سيركيمان خويندوتوا للشي أبو طالب حصر كرابون حصاريان خراب وسر هاولاني بيغمبري اخوا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيستي حيواني وشبويان اخوان لبرسا سيرتي جياني محمد ما خوينتو صلى الله عليه وسلم لطائف برباران كراو بريق بيلا وكان يخوين بو سيرتي رسول الله ما خوينتو صلى الله عليه وسلم لاوار كراو بو مدينه درب در كرا نارحت يكاني جياني برسيتي واواري سيرتي رسول الله ما نخويندو توصل الله عليه وسلم لأحود دا ما مي شهيد دبيت ها والله نزيك كاني شهيد دبن كابو بيغمبران عليهم الصلاة والسلام بورز قاري ايما هاتون اما او ما ندبوني اوانا ايما لمزقود كوكردو توا عرقو خويني اوانا ايما فريد باكي وداين باكي كرت عرقو خويني اوانا دايكو باوكو بورو وخالو مكسو كارمان اناسين ازانين باوك مان چه داين باكي كان مان جنا كان مانك شكان مان داين باكون مان دوبوني رسول الله وصلى الله عليه وسلم هاولاني بوا بلا خوش بيستكان باور هنان بيغمبران عليهم الصلاة والسلام يكيك للركن كان إيمان شوارم ركن إنساني مسلمان إنساني باور دار تواو باوري بهمو بيغمبران هيك بيغمبري باك بون تشاك بون ندراوي الله بون هل بجاري الله بون إنساني مسلمان اگر شارزای سیرت و جیانی پیغمبران بی علیهم الصلاة والسلام بنفس یکی تر لگل جیان اشتکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام خوشوی سرین مخلوق خوابون لانسان دا بلام عذاب درابون
1: بلام جیانی آن ناخوش بوده کابو ام دنیا شوینی معنوییه اگر شوینی معنو خوشی بابو محمد صلی الله علیه و سلم خوشی ابو اگر شوینی شوین یک باب بوجینگو جیان بو معنو با اگر پرد یک نه با پو پرینه او قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم قد ازاری ناشیشت قد احد برین دار ناکرا قد ناکوت چالیکو قد اوارو در بدر ناکرا جیانی پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام پیمان ده فرمون ک جیان شوین یک پرد یک بو پرینه او مان بو بهشت داوکاری لا الله سبحانه و تعالی لمن خوش بیت رحمان پیبکا عاقبت خیر مانکا لدای کو باوک مان خوش بیت شفاين خوشي مسلمانان ديار رب العالمين شفاين خوشي مسلماناني خوش خاني هوا ونخوش خانينا انا كليب ديار رب العالمين ازار كان يعني لسر كم كيوا هر مسلمان يقل هر شوين نخوش شفاء ديار رب العالمين باراني بالرحمة ما بو بارين يا رب جينجو جيان ما بو باكي يا رب العالمين بزي خود باراني رحمة ما بو بارين يا رب العالمين لي ما نخوش بيت لديك باوك ما نخوش بي يا رب العالمين هر مالك كشيتي يا رب اشتي خيتي مالي هر جنو ميردي كي مسلمان كيشو مشاكل يعني يا رب بيكي انشات كيوا هر جنو ميردي من الله بين داون يا رب من علي صالح يعني بي بديت هر كروكتيك زواج يعني بو قرس بو زواج يعني بو اسان ني يا رب ويا ناسان كيت يا رب ويا ناسان كي بي خيت بيان خيت مالك لمالكاني خويا يا رب العالمين بداين باكي يا رب إخوان لما جسلها مو ما نخوش بي نجو طاعت مالي ورقري عاقبة خير مانكي آمين آمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: بسراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار بيشكش كردني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر جزء بيستو تسار خواي مهربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الدنيا فيها الصالحون وفيها الأشرار الفجار، والله عز وجل قسم الناس وجعلهم درجات، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ومن الناس من هو مجرم حقا، ليس فقط فهو ضال، بل يضل غيره، بل يغوي غيره، بل ربما يمكر الليل والنهار ليغوي الناس وليضلهم. وبعض الناس من شدة إفساده لغيره بلغ مستوى إبليس، بل فاق إبليس في إغواء الناس وإضلالهم. يأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فقط ليغوي خلق الله عز وجل. ومنهم أولئك الذين يتاجرون بما يسمى بالمخدرات، آفة العصر في هذا الزمن، يتاجرون بها على حساب الناس، دينهم وأعراضهم وأخلاقهم وأجسادهم. قتلوا كثيرا من الشباب والشابات، دمروا كثيرا من الأسر، تفككت الأسر، تيتم الأولاد، ترملت النساء، كل هذا بسبب جشع هذه الدنيا وطمعها. اسمعوا لقصة طفلة بريئة كانت تلعب في فناء بيتها، فإذا بها يناديها خالها في نفس البيت، كان جالسا في الملحق، وهذه القصة قريبة حصلت. فناداها خالها الذي كانت تحبه، والبنت عمرها ربما 5 سنوات أو 6 سنوات. ناداها خالها، قال لها تعالي إلى الملحق. فإذا بها تدخل وهي لا تدري ما الذي يحدث، ما الذي يجري. خالها كان يتعاطى المخدر، وكان قد أخذ جرعة بالإبرة في يده، ولكن لربما استخدام الإبرة مرات عديدة، وربما لخطأ في استخدام الإبرة، فإذا بالإبرة تنكسر في يده وخرجت الحقنة والإبرة بقيت. فإذا به يريد أن يخرجها، وكان قد غفل، قد غاب عن الوعي، قد بدأ بسكره بغيبوبته. فنادى هذه البنت الصغيرة، بنت أخته، قال لها أخرجي هذه الإبرة بأسنانك. فإذا بها تجر خائفة على خالها، تجر الإبرة حتى جرت الإبرة وسقطت على ظهرها. ما الذي حدث؟ والقصة حقيقية. دخلت الإبرة في جوفها، في جوف من؟ جوف هذه الطفلة. سقطت تبكي، الخال لا يدري عن شيء، هو الآن متعاطي ولا يعلم خبر هذه الطفلة، هو الآن غائب في أحلامه، غارق في شهواته. فإذا بالطفلة تصيح وتبكي ولا أحد يسمعها بالبيت. ظلت على هذه الحال دقائق وربما أكثر، حتى علم أهل البيت بها، أخذوها، رأوا دما يخرج من فمها، لم يعلموا سبب الدم، أرسلوها بسرعة إلى المستشفى. الطفلة في غيبوبة لا يدرون عنها ما الخبر، أدخلت إلى المستشفى في الطوارئ، أدخلت إلى السرير، الطبيب يكشف عليها، لكن للأسف الفتاة، الطفلة، فارقت الحياة الدنيا. ماتت البنت. بعد الفحوصات أخرج الطبيب إبرة من جوفها، وجد عليها آثار المخدرات. بعد التحريات علموا أن خالها المتعاطي هو الذي قتلها، قتل طفلة بريئة، طفلة بريئة لا ذنب لها. وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت. تعرف ما الذنب؟ الذنب يا عبد الله، يا أمة الله، الذنب ذنب أولئك المتعاطين، قتلوا أطفالا، سفكوا دماء، انتهكوا أعراضا، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل حبة مخدر، يستطيع ومستعد أن يضحي بأمواله كلها، بأعراضه، بأعراض محارمه، مستعد أن يبيع أعراض زوجته وأخته وبناته وكل ما يملك، أغلى ما يملك يبيعه لأجل حبه، لأجل حقنه. اسمعوا لهذا الشاب الذي أتاني يوم من الأيام يقول لي: والله ما كنت أنوي الدخول في عالم المخدرات، ولكن لي صحبة سيئة. وانظر إلى آثار الصحبة السيئة والعياذ بالله. يقول: صحبة سيئة كنت أجلس معها في الحي، في مجلس عندنا في ديوانية، يقول: كل يوم آتي إليهم فيسقوني الشاي، يعطوني، يضيفوني بالشاي، ولكن يقول الشاي كان غريبا وطعمه لذيذا، يقول: تعلقت بالشاي أكثر من مرة أذهب إليهم لأشرب من هذا الشاي، حتى جاء اليوم قالوا نفد هذا الشاي، ما عندنا منه. قلت: ما هذه النكهة التي تضعونه فيها؟ التي تضعونها فيه؟ قالوا هذه بودرة نضعها في الشاي نكهة. قال هل عندكم منها؟ قالوا نعم لكنها غالية. يقول فأعطيتهم المال شيئا فشيئا، وكان شابا صغيرا. قلت له من أين لك المال؟ قال أقترض من أبي، من أمي، من أختي. يقول ما يعرفون لما أقترض المال. قلت بعد هذا؟ قال لما توقفوا عن إقراضي بدأت أسرق المال من أبي، من أمي، من أختي، من أهلي. يقول مرت الأيام بدأت أسرق من غيرهم من خارج البيت. قلت له الآن ماذا تريد مني إذن؟ قال لي وهو في المسجد في بيت الله، يقول يا شيخ أردت مرارا وتكرارا أن أنتحر. قلت له لما؟ قال مللت الحياة الدنيا، أحس بضيق في صدري، هم وغم يتمالكني. يقول والله أتعاطى المخدر لأنسى همومي وغمومي وأحزاني وحسراتي. قلت له تب إلى الله. قال قررت أكثر من مرة أن أتوب لكنهم لم يسمحوا لي. قلت من لم يسمح لك؟ قال أصحابي. يقول لأنني بدأت الآن أروج لهم، ولو علموا بتوبتي يقول هددوني بالسلاح أن يقتلوني. قلت له ما عليك منهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ما عليك منهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تب إلى الله وهم أذل وأحقر من أن يمدوا عليهم إليهم إليك أيديهم، بل إن الله عز وجل هو حافظك وهو ناصرك، ومن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. قرر هذا الشاب التوبة إلى الله عز وجل وتاب إلى الله، وجاءني بعد زمن يخبرني أن الله عز وجل تاب عليه. أرأيتم أصحاب السوء ماذا فعلوا بهذا الشاب؟ إنه يوم القيامة إن لم يتب إلى الله فإنه يأتي يوم القيامة، انظروا ماذا يصنع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان الذي أعطاني الحبة، فلان الذي أعطاني الحقنة، فلان الذي أعطاني أشم هذه البودرة أول مرة، فلان الذي دلني على هذا الطريق،

لا. انظروا أيضا إلى هذه القصة الحقيقية، رجل متزوج وعنده طفل عمره سنتان وكان يتعاطى المخدر، زوجته تنصحه تذكره لا ينتصح، لا يرعوي لا يرتدع. يوم من الأيام جاء لزوجته وكان يأخذ المال منها، ما عنده أموال، طرد من العمل، وكانت زوجته تعمل لتنفق عليه وعلى ابنه، وكان يأخذ منها المال عنوة، باع ذهبها، باع مجوهراتها. يوم من الأيام، وكانت إذا امتنعت ضربها، يوم من الأيام جاء إليها وقد وصل إلى يعني الحالة الهوجاء التي فقط يريد أن يشم شمة أو يتعاطى حقنة أو حبة يبتلعها. قال أعطيني المال، قالت ما عندي، قالت أعطيني أو أضربك، قالت اضرب، فأخذ يضربها، يقول أعطني، تقول ما عندي، ما عندي شيء، لا رحمة ولا عطف ولا حنان ولا دين ولا خلق. قال لها أعطيني المال، ويضربها ويضربها وهي تبكي وتصيح، تقول لن أعطيك شيئا بعد اليوم. تعرفوا ماذا صنع؟ أخذ الطفل الذي عمره سنتان، أخذ الطفل، قال أقتله، قال تفعل ما تفعل، ما كانت تتصور أنه يفعل شيئا. أخذ الطفل وخرج بسيارته، ذهب إلى أحد الجسور، جسر من الجسور في الشارع، وخرج من السيارة والشيطان يتملكه والشهوة قد غلبت عليه، أخذ طفله الذي عمره سنتان وحمله على الجسر ورماه من فوق الجسر، سقط على الأرض وتهشم الطفل. أنا أحدثكم لأنني رأيت الطفل وهو قتيل، صور الطفل مصور وله صورة حقيقية على الشارع، سالت الدماء وتكسرت وتهشمت عظامه، طفل عمره سنتان. من المسؤول عن هذا؟ من المتسبب؟ أتعرفون من المسؤول الأول؟ أولئك الذين يروجون هم المجرمون الحقيقيون، الذين ضيعوا هذه الأسر وقتلوا أولئك الشباب ودمروا تلك الأسر وحطموا حياتهم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا وكذلك

أناس متخصصون لإفساد الأسر وتضيع الشباب وإهلاك الفتيان والفتيات، من لهم إلا أنتم الصالحون، أنتم الذين هداكم الله عز وجل، أنتم لهم تنصحونهم، تذكرونهم، تعظونهم. احرصوا على أولادكم، احرصوا على نسائكم، احرصوا على أنفسكم، احرصوا على أسركم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول أحد الذين وقعوا في حبل الإدمان وفي فخ المخدرات، قلنا له: ما السبب؟ قال: كانت لي عشيقة فاسدة فاجرة هي التي أوقعتني في المخدر. قلنا له: كيف؟ قال: كانت تضع لي المخدر البودرة في مكيف السيارة، أركب معها تتجول معي، يقول: ما أدري، أشم البودرة يوما بعد يوم حتى أدمنت. وآخر يقول: كانوا يعطوني العصير، والعصير كيف يعني يدخل فيه المخدر؟ يحقنون العصير بإبرة، عصير كرتون، يحقنونه بإبرة وهو لا يدري أن فيه المخدر فيشرب وقد يدمن بأول مرة. وآخر يقول: كانت تعطيني عشيقتي وردة، أشمها مرة ومرتين حتى أدمنت المخدرات. أساليب ومكر وطرق خبيثة ليفسدوا بها خلق الله عز وجل، لنعتبر من غيرنا ولنصلح أولادنا ولنحفظ بيوتنا. أما أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذه الآفة وهذا المرض، لنا وإياهم إن شاء الله وقفة خاصة في الحلقة المقبلة من الدنيا قصص وعبر. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكلام الحسن يأسر القلوب وتستدفع به العداوة ويحصل به من المنافع ما لا يقادر قدره. أما الكلام الذي يؤذي والكلام الذي يجرح والصلف فإن ذلك تستدعى به العداوات والبغضاء والشحناء والفرقة بين الناس، وبه يحصل فقد الأحباب والأصحاب والأقربين، وبه تستثار كوامن النفوس. فالعاقل هو الذي يحسن الخطاب والرد والجواب ويدفع بالتي هي أحسن ويتخير أحسن العبارات ويرد بها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهو لا ينسفل ولا يهبط مع السفهاء وإن أساءوا إليه، فكيف بمن لم يسيئوا وكيف بمن أحسنوا. ومن الناس من لا يوفق فيرد الإحسان بالإساءة، فلا يسلم الناس من لسانه وغمزه وهمزه ولمزه وهم يحسنون إليه. أما إذا أساء إليه مسيء فإنه يهبط في الإساءة إلى الدركات، وهذا خلاف العقل، وهو خلاف أيضا ما أمر الله تبارك وتعالى به. وحينما يقول الإنسان للناس حسنا، حينما يؤمرون بهذا، فهذا يدل على أنهم يضمرون لهم الخير. هؤلاء الناس سواء كانوا من أهل الإحسان أو كانوا من أهل الإساءة، ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. كلمة طيبة صدقة، الكلام اللطيف، الكلام الذي يصدر من لسان عف لا شك أنه يؤثر، ويكون ذلك أدعى للقبول، قبول ما يقال وما يؤمر به وما ينهى عنه، وهو من الآداب المعروفة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق واللين في الكلام. فهذا كله مما ينبغي مراعاته. أما إذا أطلقت الألسن فإن هذه الألسن التي تنفلت فإن ذلك يدل على خفة العقول، لأن العقل زمام وخطام يزم به اللسان، فإذا خف العقل تقاصر عن زم اللسان فانطلق لسان الإنسان يهرف بما لا يعرف وينطلق يجرح ويؤذي ويقع في الأعراض ويتكلم فيما لا يعنيه ولا يبالي. أما العاقل فإنه يحسب الحرف، لأنه يعلم أن كلامه سيعرض عليه في يوم لا يغادر فيه الصغير ولا الكبير من الأعمال والأقوال، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحسب كلامه ويعتقد أن كلامه من عمله وسيسأل عما يقول. ولهذا قالوا بأن طول الصمت يدل على كمال العقل، أما المهذار فإنه لا يكون كذلك إلا لضعف عقله، فعقله لا يسيطر على لسانه، والله المستعان.

ولهذا أحسن أيما إحسان الحسن البصري رحمه الله تعالى إذ دلك على أن القلب إذا ورد ما فيه على العمل زاد العمل، ثم رجع العمل على القلب بزيادة في العقيدة وزيادة في التوحيد. فالعقيدة تلزم صاحبها بالعمل الصالح، وكلما قويت قوي العمل، وإذا أحسن عمله من أثر الاعتقاد الصحيح والتوحيد الصحيح فإنه يرجع ذلك العمل إلى العقيدة بقوتها وزيادتها. ولهذا قال الحسن كما أشرت كلمة عظيمة، قال عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. عاملنا القلوب بالتفكر امتثالا لقوله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عاملنا القلوب بالتفكر في آلاء الله، في آياته، في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في المآل، في الجنة، في النار. عاملنا القلوب بالتفكر وتخلصنا من الغفلة، فنتج من هذا التفكر التذكر لالتزام الشريعة، تذكر الالتزام بالعمل، تذكر الازدياد من الطاعة والبعد عن المعصية. فرجعنا بالتذكر هذا بالعمل الصالح على التفكر يعني على العقيدة، وحركنا القلوب بهما يعني لا تزال ما بين توحيد وإخلاص وعقيدة يؤول بك إلى العمل، ثم ترجع بالعمل إلى العقيدة فتحرك القلب بهذا وهذا. قال الحسن وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. وهذا من ثمرات الاعتقاد الصحيح أن يجعل العمل لازما لصاحب الاعتقاد، وهذا أمر بين واضح.

0: طيب فيه فيه في مواطن للثبات ممكن الإنسان يقف عندها، يعني مهمة جدا، لأن فيه يعني طرق مثل ما ذكرنا في أول حديثنا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذه السبل كثيرة تجذب الإنسان إن ذهب فيها بغير رشاد وبغير روية وبغير
1: حصانة،
0: أي نعم، فسوف يهوي ولا يدرى كيف تكون النهاية. يعني مثلا على سبيل المثال الثبات في أمام المال، فتنة المال، المال فتنة مغري. يعني أحيانا يكون من لطف الله بالعبد أنه ما يجعل غني. ورد في حديث في إسناده مقال إن من عبادي عبادا أغنياء لو أفقرتهم لجزعوا، وإن من عبادي عبادا فقراء لو أغنيتهم لطغوا. الله من رحمته أحيانا ما يعطي العبد من الدنيا مع أنه يبغى، لكن الله ما يبغى، لأن لو أعطاه ممكن تكون عليها يعني وبال. كلا أن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. يعني الطغيان يجي غالبا هو مع استغناء الإنسان بالمال وغيره. لذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رجل أيضا ذكر الله لنا قصته، هو من المنتكسين في سورة التوبة، كان فقيرا، فكان دائما يدعو الله: يا رب أعطني المال، أعطني كذا، وأعاهدك يا رب إن أعطيتني لا أتصدقن ولا أكونن من الصالحين، وسوف أفعل وأفعل وأفعل. فأغناه الله. وش اللي صار؟ شوف يقول الله عز وجل عنه، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فالمال يطغي الإنسان. فهذه مثلا واحدة من من من بوابات الانتكاسة فتنة النساء على الرجال، وهي من أخطر الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي هي أضر على الرجال من النساء، وأول فتنة كانت لبني إسرائيل كانت بالنساء. وكم من إنسان بسبب امرأة. ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية في أحداث سنة 278، ويذكر طبعا في كتابه بالسنوات، في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة حصل كذا، في هذه السنة اللي هي سنة 278 قال: وفيها توفي عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله. في القصة قال: وكان من شأن هذا الشقي أنه كان صواما قواما حافظا لكتاب الله، من المكثرين الجهاد كثيرا في بلاد الروم. طيب ليش ابن كثير صوام وقوام حافظ القرآن تقول قبحه الله وشقي؟ لكن شوف النهاية. قال: وبينما كان المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم ومعهم هذا الفتى اللي هذه مواصفاته، أطلت امرأة من الروم من شرفة نافذة كانت جميلة، فنظر إليها ذلك الفتى. شوف النظرة هذه اللي يستهين بها كثيرون، نظرة بسيطة بسيطة. شوف النهايات، لا تأمن، كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار. فهو نظر إليها فأطال النظر، فاخترق حبها قلبه، فراسلها، هذا حافظ القرآن، هذا العابد التقيل، راسلها سرا: كيف السبيل إليك؟ يعني بالزنا. ردت عليه قالت: لا سبيل إلي إلا بأن تتنصر. هذا تبغى هذا الشيء، ما في الحل واحد، أخرج من الإسلام كله. يقول ابن كثير: فما راع المسلمين إلا وذلك الفتى عند تلك المرأة، وقد برئ من الإسلام وأعلن نصرانيته بسبب نظرة في البداية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. شيء بسيط، لكن شيء بسيط يتبع أحيانا شيء، ولا ما في أحد منا يسلم من الخطأ والزلة. لكن زي ما قلنا في كلام سابق، المؤمن رجاع، ولا هو ممكن يخطأ بس بسرعة يتوب، كان هذا استمر استمر استمر فصارت هذه النهاية. يقول ابن كثير: فلما بلغ المسلمين ذلك اغتموا غما شديدا لهذا الشكل، وحافظ القرآن مجاهد، وآخر شيء هذا موضعه، كان يقول لا إله إلا الله فصار يقول الله ثالث ثلاثة، كان يعلن التوحيد فصار يعلق الصلبان ويأكل الخنزير، يعني حالة مرعبة والله. قال: فمر به بعض المسلمين بعد مدة وهو على تلك الحال، قال له أحدهم: قال يا فلان ما فعلت صلاتك؟ يبغى يذكر بالماضي الجميل، الأيام الحلوة، قيام الليل، مجالسة الصالحين، الأنس بكلام الله عز وجل، لعل وعسى. يقول: فقال له: ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين كتاب الله في صدرك؟ صح ولا حاجة؟ ما في شيء؟ فماذا قال؟ نسأل الله العافية، رد برد مرعب. قال: يا هذا اعلم أني قد أنسيت القرآن كله ولم يبق في صدري منه شيء إلا هذه الآية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هذه أبقاها الله تحرق قلبه وأنساه الله كل كتابه. نسأل الله العافية والسلام.

0: أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما توجيهكم حفظكم الله في رجل لا ينفس عن نفسه الهموم والمصائب التي تأتيه ويقول لا أشتكي إلى غير الله؟ وهل ورد أن المسلم لا بأس أن يشتكي لأخيه المسلم في حديث أو أثر؟ أثابكم الله.
1: هذا ما يوجه، هذا يقال نسأل الله لك الثبات. شخص لا يشتكي إلا إلى ربه، هذا إنسان مؤمن ينفس الضعيف أمثالي. أما إذا كان عنده قوة إيمان وصبر وتحمل تنصب عليه المصائب وتصيبه الشدائد فلا يشتكي لأحد، هذه قوة إيمان، هذه قوة إيمان إذا نوى أنه صابر محتسب. وكان السلف يكظمون الآهة، لا يتأوه عند الألم كله حتى لا يحس أحد أنه مريض. أين هذا من حالنا؟ الله المستعان. فمثل هذا على خير عظيم إذا كانت نيته صالحة، أنه يصيبه البلاء فينصب وجهه لله ويستعين بالله، هذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشكوى إلى الله، ومن أنزل حاجته بالله كفاه الله همها وغمها وكربها وجعل الله له ضيقها سعة. وأما بالنسبة للشكوى جائزة، يجوز أن يشتكي الإنسان إلى الغير بشرط أن لا يكون متسخطا على القضاء والقدر. والدليل على جواز الشكوى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عائشة رضي الله عنها ورأساه، قال: بل أنا ورأساه. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا ذكر يوم الخميس بكى وقال: يوم الخميس، ما يوم الخميس؟ اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، وقيل له: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهذا كله لم يكن على سبيل التذمر ولا التسخط من القضاء والقدر. فمن ابتلاه الله ببلية وكظمها، وخاصة إذا كان يرجو فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا من قوة الإيمان ومن قوة اليقين بالله عز وجل، وليس في هذا ضعف ولا خور ولا إساءة، بل صاحب ذلك محسن ما دام أنه يخلص لوجه الله عز وجل. وأذكر أن الوالد رحمه الله أصيب بمرض تحت جسده، كانت حساسية، مكث أكثر من سنتين إلى قرابة 3 سنوات لا نعلم أنه مصاب بها. وهذا كثير، يعني العلماء والأخيار خاصة من هو قدوة يكون إيمانه قوي بالله، قويا بالله سبحانه وتعالى، ولا يشتكي ولا يتسخط ولا يتذمر. وأعرف من أصدقائه رحمه الله رجلا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، لا يعرف عنه أنه يوم من الأيام اشتكى من أحد، وعاش أكثر من 60 سنة، لا يعرف عنه أنه يوم من الأيام. حتى أن الشيخ بن صالح رحمه الله كان من حفاظ القرآن، كان يريد أن يؤم بالناس في المسجد، وقال له: أنا لا أستحق الإمامة. وذكر عيبا بسيطا جدا في نفسه، قال: أنا ما أستحق أن يكون إماما. هذا الرجل بلغ هذه السن، رحم الله برحمته الواسعة ورحم جميع أموات المسلمين، ولا يعرف عنه أنه اشتكى يوما من الأيام من شيء، لا في جسده ولا في الناس،

تسليم لأقضيات الله في الحياة. الله عز وجل يقضي، وهو يحكم سبحانه وتعالى ويقضي لا معقب الحكم. الله عز وجل قضى أن يكون فلان غنيا وفلان فقير، وقضى أن يكون فلان فوقك في السلطة أو في الجاه أو بشكل ما، وأعطاه حقا عليك أنت ترى أنه لا يستحق، ولي أمر أنت ترى أنه يعني لا يستحق هذا الحق أنت ترى ذلك، لكن الله أعطاه هذا الحق، له حق الطاعة، أنت تسلم لهذا القانون الذي وضعه الله عز وجل. هذا الحق أعطى لي أبويك حق، ولو كنت ترى أن أخلاقك وعلمك وثقافتك ووعيك أكثر من أبوك أكثر من أبيك، لهم حق. هذه قسمة الله عز وجل. رزق الله بعض السفهاء المال وأعطاهم المال، وحرم الله عقلاء، على العقلاء إذا كانوا فعلا عقلاء أن يقبلوا هذه القسمة. ما معنى العقل إذا لم تقبل قسمة الله عز وجل؟ الله هو المعطي والناس قاسمون. بعد ذلك ترى أن الله عز وجل منحك قدرا من الذكاء أكثر من غيرك، لكن الذي أقل منك ذكاء وجد فرصته أكثر منك في الوظائف، أو في أعطيت له الفرصة أن يكلم الناس ويحدث الناس، وربما وهذا اللي يحصل أن يأتي أمثالنا من الجهلة، وكبار العلماء ربما لا يسألون ولا يعني يتاح لهم الفرصة أن يبلغوا علمهم إلى الناس لسبب أو لآخر. يقول لك في الموقع عدد الذين يشاهدون الموقع الآن 3، ثم تدخل إلى أحد المنصات الأخرى من منصات التواصل لأناس آخرين تجد هذا. لا شك أن هذا غير مقبول، ويسعى الإنسان إلى تحسينه وإلى وعي الناس، لكن أنت من حرمت ولك الحق، ويجب أن تكون أنت الأولى أن يأتي الناس إليك ويسألونك، يجب أن تقبل من هذا الذي قضاه الله عز وجل، وهذا قدره وهذه حكمته، وله فيه حكمة بالغة لا نعلمها. هو يبتليك حينما يمكنك ويبتليك حينما يمنعك، ويحرمك التمكين ويسلب منك ممكنات سبحانه والله له.

مراد منك حين يفتح لك ويبسط لك، وله مراد منك سبحانه وتعالى حين يقبض عليك. هو يقبض ويبسط، فمراده حين يبسط هو الشكر والعمل بما يرضيه وعدم الغرور، ومراده حين يقبض هو الصبر والرضا والالتفات إلى ما العبادات التي فاتت عليك أيام البسط لتفعلها أيام القبض. فحينما بسط عليك الرزق أشغلك عن شيء، لما قبض عليك فرغك لشيء، ولما بسط لك في نشر العلم مكنك من شيء، ولما قبض عليك في نشر العلم وحيل بينك وبينه لأي سبب، لمرض أو لأي شيء، فإنه يمكنك الآن من شيء آخر ما كنت متمكن منه لما كان مبسوط لك في نشر العلم. الآن فرصتك للتقوى والعبادة والمراجعة والعلم وتلاوة القرآن وغير ذلك. هذا من التسليم لله عز وجل. لماذا؟ لأنه المالك الذي يملكنا وصاحب الحكمة الأولى.

0: قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المطلوب في الآية بين، وهو أن ينفق الإنسان مما يحب، وألا يتيمم الخبيث فينفق منه أو ما لا يحب. فالمطلوب في الآية بين: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي مما تحبه نفوسكم من أموالكم وترغب فيه وتحرص على بقائه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا حقيقة البر وتمامه حتى تكونوا بهذا الوصف، تنفقوا مما تحبون. فالمطلوب في الآية مما ينال به البر أن ينفق المرء مما يحب، لكن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه أراد لنفسه درجة أعلى، أراد لنفسه درجة أعلى، فالمطلوب أن ينفق مما يحب، فأنفق أحب المحبوب، فأنفق رضي الله عنه أحب المحبوب، فارتقى إلى درجة أعلى في سخاء نفسه في باب بذل المال. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر مما حتى تنفقوا مما تحبون، لم يقتصر على الإنفاق من المحبوب إليه من ماله، وإنما أنفق أحب ماله إليه، أحب ماله إليه. قال: قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها. أحب أموالي بيرحاء، اختار الأحب، لم يقتصر على المحبوب، فاختار الأحب، أحب أمواله إليه وأخرجها صدقة في سبيل الله، سخية بها نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: صدقة لله، وهذا فيه أن النفقة كشأن غيرها من العبادات لا بد فيها من قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته، حتى تدخل هذه الصدقة في صالح العمل، لأنه لا يدخل في صالح عمل العبد إلا ما قصد به التقرب إلى الله وطلب ثوابه ورضاه سبحانه وتعالى. قال: وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو أي بإخراجها برها وذخرها، أرجو برها أي خيرها وبركة هذه الصدقة وهذه النفقة، وذخرها أي أدخر مثوبتها أجرا يوم ألقى الله سبحانه وتعالى، تكون ذخرا لي أي أجرا أدخره لنفسي يوم ألقى الله سبحانه وتعالى. قال: أرجو برها وخيرها عند الله تعالى، يعني يريد على هذا الإخراج لهذه البئر في سبيل الله وطلب مرضاته الثواب يوم القيامة يوم يلقى الله جل وعلا. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت. فوض أمر السبيل الذي تصرف فيه هذه البستان التي تصدق بها إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولاً بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. براخشكان مسلمان سلام ورحمة وبركات إخوائي قورة برجي بسرهم ولايك ما دا خواهي رب العالمين عاقبت من خير بك، إيمان من سلامت بك، براو فتنة مصيبة لسر إيم وهم مسلمانان دفعك إن شاء الله. خوش بستان عنوان خطبة من باسي أهمية نفس وحفظ نفس تزكي نفس إنسان أو نفسي كخوا للا شيء إنساني درس كرد يد بي زور ورياي بي آقاي لي بي تزكي بك فرورده بك. أولا مهمة لقرآن زیاتر لدوست و نهت زار زیاتر خواهی گر باسی نفسی انسان دکه بعام لوی رب العالمین باز دکه لوی امش اهتمام به نفسی خوبان بده. اگر انسان و دوای هوا و هوست و نفسی خوی کد زرد اکه لدنیا و لقیامت. ارائیت من اتخذ الهه هوا ایو های نفس و هوا و نفسکی بویت خواهد سی امر پیبکه لدوای دروا حرسی چه وی بوادتی نابی انسان ایمان دار وهابی. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خواهي قبره ويكيد يو إنسانا أو نفسي إنساني باشا وخرابة ليكاتو هر كسر تزكي بك وباتي بكاتو لصفات خراب أو سر كوتوه خواهي فرمي لدنيا ولقيامت. وهر كسر قدواي هوا ونفسي خوي بكوي شهواتي دنيا بكيفي خوي اوج براسی خسارت من دی دنیا و قیامت دبی خواه پناه من بده. پیغمبر خوشویست من صلی اللہ علیه وسلم لحریسیش صحیح داده فرمی الکییس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان عاقل اوه ایدانه نفسی خوی بکه ای نفس لو خرابت کرد شو روش ای نفس لو عبادتت نکرد لو نویجس بینید نکرد لو سیشتن نویجد نکرد لو شو نویجد نکرد لو او خرابت که دبی ادانه نفسی خوب که انسانی عاقل و عامل لما بعد الموت ایج بکه لو پاشی مردن که مردن مانا پیشا. والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله الامانیه. انسانی کمزانه و دوی هوا و نفسی خوی دکوی بری بنو دنو نویج مکناکم مسو خود بیناتم تواو هر تبری دو جیدکا و تمنى دکا لسخوای خواه وهم رو بکه وهم بداته یعنی براسی او زور زور دور العقل لو اخواننا الصلحي دعوش في قوره ذاك الاخواي قوره. لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه في غمره فرمي عليه الصلاه والسلام ايمان دنا بنفسي خوش الذليل بك دبي بعزت بي بعزت بي نكب معنى تكبر تكسينا وعن نفس مان هي نفسي تكبر هوا وصي كابره قوره ود زاني ام عالم خدمه قريب يا وزور خطر وخرابه وهندك نفسي زور ذليل دول روينغو يعني لو أدنى مال دنيا تنزل دكاتن أوش خرابة هذه عزتي دوي نفسي بعزت تنزل نكل وتشتي خراب دنيا ولها مان كاد دا خوشي لس عالمي في قور نبيتن. وكيف يذل نفسه يا رسول الله وتني في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كو إنسان نفسي خوي زليل دكا ورزيل دكا فم يتعرض من البلاء لما لا يطيق. واخوي معرض لك لو عندك براءه مصيبتان هنك شتي بس خذني باشان طاقتين لو نمونا معاملاتك لبا تماحي دنيا هوا هوا بس خوي دوا تش زرد ده دز بالربا اذا كاوز دز با دروزه اذا كاوز دز بالجريان وفتش ومشاكل عندك
يعني إنسان دبي أجاي لخوبيتن تكسينا عن نفسه لقرآن نفسي أما رأوي أمر تذك بخراب بخراب ونارتي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعني إنسان نفس دائما تقدر تشتي خرابك يستحزي ذكرني خطبي بنو استباع لماري حزي ذكر كسلام بده وذوب سيدر يعني او نفسي توا بلا مخالفه بك ونفسي اللوامه ما هي او نفسك لو مي صاحبك اذا كلا سخرا بكان ولا اقسم بالنفس اللوامه خواي جور سند بي يا اخوان ولا سر باش كان كلو زورت نكرديا لو زيات الخوت ما عندي نكد او شان باش او يدوان بلا لهميان مهم تر اگر انسان او نفسي خوي پروردك تزكيك لخرابان ودور يخز لستساكر لراهنا دبيت مطمئن مطمئنا يعني دائما لو باشيدتي زوز السلامة دبي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية أو أخوة يقول بازك للسلام مرك أو نفسك مطمئنة. في غمار أخوة الشبسمان صلى الله عليه وسلم دعائك ديالو نفسي خويك اخوات تزكيتك اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ودعائك يا غنبرة صلى الله عليه وسلم نفسم تزكيك صافك تقواي بدي باتش بكيوا لها مكزيات الباتش كتو لصفات خراب خواي قول أتوي صاحبي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ورد دعائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواه خود فارزن بتو علمكم هبي سود نبي دركم هبي تنكوا خشوع نبلوت ولتو نترسي أو دري لخواه نترسي زور خطرة ونفسك تير نبي لو دنيايا بس تير نبي ببشي خواه تير نبي خواه يقول ماري داي خيزاني داي جياني داي بشي خوتي داي بيت تير بخناعات بينا اگه انسان ودبه هوا هو استخوكت او هول يري همو بدي قسم بالله كيرنا در سليماني شم دوي دوت شم دوي اوان ددري هلف دشم دوي دو در كركوش شم دوي دو در عراق شم دوي حتى ودواي بكوي او هاي او نفسي كانسان ودواي هوا ونفسي خوي بكوي يعني نخ خزانك صار خزاني شبيش تن واز خرابي نايمتن لو يد بي انسان زور زور ورياي خوبي او نفسي راضي بك بو بشك اخواي جورا دايتي كوشوستان كون نفسك أنت سادباً أولاً بحاسبي بك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا دوامين دائماً أقلوا خرابي بردي مخالفي بك بيقوتي أوش خرابي بك تو بيت سواني بك بجوي مكة بخوي راس ريدني خالج كإداني بك نفس أو همو عمرت بس خرابي دابر أو همو تمند لخرابي برد إسفادت كد يبي إداني بك باشاً دعاي بك وكو دعائي بيغنبري عليه الصلاة والسلام كدعائك اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها دعائي لك يا أخوان نفس متساعد بكي مطمئن بكي تزكيه بكي والنصيحة آموش قاري مسلمانان زور مهمة ابن كثير رضا رحمة إخوان لتفسير سورة الغافر لبدايتكي باسي بياوش دك لسردمي سيدنا عمر رضا رحمة إخوان دفرني بياوك أبو للايشا يا أخي زود بقوته فعلوان بو ناوى ناوى دهات خدمة إمام عمر رضا رحمة إخوالي فترائك بزربو بياوى سؤالك يقولي فرانكس زود ياريا لم يجنهات يو بياوى سردانا بكا كان يا عمر يا أمير المؤمنين أو إنسان النفسي وايلك إذا بدواي نفسي خوي كتيا خريش مشروب آرخ وارني خريش آرخ وارني بزانا أتو أو غيرتين بتخذ من إمام عمر لو ناش آرقي بخل بانجي كاتبك كفمي ورا بنوسا لعمر كوري خطاب أمير المؤمنين لو فلان كوري فلان أما بعد فميا فلان أقدار دكم بخواي قورة أو رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير أو آيات لونس كاتك أو نام إمام عمر في جيش فمن سيدنا عمر نصيحتي كردم كأخواي قبر الشديد العقاب قتو بينكم ودواي نفسي خوبكم بلام لها ماركا دا غافر الذنب قابل التوب شنوسي كأخواي قبر اللوي وعدي دا كلام ودوا واز دا عرق ومشروبات بيني وكو قوتي ببتفياو زانا نصيحة سن مهمة
اگر انسان پابند به شریعت خوای گورا او نفس زور عزیز دبی تنزل ناک لو دنیا لو مار دنیا لو منصب دنیا لا غیر اخوال هم قران علماء ده فرمون زم على سوره الفاتحه هم فاتحه ليك ايات لدو كلمه اياك نعبد واياك نستعين تنها تذا فلسطين يا رب عبادتي غير تناك كس لائق نية وتنها ذا ويا المثلة ذاك يا رب العالمين تن عظيمة أتوك أخوايك هي شانازي بالله بك خالق السماوات والأرض شانازي بو پیغمبري بك عليه الصلاة والسلام والله شانازي لو منو لو تولو همو كسش إيمان دار كبرين لأمتي چين پیغمبري خواستر كديتي صلى الله عليه وسلم جوري أمتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وخواه فرمي عزة لو چه لو خواه پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لو ايمان داري اگر ايمان دار ومسلمانان بعزة بون زليل نبون زليل بردست نفس شهوات مار دنيا نبون او كات اسلام دين كشمان عزيز دبي اسلام كشمان قور دبي لو يتمشاي ربيعي كر كعب كان صحابيك پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك خدمتي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا ربيع سل يا ربيع دوابك تدلو بكم پیغمبر عليه الصلاة دوابك يا ربيع تدلو بكم فمي أسأل مرافقتك في الجنة يا رسول الله دوم يبما رفقي في لبهاش فمي فكر بك واشتشيدك فمي هيتكم دواني بس أوا فرمي إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود زور سوزدواتا زور نوجان بكا يارمتين بدلوك ببيا رفيقي من بوانا لو داوي فارينك لو داوي ماين بروي دور من بو أصحاب الصفة بو ربيعة أصحاب الصفة أو صحاباني رضا ورحمة إخوايا ليبي شيس لو حفتنا صحابي زياتر وكم تردبون لنامز قوتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام يفتشتيان نبو لو دنيايا ابدا هيتيان نبو نايفرمو يا رسنا خانيا كم بدي اسبا كم بدي فارم بدي جنا كم لو بينا فانا نخير او عزتا سكاد زانن همو دنيا ملكي توي بزي داري فرمي إلا هندم هي أسأل مرافقتك في الجنة بس دمي بمرافقي تولا بهشت او عزتي مسلمانانا او روش او دعوانا كين بهشتا او دعوانا كين رفاقتي پیغمبر رسول هر دعاء له دنياي هر دعاء له دنياي داي دورمند بم تواب دورمند يشتان دورمند يشتان تواب نابي برو دورمند اولاتي بنا ربي خواه زياتري بداتي چه لهم عالم دورمند ترا لو جو فرسو شداو زياتر بكا وكس ناري بسا تيرنابي او نفسا او نفسا تيرنابي الا بذكر ياد اخواي قورا بمردن وفكر قيامت نبي لو يتوشي زليلي بنا لهم دنيا لعالم الإسلام كا قوة الإسلام شيء دولة بري حكم إسلام مدوي حكم إسلام تطبيقه كم لا شيء عنده لا دولة لا شار لا محلة لا ماري خوش بيت تطبيق ناخذ لا ماري خوش حكم الإسلام بيت تطبيق ناخذ هو هذا زليل بنا لبروي نفسه كان من عزتي تدان ما يدول لرونجو كاتك لصار إنه هتو شاشي هدري زيش مسلمانان لبغداية بركت حتى كو درقاي دولتي سينسو كالسين أو كاتي زور قربار بو يعني زماعتيان زور بو خلقكي زور في إيستا قتابي كوري مسلمي باهلي سر كده أو زيشي ده كده جيشنا پيش درقاي دولتي سين طبعا كاتي خوي دولتا كان سوريا نبو سوريا يعني ديوارة لهر ساعت دوره دولتی سندر گاهی چه دابوی که همی دیوار بود کاته که خبری زانی ملیشی سین گوته و چینه هاتینه گوته انا و مسلمانن عرب و غیر عرب هاتینه گوته لو ساعت گوته انا لو شرم هاتینه خبری هنا لو این قائد مسلمانن قطعبه کوری مسلم گوته وفده کم لو بنیره مفاوضاتن لگب کم دا دیان دوازده نفری هنا و بيريكو ركلابك الدبراقي ويقول تبرون قصي لقى ماليش السين كان ذا تمشاي عزت يانكا دريكاتونا جوري ريان بيدان شوين شانداني يكام روشتونا لقاي ماليش بتسون بذلك يشي سبي
بنعلشی ببونشی سون تو مجلسی ملیشی سلام نکرد بخیرات نکردو هیچ قصه لگه نکرد رویشتن گوتی دورو بری کتنی دگن گوتی اوان عاشق بجنان دستن اوان شری میان پی نکرد روزی دوام گوتی ورنو لقای من به عمامه و میزار و دلو بلگشی دوان سون او زاره گوتی کتنی دگن قصه لگه نکردن کاتی کسونو داره تو والله او رو برای بقی آوانت روزی سیم گوتی لقاتان هی لگر ملیشتی سین دوازده کس لناو دولتی سین که او کاتی وکو ایستا کودرین چندی دنیایا سیشی ربعشی دنیایا چنده او کاتی شوابو زلو برجی شریان دبا کرد درعیان دبا کرد خویان مضبوط کرد زور با مضبوطی با استعرازشی عسکری تو نزوری کتاوی پیان کتر ساملی تنگو لو ساعتنا تسانده بي وتانا ما نويناري خطيبينا نقول دو متاهنا بي وتي دا جارة هاتنا مرست مبستان پاريا هاتنا لو پارو ماري دنيا تسكرب مدكن همو دو قوتي قوتين گو طبعا بهو بيري گو دو متبه جانبو همو قوتين گو لنا ولكنا وچهل كچي ناو دستي منوايا بتان تاوين موا وتي ناما مبست من دنيا نيا اگر مبست من دنيا با زایش که بدایت لیره کو تایل منابت الزیتون ل فلسطین دیتن همو زایش او پیاویا همو زایش او پیاما بس فارنیه ادی گوتی ستاند گوتی قائدی مسند خواردیا حتا پی خو اسبکینا او خاف کو خور سیندان نه نگرتو مور ل پشت ملک کانتا ندا نگرتو زیزیشتان لور نبی نگرتو وسند خواردیا ملک تمشای دور برکی گوتی تمشا کن اوانا چنا گوتی اما شانازی با مردن دکن لپیناو او اسلامی که که مفاوضتن لگه دکن بگرنو یخی ملی قائدی مسلم دی خوار دیا فتی راوستن لوی سلحکتان لگه بکن و سلحیان لگه دکن هر ستن تشتشی زیر هینا خوری خاش سینی دناو که گوتی برون با قائده کتن پی خو پی اس بکی سخوره کی دانی اول سخوره سینی دانه هندق اولاد کانی ملیشی من دارو گنز کامن بن لی بامو یان لپستیر دو مور کی لی اندا او زیرو دز جشان بن بگارینوا او عزت اسلامو مشکله نی خلق حساب دوناکه مشکله او مسلمان بخو حساب لی قوناکه والله پی عیب من دار کان ناوی اصحابان لبنی اورو ناوی الا دبی اورو پی لبنی ناوی لا عیب کافر کان لبنی اوی پی شان ازیا پی عیب ل مجلس شی خلق کتی دا بی کس نیو جنہ کی حاصل پی سایو نیو جب کا ها افتی وه حجاب کی بادن ل هند شونان ل بروی هم یا سفور علی و عزت اسلام بدر دک ویلوتو نحن قوم اذل اعزنا الله بالاسلام خواب او اسلامی اما عزیز کردیا هر کاتا چی پشتمان لدین کرد الا زلیل دبین برای یعنی مسلمان دبی زور زور وریای خوامان بین المجاهدو من جاهد نفسه نفسی خوام مجاهده که عبد تو عبدی الله امتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام مسلمان شانازی باو دینه وبکا عزتی ایمال دنیا و لقیامت باو با اسلامی باو مسلمانتی من زالا ناو من لدنگ من لرنگ من لشواز ما لقسما لقفتوغو ما لأخلاق ما لهم اشتكان لبشان هذا الكوكي خلقتي هي فماذا بعد الحق إلا الضلال غير إسلام بس قمرائية هيتي لستنية كابردان اشتا مدحي نصاري دكا مدحي دولكي دكا مدحي بوزيان دكا مدحي كافران دكا يعني سبيم صير أو إسلام اللوه ما اللي كديا لبدلستي إيما لستردمي إيما اللوه الظليل ما كديا برای مسلمان مشکل نوانیه که خلکانی قین لدرن بنام خلکانی مسلمان اهلی مزگوتن زوزار تیده که ونقصب اسلامتی داره یعنی کو که برای رخنه لدین اگری که رخنه که لدزی خوینیه هیس رخنه لو دینه ناگیری هر چی بگری غلطه الا زوابی هیا لدزیتی زواب دات و دفاع بکن لگره جست میدانی عینه لگره پیدا دستی والا راست که سیتوا قل والله راس ناقي والله قسيمية والله راسنيا والله يتو لدين انتحار نبوي والله يتو عزة قوة وإسلامة نديسنيا نديسنيا ملتي ما صفاتي شي زور خرابي هي دولا روينغو كاتي هيك غلطة شي دكا هم عالم هزومي لو دكا إصال السوشيال ميديا هم كردستان وغيرك متهلا خلق سي بملايان داري بمزقوتي داري بديني داري بإسلام داري بمسلمان داري
او طبعا موضوعي ما مستاهلشي او ولاتي زعلي رد بين خوذ اشتكتان لوبري زعلي هيت كسك معصومنيا لما راه تادقات اخر نفر يوم زقوتي كس معصومنيا لقناح انا اقام ليبي خواب ما فارزي توب ما بنسيب يا ربي بلا او ما مستاهلش بايخ نقطه تان لوبري غزاي احد پیغمبر خواهی که داره صلی الله علیه و سلم کاته که مسلمانان تی داشتن پیغمبر خواه برین داره بی حتا صحابه شهید بی دوست و سر صحابه برین داره بی یعنی لیره دا مصیبتشی جوره بلو اسلام مسلمانان بلام خلل تبو خلل آو به هندک صحابه حسی پیغمبریان شکان صلی الله علیه و سلم ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تسبیحو مانه لبر آو خللی او برای بس مسلمان حتی پیغمبری خوش شویست من صلی اللہ علیہ وسلم برین دار او ما مصرح برزا زود زار من جیم لیبوا براسی هند خسی خراب بود شر غزو زولکی بود یعنی همو دمی زمی مسلمانانی غزی دکر خسی بس سرکر دکان دکر بخویان لب نظام لفن دقانن کسی همیان شهید بود او قسانه غلط نها او هورو بس خود دهاد ما مصرح لو من برج قوتم دبيو كسانة بازي بدل بلان بكل أخوة أخوة كابرة كافر نبو برا بياوشي ملايا بياوشي مسلمانة بياوشي خزماتي كده بيديتو كاكا يعني هنده في سفري بكي كافر بو يعني كابرة ويلي هات يقصي بهمو ملايان داري بوي داري بزانيان داري اكل بلا أخوة كافر نبو غلط تشي قلقنا حاكي كده تواب نفرك تو بيدا كي إن شاء الله ليرادا بزانن ملاياني كرد مامستاياني كرد عزت كانت مشاكل او خبات وشور شي كرايه لو كردستان يا صبر هما كي دبينين يستا كوا خلي لي رسر بخويا بنيا طارات دشي زمان حكمتان او نادي تبي جويلي بوا سي لو خل كي ذاك كابرك يعني زود ذا فيها هو بنا خوي دقور يعني نا جنان بس زود ترسي عسكري لا رجيم رابردو ونيا اوت شي او شور شانك با اسلامي وغير اسلامي وهم ملابون لحد ركابون ملابون أو شورشان يانكر ملابون أو شورشان يانكر خلك هذا لحد ركان زامعي صلاح الدين وفرانكس نبو خلك هام دوكاد كريز ما يلو علم زانس نقطة شيء ما مستعير شيء كرتان لو بجيرمو ما مستعير مال عبد المجيد قرابي قبري فرنوري ما مستعير قلت له خدمتي لبغداد أبوي وزير أوقافي بغداد هات خدمتي قلت الشيخ سبي دعوتي مني وتكاتك بخو هاد بس ياري خويا مش لقالي دام لقى ما مستعمل العبد المجيد قبري برنور بكما مستعش كردو خاتشي او لاي مسيفي خو مالا سبيني تونا ماري وزيري وزيرش كشي بان كردبو كاتي كدانشتين قلت له ري خمم بو قلتن باش اما او ديانا ما نديتي او كاتي ماري وانو بغداي وشي ايما ويستا يعني ميزو ترتيبات وقنفو او شانا ما نبوش طالع تم ده باشا ما ده بيكوب سين كو دانش يعني تتم لو اذا كدو يحتاج ما مستاق وتري فلان والله اود انا ادريم بو انا قلت يما كوب سين دانش شنو شواز كيك قلت والله ما مستاق انا ادريم من دابو فزايت بك بلو بيش تناك ما تصاحي ما لك ما عادتني لو خاتي بزانه كو دانشي لسم يزو كل سكان با مش تعالو يبك ما بستم وتكات زيافتي انا كدن خلاص بون جيتان لو قصيدي وتشيخ لو بو مخربان النار لو كان بينه واوهم تشكر ومسفده كان ما بس بي بيش مرقبو بزانا او بسياري لنا وبغداد لدو كندو وزير صدامي تمشي غيرته عزتي ما مستيامك قلت ما مستا قلت والله ازاني قلت اواني اتي بمخربيان تي دا قال لك ما مخربين او بيش مرقنا في داي مرج خوياك ديلو اولاتك بلام قلت ازاني لو تني او سياي قلت لو وتي وايد زاني من بتسمعوا بجي منك وتمنا برا وين قلت انقوي عرب كافي كدهاتنا ناوما ناوما كردا خلشي ما شانو من ودستين وين ما ذكر ده انقوت او انا خدمه پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم بل ام كافي كانقو بستان لو ديني كد الاخوه پیغمبرك صلى الله عليه وسلم حتى لما اقتاد وغدر ظلمتا لما كد لو أوانا استونت شيء أوانا مخرب لينا أوانا دار حقي خودك صدقت يا شيخ راستك يا ما بسمان الأخوة وبيغنبريك صلى الله عليه وسلم تمشي جوابي أو ما مستعير عزتي ما مستعير بك
هور كابلان عاشي حاضر الدور رود هرس تخصي بملاجري شي تاكتي لبابت معركة ديا شي خيزاني ديا كل معركة ديا شي ترقين ادى شي نصيحة ادكا يعني براسي غلطة شي زور قوري واو ايلا لو كسك بختانا شي في بكري يعني تشتا شي لسرو بدا لولاتي هموي هجومي دكات السري او عمري كوري خطاب ورزا ورحمة اخوائي ليلي برادري تي لشام بيت السرداني كانت كبير دلين لو ديانا دلين عرقي دخول لبا عرقنا سر رسالة شلو هنا ندويني بيدا نقصي بيقول بيك نام ونصيحة كابر هداية دا توبك تقراو دبي اوهابين دبي اوهان نرم بين لقى خلقو نصيحة آموزقاري ما نهبي يا رب اخوائي قورا عزيز ما كي يا رب اخوائي او ديني عزيز كي يا رب اخوائي براو مصيبتو بختانو نخوشي لنا ومسلمانا لا ببي تبايو محبت بيخ بين من يا رب العالمين برأتي بيخنا وبيني صار كذا كمان خوايبا تبايبا لو خدمتي أو دين أو ملة أولاد بكن يا رب العالمين يا رب إخوان دور ما كل هذه صفات خرابة لصفات الرزيلة عزة نفس ما بدأ كبر هوا ونفس زلة ما ندي يا رب العالمين اللهم آمنا من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها المؤمنون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. خشك براني برز أمشو شوي جمعية شوي تي جمعداي يكمي يزار شعر صوت شلو بينجي كوتشيا قيشت نوتاري دوانزهم لزنجيري باسو خواس بشي بون بشي خليقة. طبعا ام باسو خواسا بيشتري شاما جنب يكردو چن بشي اكا ام بشي كيسل ناوي ان باسي اكا ناوي بشي بون بشي خليقة. لدواي واتشيني باسي جياني بيغمبرانو او كاني تريش تفاصيلي بابت تاريخي كان إن شاء الله لكاتي خويا باسك. أمشو تاري دوان زمانا باس لخلق نباتك الروك باس الروكك خويا قرمي ربان لدواي أوي كوازوي تخت كردو وريزي كردو وشايكي كردو آوي تيا داناوا خويا قرمي ربان روكي تيا دروس كردو بنص آيات قرآن خويا فرمي والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. مرعاها يعني شي يعني الروك يعني ويكوا حيوان أيخون ويكوا رعي أكرين ولي أخرين. خواهي قولوا مهربان أم روكاني دروس كردوا الروك يكيك لا عالم جاوز كان لهم عالم كانيتر يعني سيبك مثلا أو عالماني كي تايس باسمان كردوا باسمان للزوي كردوا باسمان لا او کردوه باس من لدروس کردنی هر شکل اشتکان کردوه جیاوازی تایبت مثلا بونمونه هور باس من لهور کردوه هور اگر چی پیوندی و پیوسته با دابراندنی آوه و بلام دنیای کی جیاوازه پیکاتی کی جیاوازه نظریه کی جیاواز لهمو اشتکانی تره روکی جمعه من شیوه و کلو تاری پیشوش آماجم پی کرد روك دنياي كي زور زور جاوز لها مش تكاني تر يعني نوك انسان نوك اوا نوك هوايا نوك زاويه شتي كي زور زور جاوز تصنيفه كي ترى لتصنيف كاني او شتاني كوالا بونو لجيانان اگر مروف تي راب مني بينيت يعني روك دنياي كي زور زور الوز زور زور غوريا و رجي كي زور زوري هيك ان شاء الله لان زن سكي شي نسري مراموي كي غرينغا او تاني خوي قرو مهربان امي دانا و روكي دانا و اكو متاعك بو خمان و بو گياندارکان و بو روكا كاني تريش اكو خوي فرمي متاعا لكم ولي انعامكم اما او شتانا من بو دانا و اكو متاع و اكو بو او جيان و بو جان و جيان لسر زي بو خوي بو خوتان و گياندارکان تان بگر بو هم و بو روكا كاني تريش اكو خوي فرمي متاعا لكم ولي انعامكم اما او شتانه من بو یودانه حکومتاعو وکو بو اوی جیانو

دانا آية روك برولاي روشناي برزبيتوا هاتين جوريك من دروس كرت همو بيك هاتكاني تشانا كردني أمر روكا من تيا عمادك لا تشكي سرو بنو الشيو أو عني كبيويستيتي بوم ديساس كرني بوي أمر روكا نمري لنو جوريك دامنا جوريك بروشناي كي نظامي سيستمي ضوئي دامنا لا هموش شونا كان بيك أس روشناي بنيري يعني بتشوار دوري أمروكا بكاملي روشناي بنيري بو هموش شونا كان روكا كيش شون دانين روكا كبلا دانين يعني ريك أو بلا داننا فيديو كي هي لدواي وتاركي من أو خو لفيديو كي يبين دواي برون ليوتيوب بقرن سيري كان وهل كسي كيش ويستي توان من خوهم دواي بو يبنيرم تا فيديو كتان بو بنيرم تا ببينن بچای خودم رو که آو بلاری دانا و ویدیویی که خصوصا سری تصویر که به برداومی حتی که اون رو که تغذیه کری با آو بو اوی جوره بیاب زن آی امر رو که آو به شیواز آر و یا نه بر اخوار لار بیت و ک اولویت و تبر اخوار لار بیت و چون که بر اخوار لار بیت ول بر او جذبیتی زویال آل اخوار و همش تکش لبر زایی بر اخوار دیت امر رو کهش کدیت شتی نرمه یعنی بابت یک نیه بشی کسی دست داده جری برزی کاتوا اولویت ریگا و تنه برو خوار بچه و روش نایگش لخوارو للاو لهمو لانکانو دست بره بوی ام روک دانن دریش به گوره به آوا برو بانه چه خودتان بچه خودتان انشالله ویدیو که بینو و بینده کم دایش حول دم بیده ممون تیره کم لسر ویدیو که اضافه بکا بوی زیر زیادر عزیت نکش ام عملية زانا كان الله يا مت توشي شوك بوين بمرودا يعني يعني بس بتيم جينا بس أنا بوتي بوتي أمر وكب أمر وكان نرمة به هذا هو كارك إيش يبرو عثمان أروى أما أنا لين فعلي دجا جاذبيتي تيا دجا جاذبيتي تي يعني بوتي دجا جاذبيك يا دجا جاذبيتي ده أنا قرن كل ليرة علم كل ليرة بزان بو أمانة وظيفيك يعني وظيفك الرولا بيني تواني اتواني كارب كي لسر وظيفي خوي هبوني الروك لسر زوي ك 470 مليون سال يعني كشف كراو 470 مليون سال بليس امر وكان لسر زوي هبوا او باسي مسلي كوملك روك هيك لشوي قوزه ونيمتش قوزه اني بيجن او شوازانه تقريبا 850 مليون و 1 مليار سال لسر زوي هي بلام امريكا بوتا امر وكي كيسابين لسر زوي بمشوازي بينين 470 مليون سال هي امر وكان لسر زوي هي وببر دوامي أبيني داري واهية طبعا دار سباسي الشوازي دار كانك إنك تشونن قوري يشتكانيان داري واهية تقريبا يعني بس ترين دار قورة ترين دار جورس نوبلك لكاليفورنيا هيا عالميا بس ترين يعني تهشتاو هشت متر برزبه جورك لسنوبر سنوبرياتا جورة داري كبيوتريا كاليفورنيا أو جورة هل منطقيكي أمريكيا هشتاو هشت متر برزبه قدكي كب كاتي كفراون بيت جاري وابه قطري قطري نكيبه نومتر نومتر بخري يعني ترى مدارك زور زور زخم وقوريه اوهم تختو دارو او شتاني كابين سوال الروق دروسك ايش اللي دار دروسك لا دارك لا بيش دارك بارك شو هنك اللي تو دروسه بي هنك اللي قلم دروسه بي يعني دارك بارك بشوك كما كما او امتصاصين او زاويه كاتو ابيت او دار قوري اوهم مواداني جير زوي قشتي رائك يجل للروخي زوي وحرشي مواد وبروتينات أبو خوي رائك يشي انجا مثلا بون من ما دار دار أبيني تو بچاي خوته طبعا بچاي خو منم دار أبين أو براسي الرو قائم ببيو أو استيو يتر دواي أو كان سالطة منا كاوتشي دا وتشي دا أو أنا بخر لاوة بيرة سر جنميك جنم أبيني جاروا بين شوار بين سال جنم ملت قتوا وش كبرين همو معنا كان الجيان لنا منا ما وشكو وش كوش كبوت والرق وتق باشا كاتي فريدي تناوزوي بارانا بارت الزريا تر أبي كتشكري كرد يكسر دا سكاتي برز كبني أمروكا كاتي برز أبي بالاي بقين زيكي بالاي خماني بيتي وكشت ماني مكشت مان خليقا نمجو مان بيني يعني بالاي تقريبا لاني كم تالي شان مانتي يعني متر زياتر بالاي برز أبي أم متر لسر ساقك وستاوى ساقك قطركي تقريبا بدائرة نسبي تقريبا بينج بينجان شوارة تقريبا نسبة كيزور باريكة وستاني شتيك يعني مثلا بونمون الراجرتني قلمك برزيك متر أول لسر دس لسر بعبتك أول لسر راس ضايقري والنكوي تلاو
هیچ قوتك نه سرای ابونی با و نازام اوشتانی کوادی تسر ببر دوامی آوام بقایمی بوسته لسر ام سمک باریکیه ولد وای ولا سروی آوا نزیک صد جنم لخوی بگری تو آوا یعنی این بکاتو ام هنا سر پی آوا بوسته تاکو زرده خویل اصلا صوزا يعني جهك الزور بهذا تو حسك اسنيك بيرا مثلا بون الناس شي شيك بيرا بقي جنبك بعليك متر بعلي برج او الراي بكره شنك ابي شقينا زاويه دايب نبزان بمرور الزمن كما خوي او هنا ولا عربي سيرك دايما ما يبش سيرك شي شك كوت بوي او شي شنك جاري واس يعني شي شك قائم ده كتله الزاويه العربيه مجبور نيو متر ان شاء الله غير زاويه بكنن بوي او عمود النكوي كاتش تكان يعني كات الراد قلت ولا شو هناك ابي تشالي بوب كي جوان لبنو قايمي بكي همو ريغا كان بغري تبر بوي لارنا بيتو تو بيري برشاي خوت ام قشت كان ما ام قشت جوي بالاي يك متر بقي يك مروف برزيتو بالاي لسري شوا يك دنيا كان مجو اغريتو او بيو وستاو ويك داني شي او ولا ريناج قشت او راز و اسمانج خما هيك تفسيري تشي اما شلون معناها كاين همش قوتك همش هيزك همش علمك هما كي هي بي انكار بك على دروس كري اما كي هي الرجل الرجل بي يعني تو همو روج او نانتي تبدس هم نانا او دروس بو خط بچاي خود بينيوتا نانا كا خوت يجي اخوانيا يجي كس اما دروس نكره محل خوي ودروس به اخر ما هيش عقله اما نبي تو بير كيتو يعني من حزنك ما زماني تيش قصب كم بيجم والله او كسي واو عقلي بيم خوش نيه چونك خلكاني كي بي باور نقول ملائكه انك نوازني مهر جنيه ودين كاك جنيه وتا نادينه برايان خوش كاني بي باوران فرمون گوم علي بكرن فرمو شو تفسيرك ثاني يا ابو اما امش تباركا با الله يبرز بو تو دي با الله بقيمه برزه بو بلاي چفو راسه نارو كي وراي قرتو با بي وا واستي چون تو انا قوتي چ ماده كي تي چ قوتو چ هزي كي تي لا بالله معنا عبيد كرو يعني همومي وجاتك هاي ترو أما يشيك يك لوانية رنها كي لرني سو صواب ورني سور وبرني زرد وبرني أو كشتر رنعاني بس رات يكشتم بو بيرن يعني مثلا بون مونت شتيك بير داي بنا بيش ما بلا رني وابو دواي رني وايلي هاد يعني إلا شتيك مثلا قميصك سبيه رني زرد أجري إجن والله هو بوي أوي تيكل ما كرو لقل جلي تدا شور دمانا يان توز قرتويتي يان شت لي داوا شتيك نيش تو بيو بلام نیست یک ماده و یک هاتکی لناخی خواه بگوره. بونمونه خورما، تامو، رنگو، شیوو، هموی گور. یکم جار داره چه طلعه کار رنگ کی چونه؟ رنگ کی قویه؟ وکو رشواه؟ کم رنگی وکو صوزی بیت. ای خوی تامی کی تالی ترتی بیه تامی بیه معنایه. دوای معوی یک توزه تر جوره بیه تامی کی ترشبه. دوای معوی که بیه شیرینی شیری. سباسي بأكيش كم يعني سيك بو نشانداني قوته هذي خواي قارو مهربان خورما لا عرز كأروي لا لو عرزها أروي كأو كيسويرة يعني سمثل بون لكردستان لا للشمالي كرس لبابجين لباكوري كردستان دار خورما ناروي لا خورما لخوار لو شو يعني كأو كأن سويرة شيرين ترين برهمي خواردن خورما لشو نكسوز به أو كيسويرة بوی پشانی توب دارم بابت عملی راکشانی تام لزوینیه اما عملی که حالا شونه کی تره شخص عیدی نورسی لسلسله رسائل نور رحمتی خواهی لبه که امیده کم انشاءالله لدعتوه لکرسان بی ایک دروز بیت یعنی مجلس یک دروز بیت لمجلس کان دانیشن چای بخشن بکتی بی اوزانا کرده یا شخص عیدی نورسی عالمی که کرده لترکیه جیاوه ایگه کل ازانا زور گوره کن هيك لتأمل زوزور غرينغاكاني لكلماتكاني ولا لكتابي رسائل النورة بس يا كابومان عليه تجلياتي خوي قارم مهربان لمبو نوراء خوي قارم مهربان لشتكانا شارديه تيوا بلام بيويستي بيتي مروف دانيش بيكاتا وبوي ليت يا بقية تو لشتكانا رانا مني يعني هموش تيك معناه ايه ولير عليه تو مثلا بونمونا توي سیوک بیاره لنا و سیوک ها تو که درب که یک دن کی بچوک خودتانه بینین چنه بچوک یعنی همو سیوک چوار دانه تو لنا و راسکه یک دانه بیره دانه که زور بچوک یعنی دیاره واضح همون تو زیلگنم گورتر
الله بيلا ما دانش بران بريق سي هيك سيري بك حيتش تيادرني بلام اجر بو اوي تفسيري معناي اما بكيتو رايب كيش تدرو بو بزاني متجليات قوته هزي خوي غورو مهرباني تيايا يك توستيار راب مين اجر ناتو ان راب مين دايب نبي خير زيو ايو بدو دانشا بير كروبزان اما شي لبشتي وهايا شي لبشتي وهايا روكي كي صوص بلا ودرجه تدرو بهز او زاويه شقك يعني قوتي كي زور زور باشي غرك بووي انسان ما ديك رق شق بك ما ديك رق الزاويه هل اوت جوان اي تقينيتو درجه كات درجه بالاكي راسه شتا اسمان او برزبي روج لروج ام روك باريك الناس كروج لروج غورا ابي كاتي غورا ابي بهوي غورا بوني ناتقه شكون ما خويا هلا اصلا روكي كجوان كبسه كاتي غورا ابي لقل يا جيناتي همو بارچكاني همو بيك هاتكاني بيكو بيكو غورا ابن ابيني لقل يا توك لكشي لقل يا بخوي قشاكا يعني اگر بيتو بس لنا غورا بيكسر اتقي توك لكيك يوت اخوارو شكون لنا غورا نا هر كامل بيكو قشتيان بيكو قشاكا بيك نمط بيك قياسي فيزيائي دقيقي زور ورد يعني اگر بيتو لايك للايك زياتر بقود ولا يتقي أبيني هتاكو أم دارا قوتي بقي أو بيانينا ومزقوتي بيتيتو قورا أبيتو بالاي برزبه ببردوامي تغذية وغذاء ولكن لو زاوية همو جوارا كان رأك يشتو بالاي برزبه بالاي برزبه يكم جار رنجي صوزة رقاكي دعاي رقاكي رنجي قاوية به دعاي قلاي صوزة ركا ودعاي ليكتو كالرب لناو سيوية كادر كراوة لداهاتوا أم دارا مليونها سيوه غريه هل يك يك لوانا توي وك اويتيا كتوكا همان قابليه قوتي او تويتيا كام دارت بيناو بالاي او اندبرز بوا بمشي وازا لبال ام دارا قال كانك الى جير سبري اي سراحتك قال كانك يا برسياني ولي يخون قال كانك اشتهاي خواردني خوشكن لي يخون قال كانك لي داغرن لي يفروشن بازرغان كان نشانك يوت ايش لبازار سيارك أنا كون الرئي والله كان بار بارك خلقك أتلو لا يسيني لبازار بقالة يتفروشيار كريارة يسيني سرسفري بيرازينو ميوان بيد الخوشة بي أما يجنم خوشة بوني خوش رنجي جوان تي تي تي أم تي روك أنا قشتي قشتي قشتي چن يتمني أويا وچن بازرقان ليه فروشي وچن بقال ليه فروشي وچن مال سرسفري ديانان وچن كس بيتير أخواه چند کس لناو گیانی عبیت ماده و پروتین و نازانم چی چند کس او دی امانه گشتی که بود باسکم قطره که لدریایه که باس یکم بود امانه گشتی رسمی تمثیلیه که لناو ام توب چوکه که تو سیریه که و نایو بینی نازانی لناوی چی های خرمست تمثیلی که زور گوره یا لطوب یکم گشتشته های ام چیروکانه های چیروکی زلامک بقالیه که ام بقاليا بردام مثل عربانيك بي اس اي ولا سرا يفروشه لناو ام توب تو كاش هداويا ام بقاله بارك دركا اشي دات اخوارني اتوب من لكاني من لكي كلي طب تواوكا لجر سايما من لكي كلي هندسه تواوكا لجر سايما يعني احداثه كان متسلسله لدواي اوش مثلا من الله بباري او سيوا غوربوا دي دواين اما قشتي لناو تويك هالشهراوي لدواي او ايش منالي يبي منالا كان قولك يعني اما تشيروكي كي لا متناهي هتا قيامتك وتاينايا لكيو اوي راكيشا لكيو بروتين يلقرو ما دانا تشي وليقر تشي وشي تيايا بو تشي نخوشي باشو تشي نخوشي لدروخس تشي توشي نخوشي تيكر يعني هتشي روداوي سيرو آلوزو عجيب هاي لناو توی کشوره وای بالا می منای بینین خوای گورم مهربان لناو رو که کنه بس یک سیر کن با آیات کان خوینه تو ز ظلمان لقلی ابیت خو الا قران فرهم من آیاته انك ترى الارض خاشعه سیر زوی کی زوی خاشعه او سیر کی فقیر کو تویچ ملکت هیچ پینیا هیچ روی کی پینیا لقلتا روی لقلتا پینا کنه فرم فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله يمكك لتشيروك كانية وتانية. أشي تشونك أبيني وشكاية. دواي ما ويتي تسيرك أي باران باري وسيرك أي صوص بيا كانية. وقول على الصورة
قولي جوان وسبي وزردو قولي بيبون وقولي بون خوشو أنواع وأشكال صوزاي لسر أمزو يا راقص وسيري كي أوي أوي كردو الرجل توش بمري زندو تكاتو هل أمي استفادي لي بكي بس يعني خو استفادي زوره بس يكي كان لو أنا أمي خو أفرمي وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نبات كل شيء نبات كل شيء سباسي لأن علمي كي كنت بس جهل بحر آتكان بخينينو أفهم فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أن أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون خاف المسري أو لازمان دابارينين أنواع أشكال روكيها مشتك ما لي دركر خراكيها ميان داركان ما انتيا دركر دوا بصوزي دري أكينو بالاي برز أكينو قوري أكين دار خرماي هر وكرت بالاي قنوان نزيك رك آواك خرماكي دست بيه هيواشي هي بالاي أونا برز بشتا خزمتي باش أنجاتري أنواع وأشكال تري طبعا رنغا كاني زور شوازي تامي شوي زيتون هنار مشتبه وغير متشابه قشتيان ناويان وكيك قشتي ناوي هنار بس ما هناري هلبجة لقال هناري شاربان جايا هناري هيران ونازنين لقال هناري إيران جايا لقال هناري مصر جايا تاميان جايا رنيان جايا سفادان جايا بيكاتان جايا بس ناويان هنارة أو الليموية أما الليموية عراقية أما الليموية أوية أما تامي ترشا أما توز الشرينة أما الليموية الشرينة أما الليموية ترشا أما طالة أما أوية أمهم رودا والسير الرؤدا لا تيج رؤدا لا أو دروس أبي كبو أوي بيشانت بدأ ما نكش معجزة سيرن أو بيك هاتيكا بس ما نكر تفاصيل ما نبذكر بيتام بيرنج بيبون هيج بوني كينيا أو هم بونه وبرامي كوا أبي ني درش كش لا أو درج أو هم تامي كوا أبي ني درش كش لا أو كي بيتام درج او هم رنگانش گشتی بینی گشتی هر اوه بین هرچی کمپانیای جهان هیا لعالم ها کمپانیای دروس کردنی با یخکان هیا بین جهاز یک من با دروس کن رولی تو یک ببینه تو کوا بناوی او تی اپره رنگ انیره صبغه انیره صبغه و صبغه لیل آکیلین صبغ رنگی تی های رنگ ام رنگی کوا اینیریت بو سيوك سور درچه سيوك زر درچه لا اصلا لبلا ورنگي درچه رنگي صوزه تامكي تالا دوائي ترش ابي دوائي كما كما شيرين ابي صوزه كي گوري بو زرد باشا بو گوريا بير مان لما كردو هر خودي صوزه كي كما كما رنگي گوري بو زرد خوي اگوري لنا وكما كما خوي اگوري انجا او سيوا ابيني چوكلكي چواردوري گرتو او كفز گرتويتي گوري ابي او چوكلا ناتقه تقلقش لقال يا جورا أبي امتصاصك تغذي خويك لنا خو أكشة كشانك يزور سي تقلق سير تاني بيني وتم رق وياك يكلم ميو كان من آم أجيب ياك ميو كان عجائب نزور عجيبا بعسي تريب كين بعسي شيتان بوبكم بعسي يرش تيك هير وايا أو تقلق كامل كبسة لنا وكما كما آوي بوتش جورا أبي لقال يا تقلق أكشة تقلق كي رقى وليك يتعور رأيك يشي رقى ناتواني بلا مولنا كما كما كما كما زياده كان لباليك يعني اوا زياده كان اوا يعني هل لمليم زور كم ترى زور ورده زور بدقيقي لقل خويا قورابه او تو كان تقل لان او تو كيب تشوكا كامل كبس هواناك يا شيخ اوا تشتناوي اوا تشتناوي لقل يا توك لقل يا قورابه كامل بتوك كوا اي باريز يبوت يعني اگر بيتو توكا كي بيو نميني سيو بيتا بازار يك روش تماني دريج ناوي هر خوت لمالو سيو كا باكي بكا داين الناو سلاجي شا داين يك روش داين تا اوار بزان رنگي قاوي ورش وناشرين ناياتو قيز تيتو بيخوي يعني ما تشو قوات يكا ما تشو هيز يكا اما تشو جوان يكا اما صفات اما خوان صفات جوانينية لما جمال ترهيا لما جوان ترهيا يعني اگر بس توزي بس بير لما بكين طبعا ما كباسي كبوتان هما وبروبو ما كي ما عيبيني نسفادي لكن خماني خوين مليونها جور هي مهر ناوي نازاني
هر جوجيا كصو زبيو و امريو الروال تو انا زاني تشيا بو تشي هاتوا رولي تايبتي هي دوري كامل بينيوا خاي غرم هربانه من بشاندا يك يك لا استفاده كان ديب كان روجل روجان دنيا زنوبيتو فرما انما مثل الحياه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما خطابة لقل فكرة خطابة يعني أنه جوجيار دبي وصوزا يقسل لقل فكرتاك كي قسل قل فكراك إيش ما قسل قل لقل تشاوي يكترياكين بو من الله كان من درس شرحكين علينا ما وايا أما لقل فكراك سكردن بابي قسا بابي دن داريك يقسل قل فكرتاك أبي بيري لي بكيت قسل لقلاك خواه فرمي نموني جياني دنيا وكو أو باراني داما باران دا سر زويت يقل بو أو خوراكي كواح أنعام وجياندار وخلق لي أخوة كاتي أجيت كاتي أوي كيتر جوانو بو وكاتي أوي كبرها ما كيب خواته لبري بخوا لهورة رشقي لأسمان ليدا كوتاي في بيتو هيج آثاري لسر زبيانة من قشي بسوتي الله الدنيا قشتي وك أما وايا إما جواين إما دين للدنيا حتى قنجين يجين قنجين بعد لزد دين لبنا دي كيشنا قناع جبا جن بيري جن تيري جبا منال قورة كم دي دي دي دي ما وايا تمنت إسات لقنجيا بيري لنا كيتو تمنت كيتا تشل سال لا تشل صالح خريك توزي راه تشلكي بلام قشت تا بنجا زور زور باش راه تشلكي سريكي من على كان 8 عند 20 سالتي بري وقالك تجنبو ما بيري بارت ني جنبو ما بيري قالك تام كتش ديت شو قالك تام التعين كي قالك تجياني بو دروس كي دينا زانم تشي تشي تمنت يت الشص سال سريكي نيوي اش كانت كرو نيويت نكردوا تمن بلو حفتا صالي راه نيويت كرو نيويت نكروا تشاو قريب انا من على كان سريكي اشتكاني تاو نكروا سريكي من على كان دو داني كان منالكي كركات كريكي بو خريكه غورابه تشاوت هالم زرعه ام زراعتي كدروست كرو او سيريانك جيت خو بزانم كري كركان بو كويتي بزان كتي كتكم كركي تشي بيديت بزان انجاميان تشي بيدي بزان كتكم سركوتو بي لزواجك يا كركم سركوتو بي سيري ام زراعتك كتشن صالت شناوت او سيريانك خو فرمي اتاها امرنا ليلا عشان بيتو كاتتنا بيان الله اخوان غوربن يلا تيب تشوبنا وقبرتو أما يك يقول لا حوار فكري كان كخوال القرآن أبو من باسك الله الله الروك متى عن بي الله أما يك يقول لا حوار كان رجل رجان بعد معنا كاتو من على كان من جيت يلا أما أجر تمن بقيت الشخص حفتا جاري وعي بينات دروس كردوا بلوكتنا تبانية قريوا دواي كي كسقف بودانا أمريكا ستر سقف خاطة سري وشل جاري عجي جاري وعي من على كات خواردني بوس يعني جوري كي أو بابا باباكا كاتيا واتو يترك كما قوري بيت دسي بقريبي ويبناو قولان أمري جيت يالي منالكت كسي تر دسي يقري ودسي يرت السريع قناح ما هتي وكتوزي خوارد نيبت تشيروكا كاني جيان من ريك وايا أما الروك يكي كالاشتاكان في أمان الله من باباتكم باسي دروزبوني الروك أما بوي آما جي بيكا ميتر باقي كي خوتان بيري ليكا من صد وتار لسر ما بدمنها قيمة انجامتي بوي هرو نبسا خواه فرمي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أزواج زان يعني شيء خواه القرآن فرمي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكر هموش زوج ما دروس كردوا اشتك برامبري هيا مثلا تاريكي دروس كردوا روشناي دروس كردوا ساردي دروس كردوا قرمي دروس كردوا قورة بچوك پان تسك زستان هاوين شو زان منال قول يعني هموش تكان دائما اشتك بلان بري هيا بوشي أمان بو دروسكا بو أوي توازن لجيان بباريز را توازني جيان را بقري بو أوي جيان لنغ نبي بو لا يك نروات يك لا دنيا بس تاريق بي دنيا بس روشن بي دنيا بس سارد بي دنيا بس قرم بي دنيا يك جور خواردن بي مللا يعني تو پیامی که هفته سال بانگ بکه توشی ملل نبوده جیان چون همون سال چهار جاره گوره زوسان بهار پاییز بعدش این هاوین پاییز دوباره زستان بهار هاوین پاییز
همو ساله ما چهار بیش همو 24 ساعت تاقه کنه گوره خور پرتقالیه زرد اوه سپی اوه زرد اوه پرتقالیه اوه شو اوه تاریگه که زیاده که سیره انواع و سیره داره چه منگ داره چه منگ قلوه منگ باریک یعنی احداث یکا قد تواو ناوه قد نازانی هفته سال عمری کردو ازشی پیکاتی مرد نپی ناخوش چو که تواو ناوه معنی امونه جوانی دروس کردوه اونده منظم دروسی کردوه اونده ریک دروسی کردوه خواه فرمه کلو ورعو انعامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النهى طبعا ام آیات انا گشتی خواه فرمه لآیات اما گشتی آیات و بلگه یا بلا بو که لأولی النهى بو که عقلی ها یا انسانی تینه گشتو بسر یا تیه پره من پیم خوش نیه کس اتهام کم پیم خوش نیه هیچ کس اگل دمی منو ببیسه بشم والا فلان طبقه بی عقل بیر ناکنو نه بین با عقل بین بیر کنو بابي عقلك من لقلت أنا بكم بيبير كينو يكتو سيري جيانكا أي بي باور أيو كسي كوا وازاني مكون لخوي ودروز بو ورا بيكو سيريك ورا بزان أمانك شي قالطة وعبثة أما كشي الراب واردنا بعقلي يا مديتو أروا أمانك شي بي معنان يا أنا مش تيكي تري لبشتو يا مبيري لنا كينو ورا بابير كينو ورا كاكا جمين نادين يكتري تو ميجا تو خرافي تو ملايتو نازانم چی منیش ناجم تو ملحدو نازانم چی هر بی بخو من داعشی سری گنمی که کنی یک گنم من بس این فی ذالک لآیات لأولی النهى بس عقل یک توز بجوله نخوی کشی جواب تداتو پیوستت پینیا الهامت بو انیره تاک بتاکی خواهی گرم ایربان لیکی کتر لشتکان من ببسکا سیرترین روداو افرمی وفی الارض قطع متجاورات أم زويك شي بارشة بارشة هاوسييكا وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان أما قشتي باخة أما دار سيوة أما دار برتقالة هاوسييكا هي الصنوانة صنوان شيا صنوان أو داراني كواهر لبنو الدولق دركا ودواني درج هاش أوشي غير الصنوانة يعني يقدانا درج باشا صنوان وغير صنوان أفرمي يسقى بماء واحد يك باخه اما برتقاله اما ليمويه اما هناره او تريه او موزه او توت فرنجيه او خوا فرمي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل قشتي تامي جوازيه قشتي لاوي بيتام اودين بيرنج بيبون هريك تامي هريك رنجك هريك بوني لجنس شيرين يك مليار نوع شيرين لجنسي ترش يك مليار نوعي ترش يعني هريك انك هيك هريك تاميك هريك الشيوازيك مروف هتاكو قيامت يك يك نيا الرجا لرجا انك هيك ابداع بك بيجد اما تاميك لسر زويانيا من هاتو انجازي تاميك مكردوا اتو عني تشتيو شوار تام تيك البكي مثلا بونمونا كوكتيل شربتي كوكتيل دروسك انك هزالك بسريا مانغويا مانغو زالك انا سرياو تا مکان تامی توت فرنگی و پرتقال و نام چی تیکلان شما شربتی کوکتیل تامی کی جوازا فعلا نه میوان ابي بلا من گشتي او تامانم كهن تیکل کراوي تاما هر نک هي كبيني نک هي كه خوای گره مهربان دروسي كردو يعني مروف ناتوني هتا قيامت يك نک هه دروس كه نک هه تامي كلا نور و كان ايا اچنه كه كورگ رنگ مروف ناتوني هيچ رنگ يك دروس كه رن إلا لما ديك ولا اشتيك ورقة تيك إذا كانت الصبوغ بوتو تو الدواري بي صبوغ يعني نية كسيك بي أو بكات ناو اشتيك يعني مثلا بونمونا تو أم تو بشوكي كوابة تاوة تريك أخوي ناوكا كي فرادي شو تي أخوي أواك ناوكا كي فرادي أو ناوكا أما كي نقوري كصبغي تيايا كشو تي دروسك شو تي كم رنجي تيايا لناو راسو السورة ناوكا كي رشا إطارك سبيها لدواي أو الصوزة تامي قشتي جاوزة تامي توك لكي لقل سبيكي جاوزة سبيكي ترشة سوركي شرينة ناوكاكي تامي كي هي شتكي زور جاوزة قشتي شي ليك آو آو دري خرم السيدة أما شتي زور عجيبة أما بيميستي بيه إنسان توزي راب ميني يعني تو چون بيركي تو چا عقليك چا آستيك دي تخوت او قلم یک ایده مده سو چن لده دیت خود بیره که تو ایجی امل خوی دروز بوا لده ها چن دیت خود تا یک چپلت بوله دین
يعني تو يجي لخوي ودروز بوما هر بيه معناه هر لخوي واتوا باشا خوا فرمي ونفضل بعضها على بعض في الأكل أما لو أخو أشترى ولا أخو أشترى أما تامي لا أما لا أصلا لبين كسكانة زلامي ويا أمري أبو توت فرنجي زلامي ويا حزيلين زلام ويا أمري أبو سيا وهي حزيلين يعني هر يكيب الزوقك قنجاوة لقل زوقي كسكي ترى وهر يكيك لوانا برون سير كان قيمة غذائية كان موقع كمال موقعي تايبة طبي وكمال موقعي تايبة بعربي بانجليزي برون قيمة غذائية كان مثلا بيجا سيو بيكاتا كان ايش بوت غيزة كايا جا بستو او نوع مادي تايا او نمادي شكري تايا او نمادي كربوهيدريتي تايا او اند سعرات حراري تايا او اند نامشي تايا او اند اوي تايا او اند اوي نسبة آوي او نتا نسبة امي او تا نسبة او او تا اما بو فلان نخوشي باش او بو فلان نخوشي او فلان شت كم وكا او تشوريد زيادك او تشوريد كم وكا او امد زيادك او كشتي كشتي ليك مادة لآوي كي بيتامي بيرنجي بيبون يك زلام من بو بيرا جهاز يدروس كا رولي او ناوكا ببينيا بس رنكا بس صبغة كمان بو دروس كا يعني او بكا بيا لو ديو رنية تدروس كا ايتر ابيت الدولة من ترين كاس لها معالمة ايتر صبوخ دروس ناتي لما دا دروسي كي بس باختراع ماديك بكا وكود تو بس صبغة كدروس كا او صبغي كايداتا ميوة كا يكتو ويك جار دروس بوا يك جار دروس بوا يك تو يبتوك او نتانيا سي سال تل سال سيو ببرد دوامي صبغة عني سيو رنجي صوزة دو اي زرد ويا دو اي سورة ويا ببرد دوامي او كشتر رنج او كشتر تاما تو بس او بكا مثلا يك مان ايش بكا يك مان بس او بكا ترنج بوت يتر تو اجهزة دروس كا مان ايجار جهازي وا دروس كا بس صبوخ بو دروس كا اكبر معملي صبوخ لعالم داني ابيتا دولة من ترين كاس اي بو دروسي ناكي كاك توانات نيه بقي تو يك لرولي تو ببيني كتو اهم مواد دو بروتينات وشتب بنظامك دقيق يعني تصورك كاتي دار او هل او جارك ايش باس مان كربوتان او كاتي او ابو خوي لصطا نوتي او كنا واتسر لصطا نوتي فرادة اي دليني دلان دني هي لصطا نوتي فرادة لصطا ديل ريغا ناقي يتسرو نسبة زور كم يعني او باس يكن تقريبا لصطا صفر بوينت شتيكي او قي يتسرو او اوي كامتصاصيك كاجيتا او اوا هتا اجيتا سرو باباك ترين شيوا فلتري كي تاعي ودارن يلا نا يك فلتري تاعي يق قطر اي بي سنان ريبوت يعني تشلكاوب كره بن دارس يا وقت دارس يا وقت باك درج فلتري كي زور عجيبي تاعي جاواز لامو فلتركان جيان انا يعني بتش قدرتك ما تش قوم تو يقدروا يذكروا ام تو كتونات واني بس شي صبوغه كيبكي بس شي تامكي او انك هاني لبازار يسيني منك هي اويا متامي اويا متامي اويا كشي تام للروك هو رجيري يك تام دروس كان بيجن كاكا اما جهازك ما دروس كروا انشاء تامك لا او تام دروسك بس تام ابي تا دولة من ترين مروف لسر زوية بو كس ناتواني امبك تو بيكي بچكولة بو تواني امبك كوا تاخوي قرر مهربانا فرمي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا او باخا انواع اشكالا او همومي وجات اويك هيا بابرون السري بزان بابا تكانش كان جور روك ماني لسر زبي حتى صالي 2004 عند نعظم كان سط هزار نوع نبات ماني صالي 2011 اخر بحثة كشف بوا 8 مليون وحوصت هزار نوع نبات لسر زبي هيا 8 مليون وحوصت هزار نوع باشا 6 مليون و 500 هزاري لسر خولا 2 مليون و 200 هزاري لناو آوايا لناو آواجي روكك لناو آوا قورابي أما نقشتي أنواع نبات مليون وهريك لو مليون أنا مليارها بشيان هيا جور قشتي أما نقشتي نوع نباتين كنوع يعني أصناف تريشان لأبيته روكا كان بشي ترابيته كيف باس يعني كي نوشي وازغان هني كان قلقا او هني كان زورك بابتي علمي نبات علمي كي فراوانا يا كم ايشي مني دو همش تشسرت عن ايشي واسفادة لتعمل بس ارأى وان ده رقم كان تانا دمي بوي تصوري بكن هاي ناوت الدنيا يكا ميزي نبات جاوازي روك او تاني كسي كبيجن ذاتية التغذية بس بير ليك شتيب كانو شقيوة الزوية جولين يبتي بوام لاولا
هیچ شنک نیه بای برا هل لیره بو خوی خوراکی خوشی پیاک یعنی مروفی وا هیا قاچی هیا اتوانی بچه بم سرزوی اگشتی بگره هچه سوالک اجه والله من نتوانم خواردنی خون پیاکم در چقیت زوی آویسی ها خوارس قیبانی یعنی هیچ جولی نیا تصور که تو شنک حتی چوکت بدنم چال بیشن بو خود دی خوراک پیاک اما یکی که الان داد تقدیر انجا خوراک بو خوی پیاک و همو یاندارکانی زرزوی اوی روک بخوا ولا انسان لناوی انا که گرنگترین یان ام دور غذائیه که دروسیه که یعنی اگر بیتو دار نبه هیچ تکنیه اغذیه جر زوی من بو در کاتبانو حتیش تیه چیت روخی زوی تصور کن در قلم توزم در قلم توزی بینن اگر بیتو دو من سی من آوی نده وشکناکا زن بو چیا لبرور ریشککی اچیت بقی بیری توازیه چیت جر زویا یعنی الان هر شونه در قلم توزی زور و وکوتانی بیری توازی تیه آو در چی اچیت لروخی زوی لآو لهر که آو بی اچیت ریشککی گینه تا اوه اي جنت السرو او بابا برزي قلم توزي كابين يعني ترداري تريش ريشكا كان انا ونجير زاويه اقرين لها شويه شيو ترايبيا امتصاص يا كان ارهموي لقل او بروتين ومواد كان قشت راكش هموي راكش نو ان سر زوي بو يبيني ما وي جاري بيست خولي حديقه بتشوكا كد كد ما دكي كما ما وي جاري بي غوري نبرو پروتین کانی گشتی راک یشت زوی پیویست ماوی جاری بوی قوتی بدیتی او سمادی بدیتی ما پینی تیب که موادی تری تیب که بوی پروتینات کانی گشتی راک یشت و دوباره دوره غیغا دروس کاتو سیر کنم چه هاوری کن بو ایمن امان انجا لگرین ترینی امشتانا یک یک لوانا روشن پیک هاتن اکا روشن پیک هاتن پیو تری تمثیلی ضوی یا ترکیبی ضوی ایشکی چیا؟ ایشکی اوتانی تیشکی خور ور اگریا امتصاصيه كا لرياجيه وا ماده روكي كان اغوريت بوچي ايكات مواد الشكر والكربوهيدرات واواني كوا مواد كبيش روشنا بيكاتن اما دروس اكا لقل اميا اغريب زن لناو ام بونوري خو من لهركي دوم اكسيد كربون هبه بيويستي بيتي هناسي بيدا يعني ميسه هناسه دين دوم اكسيد كربون دين او هلاك به او اکسیژن او دوم اکسیدی کربونی پیوسته که که هلاک ابه هلاک کانی افرازی اکسیژن که افرازی اکسیژن که اکسیژن داره ده یعنی زانکان افرمون یک لسر سی دوم اکسیدی کربونی جر غلاف جوی داره کان امتصاص یکن بس در هر چی دوم اکسیدی کربون امتصاص یکا بو خو پیوستی پیتی او که هناسه گرکیتی یعنی ما هناسه دین دوم اکسیدی کربون بو او داره دین الرو اگشت چی دارکان گشت امتصاص لهر شونه که دار زور به بی اکی بو بمروف زور پاک تو حناسه کی اکسیژن زور زور پاک لم لبرو او کاتک مندو ابد جزئیات یعنی مندو به افراز اکسیژن کا یمل ناو گیان من کاتک گیان من مندو به افراز دوم اکسید کربن کین خونکان من کو کاتو ناو گیان من او جولوشتانه کای کنه مگشت چی گشت افراز گره قوت هز مندو به او کو دوکل مولده و دوکل معنی دوکل کان گشت دوم اکسید کربن خوینه کان تن گشت کو کنه بو من ای هنن لایسیا چاوره کن تو هن اساده یجی اکسیژن کی ته جورو حچی جزئیات اکسیژن گشت خوینه کان گشت باوش بیا کن دوم اکسید کربن کی دنه دوم اکسید کربن کی درکی اکسیژن کو نو بناو گیان دوباره ارونه گرن دوم اکسید اکسیژن دن دوم اکسید کربن کو کنه دوباره لگل خوین ارونو اگرینو همو دوری دموی تو اما بردوام صد سال تمنه که بردوام دوری دموی تو هوایه یک هناسه دی اکسیژن کان خونه کان امتصاص یکا عینی ری بو گیانت دوم اکسیدی کربن تیر تو ایدات دس ایدات دم هناسه که تو هناسه که دری ادا ایو ابو دارکان دارکان چن دوم اکسیدی کربن امتصاص کن اچن لنا و مندو بن بو دروس کردنی ام سی او دارو امشتانه بو ایما هلاک بن اکسیژن داره دن اکسیژن که داره دن این هرن بایم تو سر اما دوره حیات هاوری که زار خوش ایسا دار یعنی تو بیر کرو لو کسانه چون دارش کینن اچن بیعت یک دن اخر بای بیعت یک دن حرامه گناحه اخر بای سوز کردنی کوملگا دار رواندن خیری گوری تیه اجرو پاداشتی تیه لبرا و ابینی امانه که کتر لکارکان یعنی که ای کان
زور بي سر زوي روك داي بوشيوا بي أكان ببرد دوام سيكن خوال قرآن بير ما نخاته خواه فرمي فلينظر الانس يعني تو مثلا ناتي سير داربك او سير داربك بيش اي داركاتي خوي تو توكي بچكولا بي چون او بالات برزبو چون اوات لهاد چون ام گشت سیوا اگری چون ام گشت پرتقالا اگری چون ام گشت هنار و دن که هنار و ام همو ناوکه یک دن که هنار یک دو هزار دن که هنار اگری و گشتی توکه کامل مواصفاتی او تویتی اکا لسرتا و ناوتا ناپرسی لما خواهی گروه مرمان فرم مادم ناپرسی لشون اتر خواهی فرم فلینظر الانسان الى طعامه سر خوارد نکت که کاتی تیکی نانکه او توزی راب مینه یک جار لروجان او سیر من کردو ها تیکه نانت حازر که سیر که بزن چیو چی تیایا نانا سوزه اویا اویا اویا خواه فرم فلینظر الانسان الى طعامه خواه بس سنت او فرمانی خواه یک جار سیر یک پارو کلو پاروانی روجانه خواه افرم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بس هلا وبكي تلبس بيت يجيك هكا أملك يوهات يكس نيالا سر زوية بتواني تيكينانت بدات إلا أبي بس توزي الراب ميني لو تيكنانيك أخوة بيتي داوة أنجاوك تبيرا كيتو لي الله أكبر ما تشن تشن يمنكري نعمتي إخوان چن اخوام هلا بيرني يا ما تصور بك تويك بمبي اغاي هم روجم گشت خوراكا اخوي صالان ومانان وجار الى جاران يجي بابتم يك جار لا قال خواق سفكم اگر لو كسا نبي كقساكي بيغمبر صلاه والسلام اخوي الى سربه افرمي بندكات چو دانش چوتي لا قال خواق سك مت يا رب خوالا اسمان بيلا لبيك عبدي لبيك عبدي او عبدي روجيك هزارتي كان انا خو سيدناك نازل الى شي دروز لك يو هات شكرا انا بجرينك نيتو الحمد لله بيغمبر صلاه والسلام عليه وسلم حمود وعينانك ايت الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه راس من شوم عرب انا مقيرا ودو دينار مباكر دو كيلو اردم سنكر من بلا حول قوي من دروس نبوه من غير حول مني ولا قوة أو بس من شوم كوم كردتو أجينا من دروس من كردوا همو سر زيه بيناتو أنا مدروس كان مهمة من على كان ما لسلوه في الوردكين بيجا كرم نان تخوارد بيجا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بابا متو نتسن بلا من سندوما بس من دروس من كردوا أوي كدروسي كردوا من يجي دروس كردوا باوكي من يجي دروس كردوا أوي كدروسي كردوا أجر من همو جيانم ترخان كم بوي بتوانم يجنم همو سر زوية صين أتوان يجنم دروس أتوان مواد كان كو كانوا شوازي جنم يك دروس كان بيك هات كاني بيك هاتي جنم به بلام ناتوان بيخيت زوية جنم صوص كان ناتوان بهيد جوره بيك هات كان لبيك هات كاني خوا أتوان كو كانوا بلام ناتوان یک گنم دروس کن بی خیت زوی گنمی تر بروینه بلام خواهی گروم بیره بان گنمی که بی گیانی وشکی مردو فریدی تزوی خواه فرمیه انبتت سبع سنابل فی کلی سنبولت مئت حبه حوصد گل اگری حوصد دن که گنم اگری یک وسط یک و دوسط تا یک و حوصد والله یضاعف لمن یشاء چهر وای زیادری شکلی یک دن که گنم خواهی گروم بیره گشت گنم یک دن که جو خواهی گروم گشت تداتی يقدن كبرنج يقدن داي داي داي قشتي بردوام بردوام بركة رجة السرد خير وبركة خواما لبير كردوه بنا بخوا وانا قشتي سيكا وعينب وقضبة قضب يعني العلف النامي يعني خوراكي جاند او جاو جو جايك حيوان اخوا وفاكهة وأبا لناو دارا فاكهة مانيا وبركش ماني ما يسفادنا أب أو قلاو أو لقوشتيك أو حيوانات تري إخوان أو أنا ترقشتي دروسك أو حيوانات أنا إخوان شيرة دنيما قوشت دنيما موة دنيما خزمتي ما كان بارمان بوالا قرن خمان هالا قرن قشتي له الروكا قشتي بو الروكا أجي أما قشتي نعمتي الرجل بس يمسيني ناكين بلا ما تشاوه نقيني بس رقشتي أبازدين
بويا أبيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال السرب تشبيه مروفي كردو تدار اگر عمر باقي بالدرس داتوا يكتوز بس لمشابهه مروف لقل روكا كم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مشابهه كي لبهين مروف روكا كردو شي كي خوشا او 53 دقيقه لو زياده سرت انا عشان هو لازم لدرس داتوا دري جبت ما بس الروك براسي ام باسه باسي زور زور هلا غري يعني من اسامي باسم كردوا قطريكا للدريايكي قورة بالله إن شاء الله أولا دم لدرس كاني داتوا شد قلب غينا الربوي توزك لاني كميش نوى إيمانة كمان لقل خواه ثابتك لاني كم ليك جار بيجي شكر بوتو خواهي كتاكت لقل من كر يا ربي خواهي بقوري خوة رحمة ليبك إيمان من سلامتك يا رب العالمين خواهي بندق لك نعمة نعمتي تو من زور لبير كردوا يا الله خواهي تو قوري خوة لمن ببورا بقوري خوة لمن ببورا يا الله يا ذا الجلال والإكرام خويا من نعمتاني كواب سرمان رشتو يا رب العالمين خويا بردوامك لسرمان خويا لمن مقروا يا رب العالمين خويا جان بزيد بيت حال مانا بزيد بيت جان دار كان مانا خويا جان يا ما اقرب اندق لك شكرانه بجرنين وزورتو مان لبيرنيا هيد الرقه كان مانا يا ربي خويا جان شكواي امد الرقه خينا بردرقاكت او درقاي كواب ران ابارن الزوي الرقه كان با او وكنرمان الشقارك يا ربي خويا جان دلكان من بكروا بقرآن دلكان من بكروا بلايخ وشويستيخوت يا الله يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان لیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذاتی پاچی الله که خواهنی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامه نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سريار يا وراني ولا شرشون كوتواني تاروجي تواي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش هبستانم عزيزانم خوش خالم لبرنامك خوتان رقاي قيشتن قيشت مو بأيوي عزيزو خوش هبست أمروكش بإذن الله باسي نخوششي تري دلدكين كان خوششي زور خطر كبراستي مانعي اويك ام دلا باك ببتوا مانعي اويك ام دلا تام ولزت لعبادته ناسيني خوي غوربك ومانعي اويك براستي نوري خوي غوري بستي اويش هل قرتني اقتو بغص برامبر بسلمان سبحان الله براستي نخوش شي خطره براستي حيفه ام دلا باكي كخوي غوري دايتيتو دلا شي باك بيقال خاوين أتو بريب كي لعقد بغوص الله بريب كي لقي قريب بريب كي لتشينا بريب كي لرقم لبنوي بسلمان براسي سيشي خطر هذا ثاني يعني براسي زاري بيش هبوشتك هر صاحبك ويراندك هر بخوي ويراند بي والله والله توشي قرعي معي ديدك والله توشي دلتون ديدك والله توشي خورويش نيدك توشي صدر دو بلايدك توك او بغزا دي خوا خوي دا خوا توا كصاحبك اي دا كوشيتن والله اتو ركلم دبتو خو بتسا اقام ديني بس ما خود دمري بي والله بخود بورق دو بغزو عدات عداواتي كلا دل دا والله خود ويران داكي يوي خواي قورب دا فرمي موتو بي غيبيكم دا بمرن بورق وقيني كلا دلتا انا بران بر مسلمان كان خوا لرولا كافر كان داكا كواتا براسي او غيظا او عقد بغزه خد ويراندك بيش اوي كابرا بزانيتن كاترك اللي دبتوا وبراستيش امرق لي بو نوايا بيغمري خو عليه الصلاه والسلام دفرمي انها حالقه دفرمي دتاشي بلام سرتا ناتاشي بلكو دين تان دتاشي دين سبحان الله تبينا في ساوي خود كابرا موسى شي ديني موسى شي اصلي دي سري خوي بام تتاشي او سري سفر ذكا تزاني رق رقو اقدو بغزو تشينا لنا وضل دينا كان اوها وكو او سري تتاشي سفر ذكا سبحان الله سون حسودي حسنات الدبا او انك حسنات الدبا بلكو هدينش الدبا سبحان الله بسانت سن خطر عزيزام هر اقاش ماليني اوها خطر باشن لو او اقدو بغزو لبايتسي لبايتسي هل بو دنیای تخوا هبو لبو دنیای شفانی هل لو تسار پیز روشی او دنیای ام او عقدو بغزه هر گرم بران بر مسلمانان تخوا حیف نیا بو دلی خود پاک ناکی توا بو ناکی او دلت هیس بغزو عداوتی تیدا نبی حتی خوای گوره پر رحمتی خوای بکا پر دوری خوای بکا هر چی فیوزات ها کده باری بیت سنا او دلت عزیزانم والله دلت عقدو بغزه تیدا بی جیانشی تال دبی هر با عقدو بغزه ودشی هر برقه ودشي زه تعاملي لقى او كسي كرخي لدبتو زور تعاملي لك رق مناق وشبي يعني دبي اوكو منافقا بروي بيب كان يولا دريش خود بخويا وا يعني اوتا دبي رق اللي ببتو تعاملي لك ناخوشي لقى بكي كواتا حالتو بارد اتو هر زررتا براسي انسان دبي نيلي عقد بغزي لنا ودلي كوب ابتو سان بعد الصابي اواني كتعاملي عن لقى دكي بشرن كاكا غلط دكان قصهی چی نخوش دکن حلویست چی خراب دنوی کرا هر جیشی مده شوان کسی و سزی خوی خود و محاسبه چی اعمال کانی خود کرد اما بزام او رو سم کردی و سم نکردی و کزانید الحمدلله او رو که عبادت چی زواند کردی نوشه کانت زوان کردو تسبیحاتت کردو خیر و خیراتت کردو ایشی خود مضبوط کردو آگه لمالو من دالت بو دی حمد و صدای خواهی گوره بکو هر سیل دلشت فریده او قصي بيغوتي او رقيلة بوا او غيبتي كردي او باسي كردي او منافسي كردي او يعني شتيشي كردي كرة حميلة ضلت ببادري بري خواه ام لبرتو والله لبرتو هاتسي بغزو عداوات حما
1: همو فريدا قرتني همو خلقي عذابي زان سن باسرحات دني زان خوت سن خوش دبيتن صحابي كي بيغمر هبو عليه الصلاه والسلام ناوي ابو ضمضم ابو ضمضم فقير براسي يعني دستي كربو وبيغمر خواش عليه الصلاه والسلام اصحابه كان هانددا كوا خير وخيرات بكن لبو يقدر غزوه كان ناوي ابو ضمضم ابو ضمضم فقير براسي يعني دستي كربو وبيغمر خواش عليه الصلاه والسلام اصحابه كان

دخوم دلم خواه گردنی هر همو خلچی آزابی اوی غیبتی کردم اوی باسی کردم اوی ظنی خرافی پی بردم اوی مثلا قصی پی گوتم اوی حموی حمو گردنی هر هموان آزابی خواه او زدنو گوتی خواه گوره او صدقم لی قبول دکا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بو بياني فرمي كأبا ضمضم لنوجي بياني كنوش توابو فرمي كأبا ضمضم قلت بري يا رسول الله للصفي نوش قلت او من اليرم فرمي خواي قورة امشو صدقك كتي قبول كرت الله صدقه والله والله صدقك هيتي تناسي حل درة داني شبري خواي قلتني اوهم خلقي عذابي والله خواي لروجي قيامتي يتحقوا حسابك من السريع الناوي قردني عن عذابي والله خواهي قورز لفتوش خوش لبيت مادام اتو اخل كد عفو كد مادام يتسل لدلي خود نيشت خواهي قورز هم دلت پاك دكات و حملت خوش لبيت روزي شام پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دانشتبو اصحابه كان جل دورو بري دانشتبو قصي لو دكردن لناو قصان فرمي استا يشيك دي تجوري لدكي مزقوتي اهلي بهشتا او براسي مجدكي قوريا يعني مجدكي زور زور قوريا ها والله همش تمشى در كيان كل لين شيء ده تجوري تيجي الصحابة شيء فقير ها تجوري تعز دزوج شو شتبو نعلى كان يتكرمون بدستي خوي قرتبو أو دستي شيء برديني خوي داده هدا أوي دزوج ده ها تخواري نعلى كيدانو ها دور كعدوج كردو لخص ما في غبري دانش صلى الله عليه وسلم صحابة كانت يعني بتيان يعني معقولة أو أخنا نيجلو صحاباني كلا غزايا لهم من آزات ربي نيجلو صحاباني كلا خير وخيرات لهم ما خير كلو خير كارترو بسخي تربي نيجلو صحاباني كلا هم من بخدمة تربي لبو إسلام صحابتي فقير غريب وحدني ولا نواه ناشي ناسا دروج دوام أين في غمر إخو عليه الصلاة والسلام فرمي أورو يشيك لو در كدي تجوري إست أهلي بهشتا صحابة كانوا تاني بأورو شيء يا رب ديتيان أين في أوكيدونيا ما شاء الله او پیاو کی دونه پیان غریب بو روزی سیمیش پیغمبری خواه علیه صلات و سلام عینن فرموی استا یشه دی تجور اهلی باشتا و تین یارا دبی او رو چه بی همو تا مشای در کهان کردی عینن پیاو کی دونه و پیره یا که دیتا نامز گفتو دی بی خلا خزمت پیغمبری صلی الله علیه و سلام دانش و شتیک فیر بیتن یکل صحابه کان فرموی بو ما رقم کم اللهی دبی بسم مالی بس بسام او صدقه یا ربی او ذكري تسبيحاتي شونوجي قران خندني دعاي سي هي او بياوا خاي غورا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام سيرو جمش ديدا دات دير الاهلي باشتا ولا حسك نجو طاعت من زك تواب روش تو بجيك قلت اريكاك والله ام ناتوان بسم الله مالي ذكري ميوان داري تو قلت فرمو بس ساوان تا عادتي او عربان وبو حتى سيرو جان ديا ندى برسيلو سهاتي حتى سيرو جي ربق نميوان يعني ندى برسي لو تسهاتي باس سيرو زكي او زادة دوت كاكا بري خزمت الكب لو تسهاتي والله اما ميوان مان بي بخواي هنيو ساعات يكما لباش ديو ساعاتك ينروى يكسد بدي برسم كاكا لو تسهاتي يعني اما بزان فرقي هي وقت خوي عرب براسي اهلي ضيافته وكرمو ميوان داريبون طبعا هسا بدوي كتروج تو ماري كابراي شوينا نوس بس تاقبي كت بدوي كابراي دزونجا چی شوشتو تخت لینوس حتا پیش نوشی بیانی و نیو ساعتی پیش نوشی بیانی هستا هندک شو نوشی کردو ملا بانجی دا و راست روشتا مزگوتی پیغمبری علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی نوشی بیانیان کردو هات نو نانی خواردو چو ایشه اوش دگوی چو ایشه ایواره هات نو تو باره عینن شو ایش حتا ایواره بو هات نو اب سی روشی ربخ او کابرای بس تاقیبی او صحابه کن دیتی والله وقتی وو شي كل واري خو ما بن وقت برين بخون بدين تلم لوي كاكا وهي تنا كات او هشرك عشان نيو جان دك او نيجي بالجماعه دك او دسي شي بديت ولا من ده ادي او فضله قورا او خلاته قورا او مش ده قورا او مبشره قورا كود بي او قلت روجي سام قلت والله كاكا واخويا من هيس مشكله من ابو بس والله پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام سر روزا در استا یشک دیتا جور اهلی باشتا حسی روش اتو درسوی والله امیش حاتم بزانم اتو صدقی لمال عبادتت خواه پرستی ذکرت تحلیلت قرآن خیندت بزانم صدقی لو ام رقم که بیم تاقیب کم بس کم شتیک

ئەوەی کە ئەتوو دەدێ ئەمیش ئەنجامی بدەم هەتاکو ئەو خێر و فەز و گەورەیە بەبەرکەی و کە ئەتوو بەبەرت کەوتووە فەرمیکەواتە باشە تاقیکردم وتی ئەرەوەڵە ت دەبەوە وڵای هەر ئەوەندی کە دەیبینی یەک شتی سیلی زیاتر نییە بە خدای هەر وەچی دەنووم و هەر دەسم لە شەو نوێژی و حەزر کە عش ئەو نوێژ دەکەم و دەسمە نوێژی بەیانی دەسمە ئیشی حتا ئێوار ئێوارە دێمە و دەسمە نوێژی هەر ئەوەندەیە کابراش وەختی و مڵمە سبحان الله اول ارم دت کوی عن ايه روش پيش قيسك دور كتو گوتي ورا ورا صحابه كه بانجي كابريك گوتي ورا ورا گوتي بو خواشتك ما و پيت بلم اويش اوي والله لو ظلم نبغز نعداوت نحسودي نرق نكينا نهيش تبني لنا ظلم برابر بسلمانا او ز كابرا گوتي فرمي والله اوي اتوي گينتا او درزي والله اوي ذا فعلا عزيزان والله انسان اقد ضلي باق بو اقد ضلي هيت بغز وعداوته رقو قينتي دان بو والله او ضل لك اخوي قول زور خوص ليستا او ضل باتشي دات بات بهشتي ام ضل باتشي ولدي دكا قسم بخوا بنوري خوي قول رشاد بي بل في وزاتي كخوا دي باريني وسد ضلي عبد صالح كان في بهرمان دبي اما براسي اقد ضل فرقتو بغز وقينا ورغبو بخواي او ضل اخوي قول تمشيناك او بيت بلم خواه تماشای دلچ اینا که پر اخد و بغزه باشا انجا ام دل محرومه لحد سی برکتو فیوزات و رحمتی خواه که دباریت بدا خواه کلات براسی عزیزانم ای او کسی دیوی بیبیا سالک ای او کسی که دیوی بروی بو دلت بروی حتا نزی چی قربی خواه گوره دکی نر منزلی مشاهده ورگری مقام احسان ورگری بخواه اگر دلت پاگ نکی تو لبغزو چینو رقو قینا بخداي اتو بو فضلو بو مقامو بو بو بو درزاتا ناقي كواتا نبي اول زاري براستي بين او دلاني خو من پاك كيدو عزيزان او دلاني خو من پاك كيدو ده همو بغزو عداوتك باشا بو رقم لخلچي ببتو بزانم او كسي كتمشاي دكي يان لتو قورترا يان تماني تو يان بتسوكترا داي اقل اقرتو بيبلي والله او اخوا او كابرا اخوا لمن زياتر بارستوا عبادتي لمن زياتره خير وخيراتي لمن زياتره سوز دو جمع او جماعتي لمن زياتره رمضان لمن زياتره قلتوا كوتا املي بتشكتر بركم ببتوا اگر هاو قريب شي توا او رفيقي قريني توا بري والله احتمال او خيره شي هبيه من نزان احتمال الصدقه شي هبيه من نزان عبادتي شي هبيه من نزان دي كوتا او هلتو باشر بورك اللي دبتوا واوي بتشوتي شا راسي او كسا بوركم لي ببتو كاتك جناحي لمن كم ترى كاتك كز ك ك بفرماني خوي جورا لمن كم تر كردوا بأمري خوي جورا كم تري كردوا تفتري أعمالي كم تر فيز بولا جناحا دي كات أمركم بولا خالتي ببتو عزيزام أقل لسن مالي دنيا ركل لببتو أو خواب دا بش يكردوا خو من دا بش منكروا وتقسيم خوايا شو إنسان لتقسيم خوي جورا ناراضي در نبري شو لبخشش وعطاي خوي جورا قليدة كردوا نيا او هم خوايا دي كواتا مادام هم مشتاق بامر وارادة خوايا هم مشتاق بكيفو باي ام مشيئة خوايا ام راسين وقد نايم او ظلم رقو قيني تدابي اقل لا معاملات اقل لا لا بيشي خود اقل لا شويني خود وما كدل لا هيس كسيك بشي با برابر شخصات بيبري با تقليل شي لا سبنوسي با ازيت شي دا بر خوي غورا ازاديكا بر خوي غورا لي خوش با لو يخوي قورا دو آياتي نار دخواري وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم زين آية لها تخواري كاتك إمامي أبو بكر مصطح كمال فقيرك بو بخو بداتي خيري بيدا كردن بلام كفتنة كبيدا بو بختانيا بدايا عايشة كرد أو مصطح سبحان الله أو بختاني بلاو لكردو لنا ومديني إباشا وإمامي أبو بكر بخيو دكا بخو بداكوا همو ما جينا فقد دا بارتان داتي أو زادتي بختانك كتي إمامي أبو بكر بلاو دكا وكخزاني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم حكو أو نمك كورينا كليكو أو نمك لفيس ساونا بو بلام كاتك او ايته وبراءته باتشي دا عايشه هات اخواري طبعا اوانا دبي حدي بختان يعني يدر بكريتن مامي وبكر زوزر عاجز بوبوي كاو بياو كبخيوي دك همو ما نجيب اخو بداك او زا هاي برام بركت شتي لا دل خربوا بلام خوي قورا ايتي نار دخواري وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم او زارع فيان كان جيت لضل مني صفح ضل باكه ولا قر اخذ بغزو نار حتي
حزناك خاليتان خوش بي قلت بلى يا رب إمام بكر فرمي بري بري يا رب والله حزم لي اليوم خوش بي لو يخسر قراوه مستحي حمو مانجي معاشو عطايا كي خوي لبو داوة عزيزان تبا إيمش أوهابين والله أو دلا هم خوش خوشي دوي وهم خلشش خوشي دوي تاكو ديدارو بس كردين ينخوشي تيتر بخواي قورتان دس بيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته
1: خواجان داوان لأكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومن كرا أو عبداني رازقوانا لقلتو يا ما ملائكا يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالا كواب مانا لإنسان كان يبكين فيالا بمانا لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا ساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بمان كرو عبدانيك هليان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيشتوم من ناشرينك إيمان لدلما ناشرينك إيمان لدلما دام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كرها ولنا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للرجي محشرما يا إلهي إما لم زمني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارد يتوأكين إيماني خو شوستان ما سبارد يتوأكين يا إلهي بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسلمانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فانية دا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منال بي عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفاي بابنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كانيا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومالو منال مانا ببارينا يا إلهي داود لأكين أم لهمو كاتي زيادة المحتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشك مادي ومعنوي من هي شفاء من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانا وان بولايتو يا إلهي بكرب باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خد بسر مانا ببارين عفو عافيتي خد بسر مانا ببارين يا إلهي داود لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلة من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخوة بروردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوة إلي من قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برزة باسمي عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوا بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داكو باك من ببورة لقناه مردوك من ببورة لقناه خيزان وهاوسر منال ووچا من ببورة يا إلهي لغناه براو خشكان من ببورة لغناه دراو سيكان من ببورة لغناه خزمكان من ببورة لغناه ما مصاب قتابي من ببورة لغناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لغناه هاوشاريان وهاوزمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمبولات ونشتماني إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري دنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن ببارز أدسي كافرا يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافرا من ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أو كان الله إعلامي عنيك جيغ هداية هدايتي أن بدأ جي هداية دنين خواه لك والأملتي أن بخروي يا رب العالمين يا ربي خواه أمكان الله أني فساد لنا أملتي أبلا وأكنا يا إلهي داود لأكن لك والأملتي أن بخروي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين محتاج دسي أم كافران من مك يا رب العالمين خوايتو خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان من مك يا رب العالمين خواي لد أبارين ولد ألالين و برحمتي خوتي وكرمي خوت شون لم رجا بزمان إبرج ولا مالك تو يا كوبين و أولا بهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيقنا من لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
0: يان لا جروبيك كوابوخوا صلحاون نحسبهم كذلك كو أبنوا بو اوي لنايو برن و بو اوي بهزي بكن بو اوي تفرقو جاوازي بخنا نيويو بو اوي هيچ هزيكي نمينيو فشل بينيد لكردستان رويدا و او لا غزة رويدا او لسودان رودا دات او لفلانشون رودا دات كافركان بيدينكان بيباوركان هاو مذهبكان واني كوا دورن لا اسلام و لا دائره اسلام نین اوانا ببردوامی لگل منافقکان لگل هیزی نو دولتی همویان یک دگرن برجوندیان لودای کوا مسلمانان نهیلن به هیزیان کن به عزتیان کن سرشوریان کن اینجا بویا ابه انسانی مسلمانیش آگاداری خوی بید نچه تا او برایوا بلکو لقل بري حق دا بيت و لپناو حق دا جيگر بيت كوشش بكات برگري بكات اگر لپناوشا قرباني بداتو بقات او رادي كوا جاني خوشي بخت بكات بو او ريگايا بلي از زكانم او نعمتي كي قوربو يعني وا تصور بكين بين نپش شاي خومان لا قدر الله او كافرانا او بيباورانا لقل جولك كاني بنو قريضي لنا ومدينة سر بكوتان بسر مسلمانان حالي امتي اسلامي چيلي دهات بلام عزيزة كانم اوش باش باش بزانين كإنساني مسلمان حموه وكاركاني بكار هنا اخذي بأسباب كرت اینجا دعا بکاتو بپارتو و توکل بکات سر الله سبحانه و تعالی با بزانی لم ندایا وزعکا چون بوا و الله سبحانه و تعالی چون تداخل دکات یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم والله نعمتی خواهی پرودگار زور زور لسر من ایم مسلمان گورترین نعمتش نعمتی ایمانه قولترين نعمتي إسلاما أي خلقنا والله إسلام دينك زور جوانا نعمتك زور زور قوريا با إيمش بابن بن بو إسلام جوانا وكو شريعت وكو دين وكو منهج نكو بس بناو بلي عزة كانم إيما قرانا ويكي حقيقي من دويت كواب بطواطي بقرينوا بو أم دين جوانا هو نعمتي زوزور قوريا ونعمتي تري زوزور لسر شان مان نعمتي أمن وآسايش نعمتي هدايات نعمتكاني تر يعني بمعنى بيجميرين ناتوانين بيجميرين بلام لو كاتا تماشاب كان يعني كاريكي واهاتوا أو براستي نعمتي الله بو لسر صحابة كان لسر بيغمر عليه الصلاة والسلام وهر وهان لسر إيمش أبيت شكري الله بكين عليه لو بارا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بيادي خماني بيني نوا أو نعمتانا إذ جاءتكم جنود خلقان كي زور دجمنان همي كوبوا لأحزابا أروكو لكتب سيراتوا غزوة الأحزاب يعني غزوة الخندق لشكري كي زور فرا قورا خويلا دهزار جنگاور دبينيوا كوابونوا بو اوي مسلمانان لناو برين وطعكا زور خطرناك بو ترسناك بو مشهدكي عظيم وقورا بو دجمن هاتوا للاهي تريشوا هوال هات كوا بنو قريضي جولكا بلانيان داناوا بو انقلاب كردن لناو شاري مدينة لم حالتا مسلمانان چنها قمان دبن بلان بات ما شاء اعتكبكين فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ليرة تدخلي الله سبحانه وتعالى الله أولياء خوي بجيناه يليد تاقيان دكاتوا بلام لكوتايا سريان دخات الله سبحانه وتعالى يكيك لجنودكاني دنيريت ولله جنود السماوات والأرض يما خاوني أو اللهين باب بوشي وعزته وكل ما نبي عز كان با إيمان من بقوته بهيز بيت عقيديكي نظري من نبي عقيديك بكوا هل قلاي القرآن والسنة بيت عقيديكي كرداري بيت برباورك بيت بتو بيت فأرسلنا عليهم ريحا أميكيك لجنودكاني الله سبحانه وتعالى بايكي زور بهيز بقوة سار هرشي خيمو تخت بختي سربازكاني كافرانيا جيروباني كرت وجنودا لم تروها أو جنودانش أو فريشتانش أو ملائكتانا كنان بيني الله سبحانه وتعالى نار دي خواروا هيزي دجمن چيه عز كانم راست تعقيد كرينه وبطوب وتار وكيمياء باران وانواع واشكال اسلحان بكار هنا وبلان هيچ نيه برانبر سلاحي الله سبحانه وتعالى او تاخي كرنا وانش كدبيت خلقك يزور ده كجريت الله سبحانه وتعالى ديان باتوا ايما براسي ابي واخمان پروردبكين اما الظفر اما النصر يان او تاني كوا سركوتن يان او كيترك شهيد شهيد بونا شهادته هردو كيشي قورترين نعمته اگر اهل بين الله سبحانه وتعالى سر ما بقات هو نعمته كي زوزور قوريا بما خوش مسلمانان سر بكون لحموش يونيكا وهروا اگرش هاتو لو رقايش قرباني من دا كجراي او بيقومان اويش نعمته كي قوريا ويتخذ منكم شهداء بلي عز كانم چونك لو رقايا چنها پیغمبر كناز دار بون خوشویستی الله بون الله سبحانه وتعالى هل يعني بجارد بو لو رقايا يعني خوان بخت کر چنها پیغمبر عليهم صلاة والسلام بدستی جولك كجران چنها لو كارواني لدعي هاتني پیغمبر خوشویست من صلى الله عليه وسلم خزم نزيكي خوي بامي خوي كسي خوي مسلمانان صحابة كان دوائيوان تابعية كان حتى أمسر دمش أو كاروانا بردواما أو خسارت نية خلقي كواتي بقاد كوا لبيناو الله سبحانه وتعالى قرباني بدريد بخسارت زيان نايو بريد أو تي نقشتو لو دينا أو كاروانا كي بردوام دبيد بلي عاجزة كانم إيما خاوني أو اللهين أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا خواهي قورة بس مانا باتوا كل بكي نسر الله بعظمتي الله سبحانه وتعالى لظلم مانا بيد عقيدة كمان بوشي وعز بيد بلي عز كان وكان الله بما تعملون بصيرا الله سبحانه وتعالى چاو ديرا بسر مانوا دبينيت بصيرا كحال إيمة شونا قد جماني وانا بينك الله سبحانه وتعالى عبد كاني خوي لبير دكات نخير از زكانم وكو باسم كرد تاقي من دكات وا بلام اقاي لمانا اقاي لعبد كانا اقاي لبيغمر عليه الصلاة والسلام وهر وها اقاي لصحابة كاني شكوا لو كاتناسكا دجمنكي زور هاتوا مسلمان كوبونتوا جماريان 3000 اوان جماريان 10000 حتى يكيك بزانن از زكانم كوا هيچ كسيك لم امتا خوي بكم نزانيد يك پیشنیاریکی صحابه کسلمانی فارسی بو خبرو ازمونی کی هبو لولاتی خویان ککاتک توشی ام هرشانا ببویانا او مشورتی کردو و کپیان صلی الله علیه وسلم مشورتی که با صحابه کان سلمان پیوتی یا رسول الله خندقی مکا چالکی گورا خندقی لنیوان ایمو دجمن دروس که بوي او خندق دسي عن بيكر بيغمر عليه الصلاة والسلام بو خوي بدستي مباركي خوي لو خندق بجدار بو صحابة كان بجدار بون او بو بو ريقريا كواد وجمنان نتوان بين برو مدينة بزانا يكس عزيزة كانم بيشنياري كي كرد بيشنيارا كي جي خوي كرد مسلمانان لباش الله سبحانه وتعالى مسلماناني رزقار كرد خزمتي اسلام مسلماناني كرد ايمش هر كسيك چه قربيه چه كتشابيه هر آسته که هبه هر بیروکه که هیا به دتوانیت خزمتی ام اسلام بکا با بیکات عزیز کنم با خزمتی ام اسلام بکا با همومن بجدار بین لخزمت کردنی ام اسلام ام اسلام جوانه بگین به همو مالک همو کولانک همو گرکک همو شارک همو کوملگیک بله بوشی وازا استا ام سوشیال میدیای لبردست مانا با ایما بتوانین خزمتی پی بکین خزمتي ام دينا جوانب كين آياتك بلاو كروا تفسيركي بلاو كروا قصيكي جواني ما مصطحان بلاو كروا دعوبك كن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بلي خوش يستكانم خواهي قورة بصيرة بعبد كاني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم لسرو لخواري مدينة لا رجالاتو خرآواوا هاتن وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر بزان أم تصيرب كان عز كان الله سبحانه وتعالى شون باسي وضع الصحابة كان ذكات حميان مغبوب دجمن هاتوا خبر هاتوا لنا مدينة وانقلاب ذكرت وبلغت القلوب الحناجر بلي عز كان وضعك الزوز النار حدبو وتظنون بالله الظنون كماني جورا جور دبن بالله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون اما ابتلاء الله سبحانه وتعالى ايمان داران ابتلاء كران ام ابتلاء عز كان بو اوي كوا رازغو لا نارازغو دركيت هابزان لم سردمي استل شر غزه چنها منافق دركوت چنها خفروش دركوت بینی تان از زکانم لابتلاکان حموی آوهای بزان او کسی کوا ایمانداری راستقینه خورا گره یعن هر وطاق صدکات ایما دهوکن لالله سبحانه وتعالی ابتلا ما نکات هر وکو چون لفرمودکات و پیغمبری نازدار من صلی الله علیه وسلم فرمیه لا تتمنو لقاء العدو تمناو خوازياري او مبن كوا برامبر دجمن بوسنو حزبكن كوا بوچنناو جنگ ولا قليانا اگر اوش رويدا اواتيا خورا قربن خورا قربن عزيزة كانم ايما امرو خوابنا مامدا لسرشتكي بوچوك پاريكي چلكي دستي خلق خوابنا مامدا ممكن خومان رانا قرين برامبر او متاحي دنيايا بويا براستي ابي بخو مانا بچينوا با ايمانكي خو مانا بچينوا بو اوي او ايمان داربين كالله سبحانه وتعالى ايمي داويد ككاتك تاقي من دكاتوا خوراقر بين هنالك يعني لك وضع ناخوشا وضعكي زوزور ناخوشا بتعيبت ايمي كرد اوشتانا زور هاتو بسر مانا يعني دجمني زور هبوا وهر وها مسلمانان دجمني زور هبوا ككاتك كوا قتال وجنق وأشتان الروي داوا سبحان الله وضعك زورنا راحتا هنالك أبتلي المؤمنون لو كانت تاقيدك لنوا دجمن ده هزار كس هاتوا وهروها انقلابك لأعرادة لنا وخوي مدينة وزلزلوا زانتي تصويرك وزلزلوا زلزالا شديدا زور زور نار حد بون زور زور نار حد بون بلي عزيز كانم هندي تاخي كرنويا بوشي وازيا زور نار حتا زور ترسناكا ألو كاتدا إنساني مسلمان براستي أبيتشيا خورا قربت أبي أو إيماني كوا لضلي دايا بتشسبت وزلزلوا زلزالا شديدا زور إزعاج يعني كرد و أكتمري إتر لشون خوانا دجولانا و بو يزي دجمن أوشتان الرودة داد إستش أو يزي كوا دجمنان هيانا با أو تكنولوجيايا بو طوبو تيارا بو أمو أسلحة فتاكيك هيانا هو واما لنكات كوا إتر بقينا وحالة دعاي خومان بدورينين نا عزيزة كانم بيوستيمان بصبرا بيوستيمان بخوراقريا بيوستيمان ببروردهيكي صحيحي راستا وهروها أوهم جنود سربازي كوا حيانا ولمقابلشا يزي مسلمانان كم بيت ويان جماريان كم بيت أوا واما لنكات كوا خورا قرن بين خمان بدس و بدين بله اوشتان همو دوباره دبيتوا لهمو سردمكا دوباره دبيتوا للايكي تريش هلويستي دوروكان منافقكان كوا دائما رولي او ابينن كا حزكا مسلمانان شكز بينن دعايو بروباغاندا دكن دجي مسلمانان بو اوي معنوياتي مسلمانان دابزيت خوان بدن بدا سوا و دجمنان اسلام لا جولكو نصارى كحمويا لو كاتا كوبو بنوا بود جاتي كردني اسلام ومسلمانان براستي اجر ايما خورا قربين او النصر الله سبحانه وتعالى ديت وما النصر الا من عند الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين اما انا وعدي الله يا سبحانه وتعالى بو ايمان داران با ايمش بچاوي قمانوا تماشاي وعدانا نكين بلكو يقين ما نهبيت ضلنيا بين كوا آين دبو اسلاما آين دبو مسلمانانا ام زويا مسلمانان حكمي دكات باها شهوشي منافق علماني دورو بر ونكات معنوياتي مسلمانان ده بزيتو بلي ايما هيچ مان بينا كريت بلكو انساني كي مسلمان زورشتي بيدا كريت بلام ايما خاون همت بين خاوني ارادة بين ببلان ايش بكين توكل بكين سر الله سبحانه وتعالى هر وكو چون لو حالتنا خوشي كوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كخوشويستي الله يا دقل ايمان داران كوا بقاتا او رادي يعني ووصفك وزلزلوا زلزالا شديدا ولو كاتا الله سبحانه وتعالى جندي خوي نار وملائكي نار كنان بيني ومسلمانان سركوتن لو شرا وهرشي شتومكي كافران وبيباوران بون جيربان كرا قرانوا با سرشوري وهروهاج دواي اويكا الله سبحانه وتعالى ايمان داراني سرخست بيغمر صلى الله عليه وسلم خوي ترخان كر بو باكردنوي شاري مدينة لجولاكا كاني بنو قريضة عزيزة كانم براسي او نيدانا انسان بجي لقال يا جيانكي بختوري دبي اسودة دبيت داوا كارم لا الله سبحانه وتعالى زياتر تمام جيني لدينكي ايمان كمان بهيستر بكات عزت بمسلمانان ببخشيت داوا كارم لا الله سبحانه وتعالى هرچی دجمنانی اسلام و مسلمانان هیا لحر کیوین هن سرشور یان بکات بغیرت یان بکات زلیل یان بکات هرچی شتو مکشان هیا بکات غنیمت با مسلمانان عزیزانم بمشي وازهاتي نكوتاي برنامي أمرمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: وبركاته.

ناسين؟ چۆن ئەو کابرای خاوەن ماڵەیە ئەو هەموو خزمەتەی وەزیری کرد لە خزمەتی دابوو، ئەوە ئێمەش بەردەوام 24 ساعت لە خزمەتی خۆی خۆمان دەدەبین. ئەگەر ئەمە حەقیقەتی ئەوە بزانین، تەبارەک الذی بیدی الملک وهو على كل شيء قدير، خو دەسڵاتی بەسەر هەموو شتێک داهەیە و هەموو ملکشی لە بەردەستە. باشە، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما طرا في خلق الرحمن. ئەگەر ئەو حەقیقەتە بزانین کە خوای پرگار بس بان دزاين بلان بيقين بدل اگر بزاين خواي پردگار خاوني هر حفت طبقي آسمانا و حفت طبقي آسماني دروس کردیا. باشا بمانگو بروجو او محساريا اوزا خالقي كرسي و عرشا، اوزا خواي پردگار خالقي جبرائيل و اسرافيل و ملك الموت و ميكائيل و اوزا خواي پردگار دروس کري بحشت و جهندما او بهشتيك و عرضها كعرض السماوات والارض. بس بانيكي بقت حفت طبقي اسمانه بس بانيكي دريجيكا شي هلي قري. جبريل عليه السلام كان تحت راسه تحت العرش وقدمه في ارض السابعه، سري لجير عرش خوي برغاره بي كان يشيل الطبقي حفت ميزويه. بس جبريل عليه السلام بقت هر حفت طبقي اسمان قوريه. بوخكي دوي اسرافيل عليه السلام بقت هر حفت طبقي اسمان قوريه. اجر قوري خوا مال ابو بدر بكويتن او زلقل او هم ناز ونعمتي خواهي ترقال كلقل ماني كرديا لقل ماني كرديا. ها افرأيتم ما تمنون تمشي ماني تان نكديا كي ايوال لو ماني دروز بنا. فلينظر الانسان مما خلق، انسان لازي دروز بوا. باشا فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان الى طعامي تمشي طعاما كان او هم خواردنا او هم خواش او هم خواردني خواهي ترقال او هم طعامي لبو ماني دروز كرديا. اگر بزنین لگ تی بفکرین لو خواهد نه جوری خواه و عظمتی خواه و دسلطی خواه من بوده در دکی و نعمتی خواه پرگار من بوده در دکی بیتن دزاین خواه تی نعمتشی لگل من کردیا تی نعمتش لگل من کردیا. افرأيتم الماء الذي تشربون، افرأيتم ما تحرثون تمشي آوتا نکدی که دخونه تمشي او زیتا نکدیا او کشتکالتا نکدیا ک برهمدی تمشي آوتا نکدیا. او اگه تماشا بکی او کاته تو نعمتی خواهد لبو بدر دکی بیدن لکاتی که ممکنه او وزیره یا شتا چیو هاشی لگل او خواهر ماله یا نکد بی اوزه او خواهر ماله زوری پیش کش کرد چون که وزیری لناو دل زور گوره بو دی اگر حق معرفه امش خواه مال ناو دل زور گوره بی لکاتی که خواه زوری لگل ما کرد یا زور نعمتی لگل ما کرد امش زوری پیش کش دکی حموش یا من دبتی خواه حموج يا من قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. بشو لخزمتي خوينا بروج لخزمتي خوينا بس بين لخزمتي خوينا بإيوار لخزمتي خوينا سعد ديشو لخزمتي خوينا سعد هشتي بين لخزمتي خوينا حموج يا من دبته إخوة حموج يا من دبته إخوة. قالت أنا إبرة شرينة كان تندى قرنقا أو در أو تروكية درسة شي قورة ما نفير دكا درسة شي قورة ما نفير دكا أتوان كريكاركي دعوت کردوشته چی زور ساده و آسانی لپش دانا لبروی کرکار لناو دلی او خاور ماله گوره نبود لویشته چی کمی پیش کش کرد بلامنش نی وزیری لناو دل زور گوره دوی زوری پیش کش کرد دی ایمان دارن اوانه که خوال ناو دلیان بچوکا کمی پیش کش دکن با پینس فرزو با نیوجی زماعتکو با رمزانکو با تعالى بالقرآن وب عمره في التواب بس نعوذ بالله خواه عندي بس خواه عندي بس اللي بري لناي للاي جورنيا بلى ما أجر خواد للاي جوربو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تي بيش كش دكي أو صحابة بيروز مبارك أنا حموج يعني اللي بو خوابو حموج يعني اللي بو خوابو يعني لا دعوة بو الدعوة إلى الله يان أو تلا العلم والتعليم بون خيش علم بون يان أو تلا عبادة وذكر بون يان لجنجو جهاد بون يان لدعوة بون يان لعبادة بون يان خيش علم وزانوس وزانياري بون حموج يان حموج يان أو كاتني كدج نوستن لسه سنتي بيغمبري خواه صاسم دنوستن لسه لا إله الله محمد رسول دنوستن نوستن كانشان هم هم عبادة بو كناني شان دخوال هم لبوان عبادة بو كاسبي شان دكر هم لبو بعبادة دنوستا حموج يعني خصبنا برنامج دين برنامج قال الله وقال الرسول رابر الزكاة أولي دلي كاسبي عبادته بلي لو كاتنك لكاسبي داني لبو خواي أي خواي أقريسا كاتي كاسبي نبيتن
هر لبو تو خدمتی تو دکم خدمتی دینه کی تو دکم دینه کی تو سر دخم بلام ضروریاتی جان کسبی او امن واتشو ما کسبی بلام کسبی کشم بپی شرعی تو بپی دینی تو بپی احکامی تو دور لحرام دور لربا دور لهمو خیانت و فتو فیلک انزامی دادم لوی او کسبی جبوی دبتا عبادت نوکا خواهد پرگاه بفهمتن حی علی الصلاة حی علی الصلاة او بری کاسبی کم پارا کم دنیا کم باشا او زوره کسانا هندک زیاد پیان وای کاسبی عبادت نا او کاسبی نگ عبادت او نقمتا او بلایا او کاسبی او کاسبی بلایا کاتی که عبادت دلده زداتنو و ولام دانوی خواهد پرگاه دلده زداتن برای برزدکان خوشکانی ایمان دار زور زور ضرور هول دین لگل خواهی خومن چاک بین باش بین تبا بین باش بین چاک بین تبا بین ولا خزمتی خواهی خومن دا بین الله او دنیا کرتا او دنیا کرتا پینز دو روشه که کرد داله بلان قرآن داله دانکا دانکا لم يلبثوا الا عشية او دعاها قالوا لبثنا يوما او بعض يوم دي مادم دانکا با او دانش من لخزمتی خواهی خومن دا بین ولا خدمتي أو دين دابين لا خدمتي تطبيق كرني أو دين دابين يقين يسر خواد رزقين وعملي صالح أنزام بدين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان عمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا برزقا سنتم دقرنقا أو جاري وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أموش قال يكتر دكان بحق دعوة بانقوازي ديني خوان سر دخن نصتي خواردا إن تنصر الله ينصركم أو كات خواج نصت عنده ده أو زلك الأوهمو عملوا إيمانوا دعوا بانجوازيش صبر دقرن صبر تونك بشيدريجي دوي تونك آرامي دوي تونك تحملي دوي هروك نوح عليه السلام 950 سال بشيدريج آرام پیغمبرانی دیگه ممکنه ایتر هبیتن لوش زیاتر جیابیتن لناو گلکی خوی با دعو بانگوازی باشه او زیاد خوی پیغمبری خواهده فمتن صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری واهی لروش جلوی دیگر تو لای خواهی پرگار یک پیاوشی لگل نیا یک پیاو یک کسیش او دبی چند صبری گرت بیا او پیغمبری علیه السلام دبی چند صبری گرت بی لیمش پیش من بسبرا او روشیان زار دعو مالی دکاتن ببینه كري دنيا كري دنيا لا موديلات ولا بابري جواني ورفاهيته خوش گزراني زور زور دنيا داو مالي دكاتن جيان داو مالي دكاتن ببين كري دنيا بالام نا بايما ببين كري اخرت هلوكو بيغمري خواد فمي صلى الله عليه وسلم إن للدين أبناء وللدنيا أبناء دين كري هي ودنياش كري هي فكل للدين أبناء أنجو ببنا كري دين ببنا كري دين سند جرنجا خوي قلب تام بارز يا ربي دعوة كم لخواي برجار خواي تعالى بمعك تخدمت كري دينك يا خوي ولا سر أودينا بيروز ومباركة بمعجني ولا سر أودينا بيروز ومباركة بمعمرني ولا روجي دعيش لجي لا إله إلا الله محمد رسول الله وبخدمت كدني أودينا وزندو ما مكاتو ولا قلب يغمران حشر ما مكاتو و برو بهشتي بانو برين بري مامك اللهم امين وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه اجمعين بو اندازي هاتنا كنتي برنامج اورو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين، إيانا وإياكم. أما فرموديكي حزتي عمر جريت ورزاي خوي ليبيت فرموديكي زور جرنجا أفرمي لعمري كري خطاب ورزاي خوي ليبيت فرمويتي: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى. أفرمي زمني إيما روزغاري إيما أو خلقانيك فيري قرآن بون هوليان أدال قرآن شار زاببن هیچ مبسته که نبوه ایلاش خدا نبی و شار زابون به دین خواه با تیگشتون لم قرآن و بلم دینه. اله او زمانه اواب و زمانه کتی پری و بسر مانه او خلقی که وستویتی فیری قرآن ببه تنها و تنها مبستی پروردگار بو، مبستی رزامندی او بو، مبستی تیگشتون لقرآن و فهم قرآن الرامان لم قرآن بوتاني بلا متأسفانا. فلما كان ها هنا بأخر بلا لم دوايدا ورد دواي وفاتي في غمر صلى الله عليه وسلم أمانا أفرمي خشيت يعني من ترسام ترسم لي نشت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم. بلام ترسام بيوانك كسانك لمولا قرآن فير ببنو شارزاي ببنو هولي بوبدن بلام آمان جيان خوان بيت آمان جو مبستيان خلقيو أويك لاي خلق حالي بي قربان لبر أوا. فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم آموز قاريك هي شواء عمر أفرمي إيويش بخوندن تان بو أم قرآني بيروزو لكر داركان تانو لخوندني قرآن تانا با مبستان خوالي مبستان شتيتر نبي دنیای تیکل مکن، تمعی دنیای تیکل مکن، چاوروانی دستی خلکی مکن لرگی ام قرآن و بهوی ام قرآن و خلکی دستان بودریش که. فإنا كنا نعرفكم من همو ایو اناسم امروکات الصحابة كان او خلکا. أفرمي: إذ فينا رسول الله وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئون الله من أخباركم. ألي من همو أو أزانم أو زمني كبه غمر صوصم تشريفي مباركي لنيوان ما نابو أو كاتيك نقاو وحيدا أبسي أو كاتيك خواي تعالى هوالكاني خويو دنقو باسي بو دنار دين همو أوانا دزانم كچي بو چون بو إيوش چون بو بلام أمرو تازه فأما اليوم فقد مضى رسول الله تازه في غمة صلى الله عليه وسلم وفاتي كرتو في غمة تشريفي وكو لا شل نيوان مانا نماو وانقطع الوحي وحو نيقاي خواي پرورين ريش كوتاي بيهاتو وحي نماو. وإنما أعرفكم بما أقول كوابو من إيوا دناسم بويك ديليم من أعلن خيرا أحببناه وظننا به خيرا ومن ظن أظهر شرا أبغلناه عليه وظننا به شرا. هركسي إعلاني خير بكاو خيري قرق به
ئێمە خۆشمان ئەوێ. گومانی خێریشی پێ ئەبەین. هەر کەسێک کرداری خراپە ئەنجامبات و خراپەکانی دەرخات ئێمە خۆشمان گەرەک نییە و گومانی باشیشی پێ نابین. بەڵام ئێمە ئاوا مەسەیری زاهیرەکەین. ئێمە نەحن و نەحکوم و بڵەواهیر والله یتەوەل لە سەڕائیر. ئێمە سەیری زاهیرەکەین. بەڵام سەڕائیرکم فیما بینکم و بین ڕەبیکم نەهێنیەکەتان. بەڵام لە حەقیقەتان ناو دڵتان چۆنە؟ ئەوە لە نێوان ئێوە خوایە خوا خۆی ئەس. نەحن و نەحکوم و بڵەواهیر. بەڵام سەڕائیر والله یتەوەل لە سەڕائیر. دەی ئەفەرمێ ئەمە ئالە و زەمانەیە لە عەسری سەحابەیە خەلیفەی دووهەمی موسڵمانان حەزرەتی عومەر ئاوا ترسابێ ئەها فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأ القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم. أجر عمري كري خطاب لخلكان يكتر سابيك لو روجيا قرآن يان خيون دوو آرزو ميل الدنيا يان بوو وقبل لري أم قرآن والدنيا يكيان داس كوي أي أبي أمروتون بقرب سلم لاي هزارو شو أصلص ويسهلي كري سعدي ساعدي أجريت وأفرمي بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله ألي كاتك إيما خريكي خوندني قرآن تيجشتني قرآن فيربوني قرآن قراءة قرآن بيغمص صلى الله عليه وسلم تشريفها تلاما فرمي الحمد لله كتاب الله واحد. فرمي سباز بو خوا قيامي خوا كتيبي خوا يك كتابك أم قرآنية. وفيكم الأخيار لنا وإيويا كساني كي شاك خواس كساني كي شاك ويس كساني كي باش أنا. وفيكم الأحمر والأسود ولنا وإيو دع السور ورشي وكلها مجوريك. اقرأوا القرآن قرآن بخير خليق بن بام قرآن و لقل قرآن بجين هجري قرآن مكن ترك قرآن مكن. اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقيم السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلون. فرمي قرآن بخوين لقل أم قرآن يا بجين پێش ئەوە گەلانێک بێن کە ئەم گەلانە قورآن دەخوێنن تەنها مەبەستیان ڕاستکردنەوەی حرفەکانی زۆر خ هەروەکو چۆن سەحمی ئاوە ڕاست دەکرێتەوە کە لە قورئینیان دەرناچێت و وەکو بڵێ ئەیانەوێ هەر لە دنیایە پاداشەکەیان دەستکێ و دوهای ناخن بۆ قیامەت ئەجری قیامەتیان ناوێت ایشان به دنیا که بوی حضرت حسن افرمی ان هذا القرآن قد قرأه عبید و صبیان. ام قرآن دی خوینه تو یا خوندویه تیوا منال ای خوینه تو کویل ای خوینه تو گنج ای خوینه تو پیر ای خوینه تو که اوانا او بتایبتی کویل و منال و اوانا لا علم لهم بتأویله هیچ علمی نیه به تأویل قرآن ولم يتأول الأمر من أوله ولا يكم جارش وتأويل يعني نكردوا. خواهي تعالى فرمي كتاب أنزلناه إليك هي مكتبك من ناردو بولايتو بوشي أها ليدبروا آياته كابو مسائل تدبر تفكرين تيرامان جيان نقل أم قرآنية زور كرك دي وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. تا
تدبري آياتي خواش ترامان لقرآن يعني شو كوتني أم قرآن يعني عمل كدن بم قرآن يعني أم قرآن لجياني روجانا تابكيتا كتلوكي جياني خوت أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده قرآن أونيته بس حرف كاني لبركي كلمات كاني لبركي بلام حدود سنور كاني ضايع كيتو بيان بزينيتو جيان نديتو أما حتى إن أحدهم ليقول إواهي إجي دليت قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا هم القرآن مخيون دوا تاق حرف يكم لي نبران دوا لي ترق نكر دوا بلام والله أسقطه كله سين بخواه وكواه هيتي نخرد به عالبي ما يرى له من القرآن ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل شنك لأخلاق كرداريا قرآن نابين ريت أيتوك همو قرآن خندو حرفك اللي ترقنا كردوا اللي ساقطنا كردوا أي نابي أخلاق دوكو أخلاق قرآن وابي نابي كردار كانوكو كرداري قرآن وابن حتى إن أحدهم ليقول ألي إني لأقرأ السورة في نفس ألي قرآن ليك هناسي يا أخيان هاي هناسي دريجس أخياني والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعاء سيون بخوا أوانا قارئ نين أوانا عالم نين أوانا حكيم نين أوانا وارع نين متى كان القراء تقول مثل هذا حتى قراء كان أوانا بلين لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء يا أخوة أخواني أمان زياد نكا أخوة بركة نخات أوانا أخوانينا أي عن مجاهد في حتى مجاهد لدم آتاك تفسيري كدوا كيكا مجاهد لواني كتفسيري قرآن يعني كدوا كأفرمي يتلونه حق تلاوته يعني شي حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله بجوان ترين شيوا حوليان داوا كردار بم قرآن كان أم قرآن لجيان الرجانيا براكتيزة وبرجستب كان بويا فرمي محمدي كري حسين فرمي هذه الأخبار كلها أمها مقسانيك هي ناما هم آماجا بشي على ما تقدم ذكرنا له كباسمان كله فيش من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواه ممن لم يعلم كعلمهم هم آماجا بوا كفي وست أهل القرآن هل قراني أم قرآن أبي أخلاق خروشيان دجي أخلاقو بيشواني غيري خيان بن لواني كوا وكو أم شارزي قرآنين أم علم قرآنين إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها كاتك نارحتي كيان بودي أبي تنها وتنها پناب خوابر ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق پناب بمخلوق نبن وكان الله أسبق إلى قلوبهم أبي لها مشتكا خواد پیشتر بلای اوان خواب سر هموشتی که پیش خد قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة ابي خوان برازي النوا بأدب قرآن وبأدب فرمودكان فهم أعلام يقتدى بفعالهم اوانا همو پیشوان ابي خلقی شوين پیو کرداریان كوي بو چنكي اوانا خاصة الله وأهله أوانا خاصي خوا وأهل إخوانا ويفرمي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يا أوتاني عبد الصمد كري يزيد أفرمي سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه أفرمي بيويس لبوها القرآن قرآن أبي حاجة وبيويسيان بهيج كسيق حتى خليفة وخوار خليفة إشوا وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه أبي خلق بيويسي بمان به خلق بيتخزمتي أمان
فضيلي كري عياض أفرميت حامل القرآن حامل الراية الإسلامي أويك حامل قرآن أهل قرآن هل قري أم قرآن يا هل قري آلاي إسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلهو ولا يسو مع من يسو ولا يلهو مع نابل قال أو خلك يا بيه كني وهلا بري ودا أبزيو عربي ثاني حالي بي. ويأفرمي بسم الله فضيل أي فرمو إنما أنزل القرآن ليعمل به أم قرآن وهاتوا عملي في بكري ونهاتوا بتبر بخير نوا فاتخذ الناس قراءته عملا بلان بداخ وخلقي خندني قرآن كدو بكارو في شبو خويا هاتون بيج لسري أشين ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابه

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. برزان أزيزان دوبارا بخير بين ولا درس وبابتي فصول في العقيدة الرسالة الشامية للايان نسر داناري أو كتابة ورسالة يا عبد العزيز الطريفي خوي قورا رزقاري كاد غابي بالسجن وزندان دا لا قيشنا فصلي حوتم لا باري سي حوت كالسر أو جارا لدواي كباسي أسماء وصفاتي خوي قورا ما كرت أو قواعد وضوابطاني كوا تي قيشتنا لسر أسماء وصفاتي خوي قورا كالقرآن لسنة هاتوا أو من باسكر استادين سر بابتي قرآن كمسألة شتري عقيدية أوش نسر مؤلف دفرميت القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه وآياته وسوره. دفرميت قرآن كلامي رب العالمين كلامي خواي قوريا وتكاني خواي قوريا وخواي قوريا قسي بيكر دوا بحقيقة أما نايليني وكو هند شتر كدليني مثلا كلامي معنوية يعني نفسية نخير كلامي خواي قورا حقيقية كلامي خواي قورا حقيقية وبحقيقة خواي قورا قصي بيكردوا بحروفه وآياته ببيتكان وبآياتكان كانناو قرآن دايا وسورتكاني أمو خواي قورا قصي بيكردوا. ولا نقول هو عبارة عن معنى مالين اوا بيكاتوا بس خضرين واتاي للاين خواي قورا يعني الفاظ كاني ياخد حروف كاني خواي قورينية نخير أو أنا حقيقة كلامي رب العالمين ولا حكاية له يعني دل حكاية لابن كلامي خواي قورا أو عندك لا فرق طائفة كان كوا دلين خير أما دلين وكو عقيدي أهل السنة والجماعة دلين كلامي خواي قورا حقيقتنا خواي قورا قصي بيكردوا. وهروا هذا نقول لم يزل متكلما متى شاء يكلا صفتكاني خواي قورا كهركاتك خواي قورا حزي ليه بقصدكات ولم يزال بردوام قصي بيشتر كردوه وبردواميش هركاتك بيوي قصدكات بوي خواي قروش كده فرميت وكلم الله موسى تكليما. ها برزان لأكو لازماني عربي كهاتوه كلم الله خواي قور قصي كردوه لقال موسى تكليما بقصة كردن أو بابي تأكيدا يا كم جا بصفي بفعل هنا ودعي بمصدر هنا وتكليما هو بابي تأكيد كردنوه كخواي قور فعلا بحقيقة قصي لقال موسى كردوا بويا موسى بيدقوتين كلم الله كوا مخاطبي لقال الله سبحانه وتعالى كردوا ببي واسطة ببي واسطة لقال الله سبحانه وتعالى قصي كردوا يك لتاي بدمن ديكاني موسى عليه السلام. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كاتك أو ميقات كاتو شويني بويدان دراب موسى لوين داري مخاطبي الله كرد سبحانه وتعالى ولقال خواي قورا هاتا قفتو قو قصي لقالي كرد وكلامه هو قوله وكلامي خواي قورا قوله تي خواي قوريا كلامي خواي قورا تي خواي قوريا بوي خواي قورا دفرمي والله يقول الحق ها لشويني بيدا لرباسي كلامي كرد باشا يعني كلام كج يعني وشيك بو يعني همو دقكاني قرآن وشكاني ناو قرآن فلام ليرا دا بوتدي لتو والله يقول الحق خواي قورا وتي راس دكا وحق دكات باشا ليرا كواتا يعني تأكيد كرنوية كلام كوتيا خواي قوروتي فرموا وكلام الله تحفظه الصدور ديك لا صفة كانوا يعني تايبد من ديكاني وصف كلامي خواي قورا دكا باتي دليغ وتكاني خواي قورا دكريت بباريز ريو لبر بكري ناو سينكان ناو سينكانيش بباريز ريتو ياخود لبر بكري بل هو خواي قورا وصف دكات أو قرآنيا ككلامي خواي قورا ك خواي قورا وصف دكات دفرميتي بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم خواي قورا وصف دكات دلي أو آيات آيات كاني خواي قورا لشين دلي لناو سينكاني أوتوا العلم أوانيك علمو صاحب علم زانستن يعني علماء كاني مسلمانان أو آيات كاني خواي قوريان فارستوا كواتا ألي ردا مدح سنايشي خواي قوريا بوشي أو عني حفاظي قرآن بريزان هاد بخوي أو آيات كضلين وصف كردنا مدح كردنا
بو او شخصانی کوا آیتکانی خوای گور ناو سینگکانی د پاریزی حفظی دکات خوای گور بصری دا هل گوتوا ک اوش تایبد مندیکا بو چی آیتکانی خوای گور دکریت نناو دلکان به پاریز ریو لبر بکریت وهو المسموع بالآذان هروها يكل صفة كاني كلامي خواي قولة دكريش بيبستي جيلي ببقري كواتا كذا بيبستي كلامي خواي قولة معناي أو نيبلي كلامي نفسية أو النقضي أو نظرية ياخد أو قولي خلق كان كان فرق كان دكا كذا لي كلامي نفسية نخير دخون دريتا واو جيت جلي دبي مسموع بالآذان بجي كان دبي سري وإن أحد من المشركين استجارك أوش بلغي لسر كذا بيسريت جيلي دبيري خواي قرده فرمي اگر يكك لمشيكا كان باشا داواي اوي كتكوا يعني بلن كوضلن بسي جواري ولكني دابنشيو قصوشتاكاني لوي بخيني وقال كلام كاني خواي قرده بير رابقيني استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله داواي لي كرد يعني كوضلن بيت جوارد ياخد يكوضلن بن زمتي او طبعا بيغمبر صلى الله عليه وسلم جار هبوا شتا بن جواري هندق لمشيكا كان يعني لسردمي كاتي لمرحلي مكي بوي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بباريزي ودفاعي ليه بكاتو يترخوا بيغمبري شلقالي كاتزو جواري نصيحاتي دكردو جار هبوا كلامي خواي قبرشي بساري دادا قوتو بوي إيمانو بروابيني او كاتي كالحالتي مشيكا كان بنا هبوا دفاعي لبيغمبري كردو يان شتا بلان داوي إجاري كردو بيتا من حماي او مشيكايا يترخواي قوري دا فرميت كلامي خواي قوري بسري دا بخيني و حتى يسمع كلام الله جيلا كلمة كاني خواي قوري بكوات كلمة خواي قوري دقا كاني آية قرآن دكريت جيلا بقريتو بي بسريت او وصف كلامي خواي قوري وصف شتر كلامي خواي قوري كدكاد وهو المكتوب في السطور دكري كلامي خواي قوري بنسريت وكو أوروك لمصحفة كان ملايين نسخي قرآن نسريتوا او اشهر يعني خواي قوري كباسي دكاد وكتاب مسطور في رق منشور كتاب مسطور يعني في سطور نسريته ودا نسريته باشا هكو تون لا لوح المحفوظيش أو قرآن نسريته وكاتي خوي باشا في رق منشور حفظه الله تعالى في اللوح المحفوظ عنده خوي قولا للوح المحفوظ أو قرآنش نسريته كهموي بمجمل بو لمن دري أو جا خوي قولا بالرقال جبريل يعني بش لبسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم لوح المحفوظ آية جبريل جبريل شنايتها خواري خوايجر كذا فرميت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كواتا لوح محفوظ كلوح ويرش تشيل سراوة لو لوحي با بلن بلسر أو لوحي نسرايته ودكريت كلامي خوايجرش بنسرايته وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هردر باريك وباسي لوح المحفوظة لو اندري كان نسرايته لأم الكتاب كباريز راوة لدينا لعلي حكيم وخواي قوريك يقلى صفتكاني كعلي برزة وحكيم اشتكانشي بداناو بجية وكونه مسطورا لا يخرجه عن كونه كلام الله كده نسرية تواش معنى اوانية لكلامي خواي قوري داري بكرا كبالي وكلامي خواي قورينية بلي او قرآنك مادام نسرية وكلامي خواي قورينية بلي فالورق مخلوقون بل او ورقه قاقزه او حبره في نسريته مخلوقه وشيء اساسيه يعني بلو بحبرك يا مورقه لسد نسريته بلام دقك نصك او نص كلامي خوي قوريا ها فالورق والمخلوقون والحبر مخلوق كذلك قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قرطاس يعني او وكبلن دفتر دفتر وشتك اوانيك لسد نسريته بيد قطري قرطاس اگر او من بقرطاسك بوتاينين اخواري يعني بشيوازك او دقوا نصا نسرا ولا سر ورقا او سنك كافري كان داواندك لبيغمبري صلى الله عليه وسلم لانقو كتابا بابيت اخواري بيك جارك باشتش نسرا وبيت دسمع يعني او وحييا مشيك كان قناعات في نبو بروان في نبو كوا او وحيي بو شيوازة ديتو لاي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لانقو نا بابيك جاري بجملة بيت اخواري لناو كتابك بينين بتاوي خومن بو شيوازة داواندك جاء دفروا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أقبل شيء واضح إما هنا من أخواري بنوسين أو بكو جوابي مشككاني كبروان فين أبو فجعل الكتاب شيئا والقرطاس شيئا آخر كتاب ككلامي خواي قوريا دقكيا أو اشتكى قرطاسك أو إلى سلي نسرائته أو اشتكى ترك مخلوقة كواتا دوشتي جيوازا
وقال مثبتا أن القرآن كلامه ولو كتبه أقلام مخلوقة بمداد مخلوق. خواهي قول كفرمويتي كقرآن كلامي خواهي قولي أقرب حبرتي مخلوق جبنس ريتوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام دلي أقر لسر أو زوية يعني بلا شجر دار للكي دار أو درس كراق قلم أقلام والبحر يمده وبحر جبتتي بتحبري أو قلم يبي بنسي توا يمده من بعده سبعة أبحر لدواي أو بحر حد بحري تريج بيت ما نفدت كلام الله. يعني سبحان الله ليرة وصفة عجيبة بوق سي خواي قوراء يعني خواي قوراء قصي نابري توا وتكاني نابري توا أجر همو بحر كاني زوي حد بحري زوي ببن حبر بوق قلم وتكاني خواي قوراء بنسري توا حبر كان خلاص ده من كلامي خواي قوراء قد خلاص نابيت أزالية كلامي خواي قوراء حتى تاي هر قصي خواي قوراء تواو نابيت أو وصفي كلامي خواي قوراء دكات كا قد وقد تواو نابيت أجر تبا مخلوقج بحبري مخلوقة مداد البحر بنسريتوا بلام مداد شتكا مخلوقة بلام كلامي خواي قوراء شتشي ترى. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أجر هاتوا ولو كان لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أجر أو بحر أنا همو ببايا حبر مداد يعني حبر بو كلمة كاني خواي قوراء أو بحر أنا خلاص دبو هوشك دبو كوتاي دهات بلام كوتاي خواي قوراء كوتاي ناي بقدر أو بحر أنا جارة شدي بمثله جارة شدريش بقدر بحارة كاني سر زوي محيطات كسيبشي سر زوي بحر محيطاتا أو هر خلاص دبن بلام كلماتي خواي قوراش كوتاي ناي أو همو لسا صفتي كلامة كلامي خواي قوراشتك أو بيدا نسريتا وشتشي ترى جيا وازا. فما كتبه الأقلام وما لم تكتبه كله كلام الله سواء أوي قلم دي نسيد وأوي ناش نسي هميان هر كلامي خواي قوري كفيراناقا قلمك بنسيد أو همي هر كلامي خواي قوريان أوي دا قوتريت ولا سنقوا كلابر كردنا دا قوتريت وهر كلامي الله سبحانه وتعالى. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر أو براسي مسألة شي زوزور قرينجا وحساسة هر يقبلك كلامي خواي قورا مخلوقة أو كافر دبيد اللي برو كلام صفته الله سبحانه وتعالى كلام يكل صفات ذات الله كبل صفات خواي قورا مخلوقة كأنما آمجيب أوي خواي قورا مخلوق والعياذ بالله بويا دلي دبيت كافر لأن كلامه صفة من صفاته أو كلام يكل صفته كان ذات الله باشا تون ذكر صفات ذات الله مخلوق بي كواتي أما جيبو ذاتكي. وقد فرق الله بين خلقه وبين كلامه خواهي قولا ليلة دا فرق كردوا لنهوان كلامي خوي يعني صفة ذاتي كاني خوي ولا قل مخلوق كاني خوي لبي كواتا إيمش جياواز بكين خواهي قولا ذاتي الله وصفاتي خواهي قولا لبي إيمان برواي صادق ما فيها بك خواهي قولا غير مخلوقة صفة كاني بها ما شوا بلي صفة مخلوقة والعياذ بالله كأنما أتو أو كاتي برواد بذاتي الله نهينا وبلكو يعني وكم مشرك كان ليديد باشا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خواهي قولا دا فرمي بارورد قارتان إن بؤدات توكيدة إن ربكم بارورد قارتان الله أو الله أو معبوديك بحق الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض حفت آسمان كانوا زبي كان دروس كردوالة في ستة أيام لشش روش ثم استوى على العرش دواي أواش استوايك اللي سر عرش يغشي الليل النهار شو بسرد روش دا ديني شوي بسرد روش دا ديني يطلبه حثيثا بتدرز بهيدي هيدي بدواي يك دا ديني نك بيك جارية بيك سر شو دبت الروش يا روش دبيت الشو نا بتدرز وكو ديبينين بدا قوسعات حثيثا باشا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ها باشي مخلوقة كان دك بريزان آسمان وزوية كان دعاية ودا فرميت هندك بشك لو آسمان وزوية قورة كان أواني كزور مخلوقي قورة والشمس أو خورة بتعيبت باسي كريوخاي قورة لبر عظمته الرول وقنجرين جود وريد للأسر زبيب لو كونيدا والشمس والقمر
أو مانجا والنجوم أو أستيراني كوال أسمان مسخرات تورس كراون يعني سي مسخرات برزان يعني مخلوق تسخير كراون بو بإنسان بو بشر مسخرات بأمري بأمري خواي جورا مخلوق كان جياي كرتوا لتسيل لأمري خواي جورا أمري خواي جورا صفة شيء الله سبحانه وتعالى كغير مخلوقة بلام أبيت الجيانا مخلوق كان جيانا دلتي شو أني بلز أسمان كانوا زبي كانوا مرو خورو مانجو كولن أستير كانوا كواكب كان هم يوصف كردي بمسخرات يعني أو أنا كل جشت يمين مخلوقا بلام بس مخلوقا بأمري بأمري الله أمريش كوات صفة خواي جورا ألا له الخلق والأمر أنا جاي كتب رزان خلق ومخلوق كان دروس كردن خواي جورا يعني دروس دكات والأمر أمر كيكل صفة كان خواري جاي كتب لك الخلق كي تبارك الله رب العالمين أو خواي كوا برزو مباركة يعني مقدسة كبرورد جاري همو جهانا كوات دلتي ففرق بين خلقه وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم فرق كردو لنيوان أواني لنيوان تيتي وبين أمري أمري خواي قورا أمري خواي قورتي وهو كلامه أمري خواي قورا كلامي خوايا كوات كلامي خواي قورا أو بيوصل لقزاتي الله غير مخلوقا سبحانه الذي كون به المخلوقات بكلامي خواي قورا وبأمري خواي قورا قشت مخلوقات درس بنا هذا فرميت كون به المخلوقات مسخرات بأمره يعني بأمره بكلام الله سبحانه وتعالى والله خلق أصوات القراء باشا خواي قورا أو دنجي اسم بندق سيبي دكات كأي وجيتان لدبيت باشا أو دنجي خواي قورا درستي كردوا وذلك بخلق الشفتين شون درست دبي بولي وانا واللسان أو زماني وناناو دمان دا صوريتوا والحلق أو قرويكوا هوا بنا بداية ودبت الصوت أو أنا همي مخلوقا بريزان ها لا صوت أو صوتيا أو زمانيا أو حلقيا بلا نص دقك كيدي تدر أو نص كلامي الله سبحانه وتعالى كغير مخلوقة دنج كي من مخلوقة دنج يعني أو لسانة أو حلقة أو شفتينة باشا والهواء واللعاب أو أنا كنناو أو دي تدر باشا وحركاتها أو جولاني كده صوريتها أو لعاب هوايننا وقرجيسان وديارها من مخلوقة بشك لو إنسانك دروس كراوة وهذا لا ينفي أن المسموع كلام الله بلام أوش نفي أوناك كوي ليدا بستين ليدا بستين أو دقو أو نصيا كوا كلامي خواي قوريا قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله باسي ذكات كوا دفرمي هندق لو تشين كان بلين لخلق كان بجان لكلامي خواي قورا دقرد يسمعون كلام الله خواي قورا وصفي كرديا كدكريد كلامي خواي قورا جيد لي بي بي بي بستي أو دنجي لي جيد لي دبي أو كواب يعني أو دنجي دق نصا كي كلامي رب العالمين باشا نق صوتك صوتك أو بشرية وكو صوت دنجي كي كديد بلام دق نصا كي خواي قورا فالمسموع كلام الله أو جلد دبي كلامي خواي قورا ولو تلفظ به القارئ أجا أو قارئة تلفظ به كردو خين يوو أو دنجي مثلا أو دنجي قارئ فلان دنجي شخوشة فلان قارئ بلا أو دنجي فلانية بلا أو دق نص كلامي خواي قورا كما قال بعض أهل العلم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري أو تجوانا أو صوتي كده خين ريتوا أو صوتا صوتي أو قارئ إيه بلي دنجكا هادلن أو رعد الكردية أو نازم في شوا قادرة أو دنجي فلاني أو سديسة أو شريمة أو مثلا من شاوية أو حصرية هل يكو دنجكو أو تايبة بنديو خو خواي قارب وش يبي درستي أو قارئ إيه بلي دنجكا هادلن أو رعد الكردية أو نازم في شوا قادرة أو دنجي فلاني أو سديسة أو شريمة أو مثلا من شاوية

قرآن كلامي خواي قبريا بحقيقات باشا بريزان بهواي إن شاء الله أو بختو مختصريا لصر وصف كلامي خواي قبريا قرآن كلامي خواي قبريا أو سودك استفادشي بأيوي بريز قاندبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، برين خشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمت في برزو خوش ويستا لباس كيت اللباس كان الشركة في خشاد أمينه ديار اللواني رابردوا قرش نسر باس الشركة بتشوك لدواي باس كني الشركة جورا أو جا وتمان لناو شركة بتشوك باس الرياها بوي مسألة الرياء من باس كل لناو شركة بتشوك بتعبتي پێشەوەی کەوتینە سەر خاڵ بە خاڵی جۆرەکانی شرکی گەورە و بچووک، لەبەر ئەوەیە کە بەڕاستی ئەمە زۆر خەتەرێکی گەورەیە لە نێو خەڵکی یا بەگشتی. وەکو باسمان کرد زۆر جار لە قورئانە کە باسی ڕیا هاتووە، مەمەست پێی دووڕوویە کە گەورەترین کوفر و بێباوەڕیە، خاوەنەکەشی لە ژێر و ژێرەوەی ئاگری دۆزەخایە پەنامەخوای گەورە. ئەڵڵاه سوبحانەه وتەعالا فەرمێ: یا ئەیوها الذین ئامەنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أيو كساني كباورتان هنا خيرو شاك كاني خوتان مطال مكان وبمنت أزاداني أو كسي كوا خيري فيكن ميك يشارو بناو تشاوية لم لولا باسی مکه میشکی نروه برام بر تلویستی که ناشین انوینی وای نمکه لم لولا بلی ولا آی فلان کس چیم با کردی تو شن بی استفاد در چوی زور خطر زور جا شیطان لم ریگه و کارو کردو کانم آیا پوچه که وگو کسی که وابو رو پامایو لبر خالکی مالاقی یه بخشی هم زنو خاطر ریزیکی و کمنتی کرو سا خالکی ریزیکی سی که لبر خاطی پیش شاوی خالکا مالاقی ببخشی و باوری بخوا بروشی دوائی نیه تنها بوی کلای خلق بچا گوسف کری جان منی او کسو کن منی بر درق قوایا خول سروی گرتبه و تو یشی تیا چن راوی تفرد کباران کی تون لی ادا خول قیل سلا ابو تنا بر درق کامل تو بعد هیچ سودی ته پینا گین و تو کشد بی سوده گی اوانی بو کاری که کردو نا تو ان هیچ بدس بینن و خوای پروردگار او کسانی که بی وفا فرمی والله لا یهدی القوم الکافرین کسانی کافر بی بروار ما ایناکا هدایت نادا لسر او رجع خرابي كذل فيانا تبر. هروا لشوين ترى الله سبحانه وتعالى فرمي: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دي قد لرياش دي سماس الرياما بوكات وكصفة جوري منافقان لدواي دروز من الرياك نخو در قصنيشة براسي دور وكان وازان في الله كان سبحانه وتعالى لكاتك اخواي پروردگار في لكان يا پوچا لكاتك كاتك ان شاء الله سن بونيو بتمالي والاس او انا روبا ما يبو خلقيه كان ويا دي اخواي جورش نا كان تنها بكمينه به دي قد بدا نيو جكان بتمالي كان لبيشاوي خلقي شان بي الله سن نيو جكان كان ابينين ديرا باس دور وكان كاو هرب وشي الرياش ايهنيت والله سبحانه وتعالى كوابو آل يرى أمرو بامائي كباس كلا أو يعني نيكا شركي بچو كباسي دي وقت ملكو ميان شركي جوري ما طبعا جيوازين بباس كلا چون كان دي جار خلقي ليت يكا چه وازاني هم دي أهاي سم باسي وماك كابلا نيوجاقي يكا لپير شاوي خلقا خوي درخا كنيوجاقي چاكو باشا أما جيواز لوي كباسي سيد تم منافقش ني باوري بخوا وبروشي دوائيش بس حزكا خلق بيبين بس أما يان باوري بيبين يخادعون الله وهو خادعهم في الله الله كان باشا تعالسن بونيو جاكان بتمالي والسن لبرشاوي خلقي شانبي نايكن وذكري خواج ناكن بكمي نبي اما صفة منافق لرياو روبا ماكي كباس ماني كواتا اما ويانية كشركي بشوكا بلكو ميان شركي جوريا والجاوازين يواني ام جوانا روبا ماي كدنوا اقاريتو بنيتي كسك اقار نيتي لو كارياتنا اخواي پروردگارو روشي دوائي بكو باس مانكر هیچ روپا مایی که تیانا بو و پی شریعتی خواهی گوره بو و خواهی پروگار همون کارقی ورده بس اگر نیتی بو کسی تر بو بو خواهن بو همی پوچالکاتو پناه بخواهی گوره جان دیر ریا مانه یا سرطاقی پیوست بکو تایکه یو باشا هنده کشمانه یا سرطای پیوست نی بکو تایو یعنی چون ما مسالاتی نگشتی احسارون یقیم انشاءالله کاتی که تو نیوز دست پیکر، اگر لرکات یکم و دوام با الله انجام داده نیوز کرد، ولی املا سیم و چهارم کسی یک دیت لبرچای او خود جوانه کیته و چاکی که نیوز کرد به حساب ها
پێشسەر مەوقولاتی داو لە پرات جوانیەکە ها یعنی نوێژەکەم بە جوانیەکەم ئەوە هەمووی هەڵۆشات چونکە سەرەتای نوێژ پێویستە بە کۆتاییەوە پەنا بەخوای گەورە بەڵام ئەوەشی کە سەرەتاکەی پێویست نێو کۆتایی کۆی کە تۆ 10,000 دینات وی بخشی لە پێناوی خوای گەورە 5,000 بخشی و لە پێناوی خوا لە پرات خەڵک دەرەکەوێ پێنجی ترت بەدەست هۆماوە ئەتەوێ خەڵک بیبینێ ئەو کاتە پێنجەکە یەکەم وەرگیراوە بەس 5,000ەکەی دووەمت ڕیایە پەنا بە ئەڵڵا بۆیە بێت زۆر شارە زابین تەمەن بە گرنگی و بە تایبەتی بابەت لەسەر ڕیا هەیە بۆیە لێرە زۆر لەسەری ناڕەنجێ خوای پەرۆدگارە فەرمێن قل ئینەما ئەنە بەشەر میثلکم یوحا ئیلەیە ئەنەما ئیلاهکم ئیلاه واحید فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي في أغمر صلى الله عليه وسلم تو في أنبلي براسي من تنا إنسانك مكو إيو أو دايك أوتمان أفرمي من وحي خواهي مدعوز براسي فرسلا يو تنها يك فرسلا الله سبحانه وتعالى جهر كسي هواي قشنو يبولاي خواهي قوره بي أو باكر داري شاكب و لفرسلو بنده يتكمي پر وردگاريا كزنكا تشريك وهو بشي بلا مغنيت يو كسا لكرني يو كاريا خواهی گەورە نەبوو ئەوە دووڕووی گەورەیە هیچ جیاوازیەک نیە گەر نیەتی پلە و پایە و دەسەڵات بێ یان پارە و مڵک بێ یان پاراستنی خۆی و ماڵ و مناڵی بێ یان هەر شتێکی تری دنیایی بێ براو خوشکە بە ڕێزەکانم خوای گەورە پەنامان بێ بۆیە خوای پەروەردگارە فەرمێ من کان یورید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هر کس تنها جياني دنياي بيوه پرو پاتالي دنياي بيوه او ايما هر چي ما بيوه بيوستي خو ما لم جيانا بيه بخشي كواتا دلخوش ما بابوي كابراي كافرو بيه باورو دا صلاة دار خاوني سامانو پاريك زورا ابي زور زور يعني چونکە ئەللا فەرمی ئەیاندەین پاشان لە دوا ڕۆژە دۆزەخی بۆ دانی کە بخرێتە ناویەوە بە سەر زەنەشکراوی ڕاکرشێتیایە پەنا بەخۆی بەڵام هەر کەسێ ژیانی دوا ڕۆژی بێ ئەللا فەرمێ سوبحانه وتعالى وە کۆششی بۆ بکە لە هەمان کاتە باوەڕدار بێ ئەوە کۆششیە و جۆرە کەسانە فەرمێ جێگەی سوپاس و پاداشدانەوەیە کە خوای پەرۆدگارە فەرمێ کانە سەعیهم مەشکورا هەوڵدانەکەی جێگەی ڕێزە جێگەی سوپاسە و پاداشی ئەدرێتەوە لەسەری لای ئەللا و نابێ بە هیچ شێوازێ بۆیە بیمراو خوشکە بە ڕێزەکانم لە شوێنترا فەرمێ من بەندەکانی ئاگادارەکە تەوڵاسم بۆیە کە ئینسان بە خاڵیسەن موخلیسەن کردەوەکانی بۆ ئەللا ئەنجامدا شەریکی تیا قەرارەدا و ڕیای تیا نەکا پەنا بەخوای گەورە ئاگری ئەفەرمێ من کان یورید الحیاة الدنیا و زینتها نوفی ئیلەیهم ئەعمالهم فیها وهم فیها لا یوبخەسون اولئیک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الكسي من بس لك إذا وكان تنها جيان دنيا وخوشي ورازان وكان دنيا به أو آكامها ولا كان لدنيا في أدنى هيجي شان لك مناك إنه خواي جورا فنا ما مدا يا رب أو أنا لدوا رجع هيجي أمونيا تنها أجري دوزقنا بيا فمي أو يك كردي أنا دنيا يبغى غيري خوا هم يبغى في روتشو وفوت شلب ويا وخسارة من دون وجرا كسان هروا خواي فرورد يار لبرام بلا لوصفي بند باور دارەکانیا فەرمێ و یطعیمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و عسیرا هەروەها نان و خواردن ئەبەخشن لە پێناوی ئەللاه سوبحانه و تەعالا ئەگەر چەندێک ئەو خواردن و نانەش خۆشەویست بێ و ماڵ و سامانە لای خەڵکەمی خۆشەویستە ها گیرفان لای چەپ دروستکراوە لەسەر دڵ کە چووە ناوی خۆشەویست هەیە پارەکە ئەڵێ فەرمێ ئیدەن بە هەژار و هەتی و دیلەکان چەندێک خۆشەویست بێ لای على حبه ايدم بو كسي كاجار وي كاتي وي كديلا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يما تنها لبر خاطر زمان دي الله سبحانه وتعالى فرمي لا ما ندو جوار كسانا فرمي لا فاداش من يتانوي لا سباسي شبانوي لا نريد منكم جزاء ولا شكورا زوجان دي برامان يخوا مفقي كاك خيرت على كاك تخوا لا سباس بنا يشتك يا زوجة بعربية مفير بو سباس بخان لا نريد ولا جوان لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حيث سباس و پاداش تخم لايك خدا يكا تواتا اگر نيتي او کسل و كاريا كا ايكا خواي پر ولگا روش دعائي بو بلان توشي روپا مايي بو لجوان کرنويا او او ريائي پيه و تري شركي بچوك اما لبازن اسلام دلينا بلان لپاداش تخم لايك كم اكاتوا با اندازي او روپا مايي كتيه تليم
كواتا سي خالمان هنديك مان هي لباس كدنيا تا اما جمان بيتا براو خشكا بريزا كانم كإنسان أبي وريابي أقن نيتي أو كسل كدني كالكيا خواي جورنا بو أو دوري جوريا يتر هيجي أوازيني أقن نيتي بلو بايو دا صلاة بي يان بارو ملك بي يان باراستي خوي مالو من علاقي بي يان رشتي كتري دنياي بي و بيتشوانا شو أقر كسكا نيتي لكالكيا كابو خواي فرقا روجي دوائي بوا بلان توشي روبا مايب ولا جوان كرنويا و أو ريابي أو تشيركي بشوك أبو يمجي أوازي ماندا لبعض نيستم دليناك باوري بخواه هي بروشي دواي هي ونيت يعني حزي كده طول الجواني كارتي تخلي بي بي دي أمان شركي بشوكا بلام لهمو تاني هي جورة جورة خالي كي تبرا وخوش كبار رسكاني من بزاني أوسوين خواردني بشتي جان كسي كتنجغل لخواي پروردگار لكام جورة كاني هاو بجبريان دانا طبعا ما يسأل لي ربوي من ما باسكر هم بيك كارو كردوا وهي زور جارة كيوت الناو شركة بتشوكوا وكون رياك كي يسأل باس مانكر كيوت الناو شركة بتشوكي شو شركة بتشوكو شركة جورونا يعني لهر دو كيانا ببينيتي كسكي برياي لسر دو عندي جان نيتك وايليكا كبي خاطر الناو شركة جورو فنا بعض لو كون رياك كباس مانكر كابري منافق باري بخوا بروجي جوعيني بس أنا بور ريا إيشا كابو خلط ایتیا باوری بخواه بروشی دعایی بس حذف کاش تکی جوان کرد. او یه کمی از شرکی گوری دیو راشن کیف چوکا. دیار استیون خواردن باشته یه گیان کسی تیز گل خواهی پروردگار. جوری که لحاظ مجبور یادانیم چوک. استیون خواردن با غیری الله سبحانه و تعالى. او کس استیون خواردن با دایکو باو. یان با گوری فلان کس. یان با سری فلان کس. یان با شرفی با طلاقی. انواع اوش تانی که خلق استیونی پیه خواه. اوش تعني كخلقي سويني في خونج قال الله سبحانه وتعالى همو أمانة فيانو تيها وبجبر يداني بشوك بخواي فالوالجا قاتي ليك شي صفي خوالي رازي بيه فرمي كابرايكي جولكات لاي في غمالي خوالي عليه الصلاة والسلام فيوت ايو هاو تاو هاو مجبو خواي فالوالجا بريالدا دلان اقر خواو توبتانه ويجنين سوين بيه بكعبة لا في غمالي خوالي صلى الله عليه وسلم فرمانی و مسلمانان کرد لود و عبلن سوین به پروردگاری کعبا و بجلن اگر خوای پروردگار بیوی پاشان توبته یعنی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام گوی لجولقی کش گرتو و کبابتی که باز کرده بی خوی سوینی پی نخوارده است اگر مسلمان کادی خوی چون که پیشتن لسر شرک بو و مشرک بو دعای توبه کرده اشتا زمانی سنده بابت ماوت و کراهات و لسری اگر رخنیان گرتو بی لرئی او بیانو اسلام لکدار کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم راستي كذو توما يعني أروى فرمو دكي ابن عمر خوال أخوي باوكي راز بيه فرمي يجي لي أبو بيه يقولي نا سويم يا بكعبة جاي ابن عمر خوالي عن راز بيه فرمي سويم بكسي كتنجق الأخوائي قول مخو شنك من جيوم لي أبو بيه غمري خوال صلى الله عليه وسلم فرمي من حلف بغير الله فقد كفر يعني أو أشرك لرواياتي كذا فرمي هركس يسويم بخوا بكسي كتنجق الله سبحانه وتعالى و هاو باشی بریار دارم خواهی کرد. یعنی او کفری کرد. حالا لفظ مذاکی برای دخواهی راضی بیه. فرمی پیغمبری خواهی صلی الله و سلام فرمی لیس منا من حلف بالامانه. لایمانیه کسی سوین به امانت و سپار دم خوا. از اوج آوشت آن آخوند. سوین به امانت باشه. آوشت بعض ناکم نیشون داد. سوین باشی و آخوند خلق. العیاز بالله کبیر گیانیش از اوج. هلا فرمود دقيتري بن عمر خواه لخوي باوكي رازيه فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام قجبا بيشواع عمري خواه الخطاب كاتيك لقل كاروانا كاريه كردو فرمي سوين دي باوكي أخوان لا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أقادار من كواه خواهي پر وردقار قد غطان ليك أسوين بباو بابيران تام خواه هر کسی سوین دی خوار با بخوای پروردگار بی خوار با الله بی خوار سبحانه و تعالی ناو صفات برزو پیروز کانی با با سوین بخوا یان بیدن بید انسانی مسلمان پیویست براو خوشک برای زکانم یعنی وابکا خوی با دور بگیر لوی کوا سوین بخواد بغیری الله سبحانه و تعالی حتی سوین خواردنیش بخوای پروردگار زانه ان بشه که ان بباشی ان نبینی
باوەڕکە کاکە وایە باوەڕێکی کردی نەیکردی پێویست ناکە قسە زۆر سنی خوارد هەر قسەی لێوە نەگیراوە وێ بینە ئەبو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لەسەر بێ ئەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتان فەرموویەتی لا تەحلیفوا بئابائیکم ولا بئمەهاتیکم ولا بالئەنداد ولا تەحلیفوا ئیلا بالله ولا تەحلیفوا ئیلا وئنتم صادقون سوێن بە باو و باپیرانتان مەخۆن سوێن بە دایک و داپیرانشتان مەخۆن هەروە بە هیچ شتێکی تریش لەوانەیە کە ئەکرێنە هاو بەشی خوای پەروەردگار سوێندی پێ مەخۆن بەڵکو تەنها سوێن بە خوای پەروەردگار بخۆن و بەڕاستیشەوە نەبێت سوێن مەخۆن بە هیچ شێوازێک کەواتە ئینسانی مسلمان ئەبێ بزانێت چەند جۆرێکی سوێنمانە سوێندێکیان پێ وتێ سوێندی شرکی کە ئینسان پەنا بە ئەڵڵا ئەگرین سوێن بە لات و عوزا و بت و داتاشاوەکان بخوات بەوانەی کە کراونەتە خوا لە عیازە جال لە ڕۆح لەبەر بیان لە مردووەکانیشان پەنا بە خوای گەوران سوێندێکیشیان تامان سوێن خواردنی غەیری خواشمان هەیە کە ئینسان بە دایک و باوکی و بەمەی کە باسمان لێوەکە لێستا هەندێکیان مەوکو ڕێزێکە بووی بە حسابی خۆی ئەمەش سوێنە بە غەیری خوای گەوران ئەبێ ئینسانی مسلمان وریان سوێندێک مانەی ئەللا سوبحانه وتعالى لە بەندەکانی وەرناگری هەر بەخوا سوێنە خوا ئەویست لەغزیە ڕاهات نانە خواردووە ئەرەوەڵا خواردو مەنەشی خواردووە برسیت نییە برسیەتی نەوەڵا برسی نی ئەمە ڕاهات وە لێی ناگری سوێندێکیان هەیە کە بە جددی ئینسانەی خوا قەسەم بەخوا سوێن بەخوا وەکە پارەتی بێتە یا سێ ڕۆژ بە ڕۆژ بوونە یان خواردنی دەفەقی لە بۆژەمێکی مام ناوەندی یان جلوبەرگ و پۆشاکە بۆ دەفەق ئەی ئەوانەی کە سوێن بە غەیری خوا خۆن چیەکەن کەفارەتەکەیان کە لەگەڵەوەی کە شرکی بچووکی ئەنجامتاوانی گەورەش گەورەترا ئەڵێن لا ئیلاها ئیلا الله ئەمە کەفارەتی سوێندا کە بە غەیری خوا خوارد بێتنەوە زایەتایەتی و کەسانی کە تەوبەکار وەگەڕێن بەڵێ ئەللا سوبحانه وتعالى برای خوشکە باشەکانم زۆر جار ئێمە لە مەجلیسەکان ئایبینین نەفتابخانە بێ حەتا زۆر جار لە زانکۆکانە سوێن بە خەڵکە خوێ بە غەیری خوا عیازو بیللا لە کاتی تەخەڕوجەکەیە ئەوێ تووشی شیرکی بکا ئافەرین و دەستخۆشی بۆ ئەو گەنجە سەربەرز و بوێرانەی کە ئامادەنی سوێن بە غەیری ئەللا سوبحانه وتعالى لەویە چەندێک دووبارەی کاتەوە تووشی شیرکیان کەون هەڕەنە سوێن بە ئەللا ئاگادار بن لە دیراسە و خوێندن و لە زۆر بەی شوێنە لە شیعرەکانە لە هۆنراوەکانە سەیر دەکەی سوێنی بە غەیری ئەللای تیایە عیازو بیللا مە خەتەرێکی گەورەیە مناڵەکەت لە مناڵێ و فێری شرکی دراسەکەی فێری ئەوەی کاکە غەیری خواشی لا بەڕێز کا عیازو بیللا بۆیە موسڵمانەوێت شارەزا بێت لە تەوحیدەکەی شارەزا بێت لە هاوبەش بڕیاردان وانەی کە قەدەغە کراوە کە چۆن خۆی لێپارێزێ برا و خوشکە باشەکانی ئەگەر کەسێ زمانی ڕاهات بوو زۆر جار تەوبەی کردووە قەدەری خوا زمانی ڕاهاتبوو کە سوێنی بە غەیری خوا خواردووە یا بەردەوامە لەسەر ئەمە لە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام هاتووە ئەمەرەوەی کە هاوڵان پێش ئەوەی کە خوا هیدایەتیان بە ئەوانەی کە مشرک بوون پێش ئەوەی کە بێنە سەر ڕێبازە ڕاستەکەی ئیسلام سوێنیان بە لات و عوزا و بە باوک و ئەم بابەت وشتانە خواردووە بە کەعبە خواردووە بە جاتی بە ڕەبی کەعبە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بۆی ڕاستکردنەوە وە فەرموشی کەفارەتی سوێن خواردن بە غەیری ئەللا سوبحانه وتەعالى لەگەڵەوەی کە وتمان لە تاوانی گەورەش گەورەترا ئەوەیە کە ئینسان لەو کاتی کە سوێنی خوارد بە غەیری خوا بڵێ لا ئیلاها ئیلا الله لا مەعبود بحەق ئیلا الله هیچ پەرستاوێ نییە بە ڕاستەقینەی بپەرستێ بێجگە لە ئەلله یەکسەر تۆ جارێکی تسەل لە نوێ ئیعلانی تەوحید دەکەیتەوە پەشیمانی لەو شرکەی کە ئەنجامت داوە ئەلله سوبحانه وتعالى بەویست و ئیرادە و مەشیئەتی خۆی لێت خۆشە بێ و لێتە بورێ لەسەر ئەوتەی کە ئەنجام بداوە باشە بۆ ئینشاءالله هەوڵ دەن سوێن خواردنمان بە ئەللا بێ سوبحانه وتعالى ئەگەر پێویستی کرد پێویستیشی نەکرد پێویست ناکە بەردەوام سوێن بەخوا سوێن بە ئەللا قەسەم بەخوا بە درۆ بەزبووی کە خۆ نەجاتدەیت هەندێک کەس واکات سوێندی کردوتە هۆکار بۆ نەجاتبوونی لەو کاروکردەوانەی کە ئەنجامیێدا داواکەم لەخوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر بگێڕ و شارەزامان کار لە دینەکەی وامان لێ بکات کە هەمووتانەی کە ئێڵێن حجەوە دەستمان لە ڕۆژی قیامەتە حجە نەبێت لەسەرمان لە ڕۆژی قیامەتە فێرمان کا لە دینەکەی وە تێرمان کا لە دینەکەی شارەزاییمان زیاتر کاوە پێویستە هەموو گەنجێکی خاوەن ئیمان و خوێندەوار چۆن بە عولومێکی دنیای هەوڵەدا ئەوەش بە عولومە قیامەتەکەی هەوڵدا
چونکە بەڕاستی ئەویان تەنها بۆ دنیاە ئەمەیان ڕزگاری دنیا و ئاخرەتیش بەدوای بە امێدی خوای پەرۆزگار هەتا وەک وەڵقی داهاتوو بە خوای پەرۆزگارتان ئەسپێرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بلغوا عني ولو آية. فرموي أجر آيتي كش بيلم قرآنية بهزارها آيتي تيايتا يسات شن آيتي تقيان دو بخلق. وأنذر عشيرتك الأقربين هرهيج نبي عزيزة كم خيزانك الدات شلكينا في بلجنك شتي برسرتا بس تاكي بو خاتري خوا كي داي كدوابو كي نن كدوابو كي عشرة بابو أجدادي كردواري وابو خود دا بوشا توزيه جلا كانت بانو فراوانكا جلا كت شوركا خلقت بيني شود كردوا قبر قيامت يكيا هر هيج نبي حيا وحرمت مان هيا دسي من علاكت بقرة واسطة جغرك يشان بينا لكيو في ريبو خود تمور روش يدان اشتيقاج لبان قاج لما لو تبلكت بجنكت هنا جغرد لبرشاوي يكيش نيرقلت بچاوي ببرشاوي يكيش حتمت إيسا كوركت أبي بروابو نيرقل خانا كان لكافتر يكانا شوب كاتوا دي كواتا عزيزاني خوم قيان دنيا مسلاما تنها لسن ما مصايكي داماونيا كخلق لكم ينتا هزار جنيوي سكايتي بيكات قيان دني أم إسلاما أركي همو لا يكمانا هيت صحابيك تان بيني وعمامي كتابتي لسرابي بلين فلانا كز علاميو اتر والباقي أبي قيو لو راقريت ايو بيستو تان لطواوي أصحابا يكس يقدويان بيت هموي لشويني خوي وإيشي أكرت كاكا من نالين برو جاربا بكولانا كانا فيسبوك تاني كي تاني تانا يكس بلي من نيمة اگر نيبي انستغرامي هي اگر اوي نبي تيك توكي هي اگر اوي نبي يوتيوبي هي والحاصل شتيكت هر هي شمكك يم اسلامة بقر عزيزكم لشوينيك وآيتيك فرموديك قولي زانايك صحابيك بيجينا او خلقتي نوا بخوا بخوا او خلق ويرانا عزيزاني خوم والله خلق خلق وازي لخواه هناوا والله وازي لدين هناوا والله شويني شهوت وعورت داويني كوتوا باسي زوريناكم كوا ايو چن گنجبون هموتان هموتان صد گنجنابن استا لكافتريا كانا لم شاريا بدياها هزار گنجوال لكافتريا كانا خليكي دوك الخواردنا دياها هزار ايسا هي لسر جادا كانا كوتوا سياركي بارك كدوا خليك مشروب اخواتوا عزيزاني خوم بعد شمك كيام إسلام بقرين وبيجينين والله خلقتي نوا خلقتي نوا كاكا خلقتي نوا والله حاجيش الصالحة تو برسياري اليوم كل دول الإمام وصا هري تو اللي يقدوه ترى باسي بانطولي آفرتك هي بالرأس بانطول بو آفرت حرامة إنا لله وإنا إليه راجعون بيايك تمني شص على حجي كردوا برسياري كي ولا ما مصايك أيني كات والله عمت به البلوى عزيزاني خوم ببازارة الروي أجا خيزانة كد عباي بسلو بي زور ناموي لبازارة زور ناموي هموي سيد دكا أري أم آفرت لكيو هاتوا أما هيس چي سردمية كتازة دابزيتنا وبازار هيچي جلو برقي لخيزانة كيتو ناچيت وكأنما تولناو سدني استراليا أسوريتوا اوان چی جلو برگه که فوشن کشکانی امش همان جلو برگ چی اکن لیو کانی انو امش همان اشتکات لیو گوپی چون خرکا امش هروا خری اکات قجی چون تسریحاکا ایستاش امش هروا تسریح اکات که کشکان من ارون بو حلاقی اپیاوان یعنی او اگاتان لینیا که لتیک توکا نای بینید که لتورکو ملایت یکانا نای بینید او خوشکو کچی منو توی اچیت برد زلام یکو تسریح قجی اکات هی که امرو هيتوني بياني بيته هيتو فتنك هين دبر بلاو عزيزاني خوم اگر ايما فريانا كوين امكو ملقايا الروات وايل يديت اگر كسي الزينا نكات الين براسي كوريكي چاكا براسي افرتكي بحيايا ابي همو من خمخور بين كاكا خلق بيويسي بيتي عزيزانم والله اللزان كويا ديها داعي هستيت دعوة بكا يشتا كما خلق طواو بو بغربي بو باوروبي بابا جلو برغي كرديه سازور عيبي بي كي تبرت ازانن ازانن لبر عيب بوني پوشيني جلو برغي كردي لصالكا يغروجيا كان بو داناوا عرب وازي لا دابو نريتي خوي نينا وهر برو فيشتونج اروا ما مصايا بروفيسور الدكتوري بجلو برغي عرب ودوامكا بجلو برغي خوي ودوامكا برون لدبي لامارات لشارقة لكويت لقطر دكتوري جامعي با عقالو ديزداشكي ودي بو دوام تو استاب بمجلو برغو بروي دوام كيت عميدي كل ليلة قبولناكات ما مصايق تابخانك ليلة قبولناكا مديرك
مديري دايرة كلي قبول ناكا علي أمجلو برقي قانوني نية كواتا عزيزاني خوم دين من غريب بوا دابو نريتي كردواري من غريب بوا طواو برقي أوروبي من پوشيوا هل شويني خوش من ناوينتوا نجادة من بجادي أوروبا أكاد نسرو سيمان من بسرو سيماي أوانكا نطبيعت من بطبيعتي أوانكا أوروبية قد دعمت لقلابكا علي سوري داولي بردنكم باشا يمنو تو هر نبوين أوروبي وك أوان مان كر هر نبوين أوروبي لسر لايت رماشي لك لسر يكفو لايت يك چن ظلام نكوش دا لسر كوتر بازي خلق ناكوش يت لسر دولار روي جنابتان شرستك خلق ناكوش داوا كواتا عزيزاني خوم پيويست من بوايا دا چلاكين پيويست من بوايا أم إسلام بغينين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كاك والله خريكة دينداري خريكة كال أبيت وخريكة نامو أبيت معقولة كتشك أبي ببالا بوش أبي بحجاب جلي حياة وحشمتك أعتبري لزانكو يا قالتي بيكن خوشك كاني قالتي بيكن روجي قواس نوي لكاتي بوكياني دا أقر ببي ببالا بوش همي قالتي بيكات ألين تو يك روجيك تهيلة منا بوها لخوة أكيد

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: أذكار المساء.

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواهي زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكار سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكار قبول بوني دعاء نزا كان مانا وكو إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خراونة والأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولي كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکارم او کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: محمد
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا بأميدي سودلي ورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم هنگاو بهنگاو لخزمت أو هاولانيا رزاو رحمتي بردقالي لسربيت لدرسي رابردوا دسمان كربا باسكردني قولترين فتح كفتحي مكة لدواي هجده صال محاربة كردني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ومحاربة كردني إسلام لدواي هجده صال عزيد دانو نار حد كردن لدواي دربدا كردني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وهاولاني داجر كردني ماليان شوينيان لدواي أمانا هموي إساكاتي وهاتوك الله سبحانه وتعالى بيماني خوي وعدي خوي بو إيمان داران جيب جي أكاتو فتحي مكة ورزقال كردني مكة دس في أكات لدرسي رابردوا باسما لوكر كتشون بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بخوي دا تادوان زهزار لها ولا أزيزو تشكدارو بياو بالوان ليبرا وكاني وردور دا جولي كربرو مكة لمدينة و بني هينيكي زور قولا كمكة أهلي مكة لترسيكو هاجسيكو دل راوشيشي قولا دا أجين نبوني رد فعلي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لويك أزانن صلحكانش كان دو أبو سفيانش قراوتو ببيو هيج دسكوتي شي هبي لويك عقدك تازكاتو وتا إساش هيج خبر يقنية هيج جولا يقنية أم ترسو دل راوشي وهاي كردوا بيتا بيتا خلق محاولة بكا مكة بجيبيله جاء ويكا بريارة ببيتا مسلمان ديتواني وتسليم ببيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام أبي الشارك أو وضعي بيت لشي حالكي ترسع جيابيت لشي دل راوكيكا جيابيت خوان أزانن شيان كردو برانبر بيغنبري خواب شيان كردو برانبر بهاولان زور نية هجدة صالة هميان لبرا شون تعزيبيان داون شون نراحتيان كردون شون شهيديان كردون چون مالیان داجیر کردوم. چاوری چین؟ امرو ده سالات کیوتو دسیان ابه طولی برو دوان لیب کرتو. هر چی هیا تسلیمی بکنوانی. بزیادو. لدرسی رابردو باس ما کرکا چون هندگ لکسانگ دین دوری پیغمبری خواب ابنو با مسلمان. لوانا آموزایشی، پرزایشی. کبرانی خوم، هر چی اوانی بون با مسلمان. با یقینا لدوائی دا مآثیر و پیاواتی و شهامت و رجولتی عن آشکرائی. لخزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أبو سفياني كري حارث كآموزاي بيغنبري خواه بو شير خواري بولا شير بابلين براي شير خواردون بولا قليا لري حليمة السعدية و أو بياوا لدوايبون بمسلماني كباس ما كلا درسي رابر دواتشون بوتا مسلمان لخزمة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لجنجي حنين لفتح طائف بجداري كردوا لدوايش دا وفاتي كردوا أفرمون أيوت خمي من تا النبي والله لو دقيب بمسلمان حتى أسا يكسر بيش الله من كل لو دقيك بومة مسلمان بيعتم دعوة محمد باورناكم يكسر بيش بروردقارم كرد بيت عبد الله كري أمياك برزاي بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام أو أبو كلبشتي سري أبو طالب ودانش تبكاتك بيغنبري خواب أفرمو بلا لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله بس أولا كلمة يقبله أو لبشتي سري أبو لغل أبو جهل أيو أترغب عن ملة أبيك بقصي من علاقة تدز لديني باو بابيران تلقري دعائك أستاذ مسلمان لجنج حنين بجداركات لفتح طائفة بجداركات دعائي لفتح طائفة بشهيدي أروات لبرو بياوانة شند محاربي ديني أكردوا كاتك قراونة تواني بياوانة ومردانة قراونة تواني ودي تسليم بون لشارچوی اوانی که لحرکی اوی بکرده و دم مکه بجیه هیل دیتو ترسو بیم لناو مکه های و ترسیک بسر شاری مکه غالب بوا
که پیغمبر گرده و داگر بدا بسریانه چیان لی اکاتو ازان پندیشیان ناو حلفکال وشاوتو یشک لوانی که دیتا خزمتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام عباس امامی پیغمبری خواه صلاة و سلامی اللہ لسر بید عباس جولا اکال مکه و برو مدینه کتید اکات خزمتی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام جیشکا ابینه جیششی گوره مفاجئه بنسبت اوه جیشی که ده 12,000 کسی که پیغمبری خواه ترتیبی کردونو هنونی کسا انشاءالله باز اکم ام جیشا چون پیغات بو حد بون یان جگی ترسا حد بون یان حیبتی تیاه دیتا خزمتی پیغمبری خواه ببش یک لمال و منال و کسو کارکه وانه بوی بیت ببی اعلانی اسلامتی کیف کار بطواوی تسلیم پیغمبری خواه بیتو هجرت که کپیو تی اخیر مهاجر لمکه و بو مدینه چونکه هجرتی کردو اکو هجرت بعد هجرت كانت مكة بجيب الله وبطائب له مدينة بالروات آخر مهاجرين لتاريخ إسلامي ده لقلب يغنبري خوة عليه الصلاة والسلام مشكلة دواء فتح مكة يغنبري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لدواء فتح مكة هجرت نما بمعنى أو هجرتك الله سبحانه وتعالى ناوي قرآن باس ينكب بيانوتي مهاجر شكو كلمة مهاجر لشوينك وبشوينك كهجرت رؤدات كومالك بلا برزيت يايا بلا كومرك تكاليف في شي ديايا اواني مهاجر بون دواي نجيو نتواني لنا مكه بمرن شكو قال لما مكه بمرن صفتي مهاجريه لدى زاد هربويا مكان هرب جهه شتو كدانش كانوا جاغا هل يكون شويه نجا شهيد بو يا وفاتي كدو اخير مهاجر عباس ديت ايش هيك لو كساني كبيغمبر يخو عليه الصلاه والسلام لهمو كزيات البي خوش بو كهاتو هجتي كدو بلاي او عباس امامي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كو عباس امامي پیغمبري خو او شخصيه عمر بن الخطاب لسردمي خلافي خويدا حرمتي لي قرتو هر كاتك بارنا باريا داوي لو كردي فرمو داوا من بوبك الله سبحانه وتعالى بارنا من بوبارين كبيوتي ابو الفضل بلام عباس رضي الله عليه بيت ترسي خمي زوري مكي هي ما ترسي أوه أم جيشة بهيبة سامنا كل أفاوي جيشة بدأ بسر مكة كهري كان كومالك شتي زوري للايا أواني مهاجرين هموي طالا ونارحتيان لايا كأمرو بين بأواني كبرانبريان كردون بيان برجنوان خامي أوي بوغر بيغنبري خواه أوها أم جيشة بروات مكة وأهلي مكة هشي بينزان لبركة بدن بسريان وهندي شام كون مخاومة كردن قتل عام وقاتو قريش قرز رؤدات بويا برياري دا بروابر ومكة هرچوانيك بخبريك بغينيت كاكاكا ورن تسليم بن بيجو عباس بجول رزاي الله إلى سربيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كأقات شوانيك كبي أوتي مر الظهران لبيني مكة ومدينة لشوا بيغنبري خو أقاته عليه الصلاة والسلام أفرميه همو جندي كان هول بدن أقرب كانوه همو جندي كان محاولة بكن يشي أقريب كنواني حساب كان ده هزار كس بكونا أقريب كردنوا بسر أو شاهو دولو دشتو دريا چه منظرك دروزة كان لتاريكاية كي شوا چي أبين دريت هر كسك ببينه كأنما آسمانو برلا أستيرا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرم أمريكا ده فرمي همو تان أقريب كنواني عباس امامي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام كاجوليت ولاخه كي پیغمبري خو ورغ عليه الصلاه والسلام ولاخه كي سبي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اروات بويك اغربيتو ري رويك كسيك كاروانك شتك برو مكه بروات خبر بني ريبل اقدار بنو تورن تاوكو تسليم بونو اماني خوتن ل پیغمبري خو ورغن چونكه مجاليتي انا ماو افرمي خو كز نبو بلام کروشتم مرده و دنزیک بو موانه گشتم با دو کس قصه انا کرد کسی رم کرد یش انا بو سفیانه هاته بو در چوبو لمکه دیار دیار بابلین چو مالا که ابزانه وضع لچی آیا که دیار نزیک بو نتوانه ابو سفیان دو شوانه که اگرکانی پیغمبری خواه دیاره ابو سفیان عباس امامی پیغمبری خواه بانگ یکات أوجه فرميد أو توي أبا الفضل فداك أبي وأمي داك باكم بقربان به طبعا ديال زور خوش يزمن للا وخوشي با
خزم ازانه چکه خزم لاكيد ل ل پلی چوارم و عبد مناف وانه اگون وسر یک رچلک هم ابو سفیان هم پیغمبر خو علی صلوات و سلام ابن عباس عباس ما پیغمبر خو علی صلوات و سلام افرمید او چیه افرمید والله او جیشی پیغمبر خو علی صلوات و سلام حتا ازوا لقل ما سرکوا باب شین خدمتی پیغمبر خو علی صلوات و سلام خود بده بدست واني وتسليم بو بو مسلمان بالا ملد ندري شكديت اغاتا سرتان نزيق بوتو انا ويا بسرتانا جيشي كي شكس خوي بوناغريت عباس امامي بيغنبري خو ابو سفيان خاتا سر بشتي خوي هردوشان اشنا سر والاخي كي بيغنبري خوي خاتا سر والاخي خوي عباس واتا كي والاخي بيغنبري خوي وصحابي ناسن او کسی که لقلی آتیان دیگه فرم کسی شیر قلابو هندش که فرم دو کسی لقلابو آوان نیریت و فرم بسنوانه مکه قدر کنوا با بزن که ادري بسریانه و حساباتی خویم کنوا محاوله کن تسلیم تازه مجاریش جنگ نمای ولی قل ام جیشی اش جنگ نکری هر جنگ بکریت خوب کوچدانه آباز فرمیت ابو سفیانم هینا که گشت ملای اگر کان ورد و ورد گشت من او جیش که كاهات نبيشواني هرشيك بقيش معلاي هر اغريك اهات نبيشوليم كابيني ولاخ كي بيغنبري خوام بي عليه الصلاه والسلام ومني شي بسروم انا دو عباس امامي بيغنبري خوايا ولا سر ولاخ كي بيغنبري خوايا رجل بدن باب الروات تا افرمي قيشت ما او اغريك عمري كوري خطابي لا يرضي الله يليبت افرمي كقيشت ما اوي نزيك بومو عمري كوري خطاب اوا سيري شكرد منو امانو دوهوتي اول شيء ابو سفيان أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد سباز بو پروردگار ايش يتبر دسمان نعقد هي نعهد هي نبيمان هي هجنا ماوكو خوا داويتي لما ليبدي بلام أصحابي پیغمبري خوا لواناني ببه برس ايش بك ابن عباس فرميك جملة مبو عمر رايكرت برولاي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام زاني أشيء إذن لا بيغنبري خواه ورقيت، بقول له ملداني. هرب ويا فرمة والله أخا كم ببلا سريع كرد بوي من بيج أو بجمل أي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام. كاتشون بيك هو قيشي نبرد من بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام. أفرمي عمري خو خطأ فرمي يا رسول الله أبو سفيان قيشو تأيرا نعقد نعهد رجعم بده بعمل لما يبدأ. أفرمي عباس أفرميها وأنا كنت يا رسول الله من بنام داوة. من پنام داو، لپنای من آهاتو تو آنی. پس آن فرمی بچو ما بن سری پیغمبری خواه علی صلوات و سلام. کوت ما قصه کردند بی بوی کس اسیری تیان کرد. بله عمری کل خطاب و ازین آینه رضای الله لسلمت. افرمی دعای رو کرد عباس رو کات رضای الله لبی رو کات عمری کل خطاب رضای خواه لهر دو شیعه بید. افرمی پیود والله تو اگر آم پیاوا لقبیلی بني عدي بني كعب وایا ندکشت. أفرموتي الله لي تخوش بعباس والله مسلمان بوني تو للام خوشترو دل خوشتر بون بي لباوكم لخطابي باوكم أقرب بوايب مسلمان تنهال برخاتي ويكا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام مسلمان بوني تو إلا مسلمان بوني همو كسك بي خوشتر بو والله بيهم خوشتر بو لويكا بويتا مسلمان ويكا باوكم ببوايب مسلمان تو شي قصيقة كريت افرم پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم فر بدنگی کردنو ها اینی کردنو با عباس فرمون فرمی بی برناو او شوانی که خود نشته جیت خیر مکی خوته موقع کی خوته حتی بیانی بهن رو بولم افرمی عباسی مامی پیغمبری خو افرمی برد مولای خوم دعایی لبیانی آهات مو خدمتی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم و ابو سفیانش مل قلبو افرمی پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم روی کرد ابو سفیان فرمی ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله هاور أبو سفيان كاتي أو نهاتو كبزاني هش برورد قارو برساويني إلا الله نبيت كاتي أو نهاتو كدامني با تاكو تنياهي الله يا أفرمي أبو سفيان بيود قال بأبي أنت ويا أمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك يا ربي لا يكوباكم بقرباني بيت چند كريم وبرزي چند لسر خويت
وشند خزمياتي ونزيكيتي وقرابة دفامينيت والله أزانم كتهيج الله يغني أو نبيت شنك أقر وهان أبواي أخواني كبقبكم بهاتنا باش أنا فرمي بيغنبري أخوة فرمي ويحك ألم يأني لك أن تشهد أني رسول الله كاتي ونهاتو دام بوا ابني كون بيغنبري أخوة طبعا بيبزاني شن صادق بول لك أخواني لقصة كردني أنا وتي بهماش وعيني قصيد وبالي كردواني فرمي والله تا استا ظلم شكيت يعلم أو يكتنها الله يا قيش وما تو قناعته بلام تا استا أمان شكيت يا ابن عباس فرمي آوا ياكم ليا كردش من بيجوتن قرب سرت باسي شيء كي بابا شايت ما بينه مخسانة شيء شيت بدأ سو ما أتكو جن أفرمي شايت ماني هنا طبعا أبو سفيان لهنديك رواياته هاتوا أفرمو كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فتحي مكة يكرت تكاتك كطوافي يكرت لبر خوي وفرمي كوت من قصة كرت وتم باشا باش كوم جالك بروز بيتو أنا بزام قريش ناجولا ما قرم بيغنبرنية لي بدين أفرمي يشك ششاي بقشت ما أقر بيتو قريش مجولان دو وستنتوان بيان جولين مواني أوانيك يستا فرتوازن يا هرشي يكن هیچم پی نکته دو کاتبه چی رو بوده ده فرم پیغمبری خو اول افشتوش یه شایب پشان ما و تی اذن سیخزیک الله او کاته خو اصر شوار ده کهت افروتم والله پیغمبریت انجا یقین بود جزبو که پیغمبریت ناخی خو مقصه اکم پیغمبری خو افرم یخرو کاته خو اصر دلید سر شوار ده کهت اگر پتوی هم دیسان جیش کو کهتو آنی و دست پیب کهتو فرمید یقین بود جزبو که پیغمبر أبو سفيان لدواي أوي ببيت المسلمان لخدمتي بيغنبري خو على جنگ حنينه بجداريه كات بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام صد وشتي غنيمه دات صد وشتر حرمتي شو لك يا قلت لفتح طائفه بجداريه كات لجنگ يرموك 8 حفته ودو صاله بجداريه كات لجيات لخدمتي اصحابها ولاد حفته ودو صال بوا بجداري جهادي كردوا فاشن مكانتي ابو سفيان براني خوم كم نبوه شخصيتك اللي هاتوي سياسي ليزان تاجر قريشي راقر توكو دولات لكاتك دا لخزمتي اصحابها والاند حفتا ودو صالبوه بجداري جهادي كردوه فاشن مكانتي ابو سفيان براني خوم كم نبوه شخصيتك اللي

عباسەکە تۆ خەریکەی پەرستیت ناهێڵێ هیچ لە ئەبو سفیان بکرێ بۆی بزانی مەوقیع شتەکان چەند قڵب بوون نەکرێ لای خەڵکی مەکانەتی ئەبو سفیان تایبەتە هەر بۆ ئالەویادا عبا کە شاعرمان هێنێت عباس ڕۆ کاتە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وسەلەم فەرمی یا ڕەسوڵ الله ئەم پیاوە پیاوێکە خانەدانە و خاوەنی مەکانەت و مەوقیعە حرمەتێک و فەخرێکی بدەرێت فەرمووی هەر کەسێک شووە ماڵی ئەبو سفیانەوە سەلامەت من دەخەلە دار ئەبی سفیانە فەهۆ ئامین هەرچی بچێتە ماڵی ئەبو سفیانەوە ئامینە سەلامەتە هەرچی بچێتە ماڵی خۆی و دەرگای ماڵەکە لەسەر خۆی دابکات سەلامەتە دەستکاری ناکەین هەر کەسێکیش بچێتە ناو مزگەوتی مەکەوە یەقینەن سەلامەتە پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵ سەلەم حرمەتێک ئەدا بە ئەبو سفیان ماڵی ئەبو سفیان هەر کەسێک بچێتە ناوی هەر کەسێ بێ مجرمه پیاو کوژدا دسی و شاندو عزتی پیغمبري خوای دا علي صلوات و سلام هر شخص یک بیت مادام شو ته مالی بوسفیان حرمتا بو بوسفیان لا ابن پاریز راو انجا ابو سفیان رگا دا ابو بوسفیان بگرتو بنا و مکه تا و کودا و لخلق کاتو تسلیم کن افرمید بلان پیش او پیغمبري خو علي صلوات و سلام با عباسی فرمو فرمی پیش او بگرتو بيبر أو موقعيك بين دو شاخك تسكى بيتو كجيشك بيو أروات باب طواوي جيشك في غنبال خواب بيني عليه الصلاة والسلام ببياني أباز فرمي برد ما أوشوينيك في غنبال خواب فرمي جيجيك هر چي جيشك ببرد ميا أروات أفرمي كتيبة كتيبة أهاتم هرش كتيبة أهات أبو سفيان يود أوانشين أي من جمود أوا كتيبة عشيرة تيري سليمان أوان كتيبة عشيرة مزينة كتيبة عشيرة مزينة أوان إي أسلم أو إي شيء أو إي شيء هل جارك أموت أي باشا أما أنا لشوي ومن لشوي يعني كأنما قرسائي يعني أفرمي دواتر يشك لك تائب كان كبي أو الكتيبة الخضراء كتيبة خضراء بريتيب له زكان مهاجر أنصار بريتيب له زي دروع كبيوت زري بوشكان يك بارچه هر هميان زربي هر زوري جسميان هر همي اسن بو تنا دلن كلاو مغفريان لسر بس شاويان ديال بوشي كان جيش شي منظم مرتب ابو سفيان امي بريتي امان الشين افرمي عباس فرمي اما او كتيبين ك بيوت كتيبي خضراء افرمي ابو سفيان وتي والله هيزني بتواني برنغاري امان بيتواني طبعاً إيه حسابكن إستاها والله پیغمبر خو علي صلاة والسلام جنگي خيبريان كوتا أي بيه هنا وشري روميان كردوا أم جيشا نوع شجية جاء أصحابي پیغمبر خو علي صلاة والسلام أهم وبالوانه وهم وش يزري بيوشو حتى أبوي بيوتي خضراء خضراء بمعنى صوزنا قالن أو عند بشي أسنين بيو ورجع شواني لبر خوارك اللي أداي وان صوز ورشد يكال أبوي للرشاعي جيشا كذا بيوتي كتيبي خضراء فرمي الله أم جيشا لا قبل لأحد بهم هي أزنية بران برأمانة خوي بقريت أفرمي دعائي بيوتم والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة أي عباس أي أبو الفضل براسي ملك دصلات وهيبتي برازاك وزور قورب أفرمي ليش بيوت إنها النبوة يا أبا سفيان أملقنيها ملكاتي نية بادشاة أما بيغمبرياتي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام ملك نية بدأ بسر هالشاركة كاو البيت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيغمبرا حساباتي جيش وقتال ونازم شيء أواني كبو تشتي طبيعي لنا وخلق دا لا بيغمبري خو عليه الصلاة قزيش كاكا اما بيغمبراتي اي ابا سفيان اما ملكاتي لي وكتو ازاني افرمي ابو سفيان وتي فعلا اما وايا باشا ابو سفيان اقريته وانا ابو مكه باجر لي بيغمبري خو ابو جيب يالين يشك لو كتيباني كارواب بردمي ابو سفيان بيشتر سعدي كري عباديتي يا سعدي كري عبادة كابو سفيان بيني هاوالي كرت اليوم يوم

الملحمة. اليوم تستحل الحرمة. اليوم أذل الله قريشا. أما روجي ملحمة يا أما روجي أويك أيتن محرمات أشكي أما أو روجيك قريشي تيا زليلك. طبعا ديالا قصيد قرصة يعني شعني أويك بنيازن إبادي قريش بوبكن لناو حرام دواتر أبا سفيان بيجو إبروات كبيغنبري قوة صلى الله عليه وسلم ديتا بيشواني لكتيبة كبيغنبري قوة لكتيبة إيش مهاجرين أبوا أفرمي كهات مهاجرين وأنصار كهات بيشواني أبو سفيان فرمي رسول الله أقاد ليه سعد شيالت فرمي شيالت بوي باسكر بيغنبري قوة عليه الصلاة والسلام فرمي بل اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم فيه الكعبة اليوم تكسى فيه الكعبة. نعم روجي ملحمني من روجي مرحمة روجي رحمة سوزو بزيية أمرو جاري شكا كعبة تعظيمي بو أقريتواني أمرو كعبة بردي باشي دي بسرة برقي تعزي دي بسرة لسر أو قسيا سعدي كري عبادة لا أبا لقيادي جيشك لقيادي أو كتيبك أو قياديكات كان كتيبة أنصاري قيادة كردوا مباشرة لوي أسيريتواني بلام دلي ناشكين أيات الدس قيسي كري رايو قيادك أداة الدس قيسي كري سعدي كري عبادة بس لسر أقصي كأمر الرجل طول سنة وآواكين وآواكين بيغنب الإخوة قبوليني صلى الله عليه وسلم شكو بلاني خم أما مكية أما أشوانيك إبراهيم دلوسي كدو لقل إسماعيل كريا أما أشوانيك كعبي مسلمان أنا با قريش ومشركين داجيليان كردو أمانا حرمتي خوي هي رغن أدري أحرمتها بشكين جات بيغنب الإخوة رغينا داو كحرمتي بشكين جات أجر شيء حقي خوان هرتشي يبكن لو يكل نافيا داهي بويا رسول الله عليه الصلاة والسلام قيادي كتيبك أجرد عشان أبو سفيان كأجرته وأنا بناو مكة هواركات ودواء لخلشية كات هو خلشينا جيش كيف يا غنبري خواته عليه الصلاة والسلام جيش الإسلام هاتوا وجيش كيف هيك كزني خوي ببقر كسبة تمام مقاومة نبيت شو كبرنجاري وجيش كزناه تبع برنجاري ببيته وأنا هر كسك بيته مالي منه وسلامته هر كسك بيته مالي منه وسلامته افرمن اوي كبوي در بريه كم كس هندي خزاني بو هند هات بردمي هاواريك هو خلشينا ام قلاوي رشتا لي غوشتنا بيكو جنبت سنوكا بمردك يلت بقسينا كان ابا سفيان فرمي هالمخلتين بما بروجوره ونقبد لملي توجد ليه ورنا مالك أي من سلامة فرميشك هوارك فرمي كيودت يا أبا سفيان مالي توجي شيش لعبته واني شن كس بقري مالي تو أبو سفيان وتي نجهر مالي من هركس يكش درجة لسر مالك يخوي داب خاطو نية الدروانه سلامتك كسر ناقتي لسر مالك هركس يكش فيت ناو مزجوتي حرم واني هم يا سلامة إتر مكة يك بارشة شوال بيت یک پارچه چوله بی. اوی بچه تما علاقه خوی درگاه داخل قپاتی یکات. اوی که زور بترسید لواي که سیقی به علاقه خوشی نبی بچه تما مزگو تکوا. هندی کیش کج لکیباری خوان خوان کن با مالی ابو سفیان. اوی که بیت سر قناعت که زن ابو سفیان دروغ لگلا نکات. و حالی آن ناخاله تینه. و کابراهیش ترسونه کج نیل برانگار بونه ود. بوی مکه ایتر بیخن برشای خوتن. قبل دچی وضع کاو بی. چولو هول ندوري خواكان كزهي بدوري بسخورته وبكالك بيت نجاده وبازاري حمو حركتي اي اوستي لناو مكة بدوية ويا بيغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام اغاتا ذي طوا ذي طوا درقاك لدرقاكاني دا غلبوني مكة لبيادة بيغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام جيشكا وصينتو ترتيب يعني كاتو بمجوره خالد كوري وليد رضاي الله الى سربيت لا راستي سباكي اداتي خالد كوري وليد كات قائدي لا راستي جيشك داوي ديكات وفرميت لا خواري مكوتو داغلي مكبه هل يكو لمنطقه شي مكو داغلي افرمن لبشي خواري ومكه داخلي مكبه خالد كوري وليد رضاي الله الى سربيت سباكاني تيري اسلمو سليمو غفارو مزينو
جهينه لقلا ابو جيش يشيو زور وخالد كوري وليد رضي الله عنه سابق قاديم جيشيه ذاتي خات لاي راسي جيش كواني لاي شبي جيشكا قيادكي ذات الدس زبير كوري عوام رضي الله عنه سربيت كمهاجر كان لقلا ابو وباشان رايكي خوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ايات الدس زبير كوري عوام افرميت تو لبشي سروي مكه وداغلي مكه ببا بشي جباشور بو خالد كوري وليد بشي باكور بو زبير كوري عوام لقل مهاجرين كوش كردو كوش برا كوش يان كردو لما كوبو مدينه يعني اهلي مكان قياداتي اويك هجرتي يا كردو لجير قيادي زبير كوري عوام پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام افرميت لبشي سروي مكه ايو داغل بن وداوي لي كاد افرميت كجيشتيت على مكي كهتا لمنطقه ك بي او تي حجون أهل ويادة لنزيق مقبرك وقبسانك مكة أعلاك أهل وياب شقينا أو أعلى قوريك بيانا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دواك لزبيري كري عوام فرميك قيشيته أهل ويا أعلاك بشقينا مجوله حتى أكو خو مقاملات بزبيري كري عوام فرميت وهروها مقدمة وبيشنجي جيشك أهل بيش وبرون لبردمي وبرون أيدات الدس قيسي كري سعدي كري عبادة كقيادكي لسعدي كري عبادة سانو يا دس كركي كأم قيادي كتيبه هي زكاني أنصاري كرت رضي الله عنه سربت كأهلي مدينة بون وأهلي مكة بون باشان مشات قواتي مشات ويك ولا أسبيان بيني ومشات نبيادن كأمانة شككانة شكي سوق وتيرو أم بابتانية شتيش كان بيني كيادي أمانة ذات دس أبو عبيدة جراح رضي الله عليه وردا أم سبايا بجولة بدو مكة بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أفرميت لا تقاتلوا الا من قاتلكم شر لقال هيك كسكانك الا كسك نبك جنك تاعنا قلابكات هات سريت ان جنك لقال كردن جنك لقلابكن وهروها نهي كردن لويك لا تقتلوا النساء والصبيان بهش افرت نكوجن منالج نكوجن وهروها اقرب برينداريان هبو بريندارك ما كوجن ان مثلا كابلا بريندار ابي ما شو سري بريندارك بكوجيت وهكسك ايش رايك الا دستان شويني ما كون هكسك هات شرعي كردواي راي كرد سليمانيشن وازل ابن بارافكات ام توجيهاتانا ادا پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ورده ورده جيشكا جغلاني بوناو مكة بلام پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام لم توجيهيا دكس استثناءكات افرمي ام دكسا اگر خوان هلواسيبو بديواركاني كعبو بيان كجن أم ده أجر خوان هل واسيبه بس ب ب ب بردكي كعبوا أفرم لي أن خوش مبنو بيان كوجن جين يا كم يعني كريمة كوري بجهل قرتن لهرش وين قرتن أجر خوش هل واسيبه بديوار كعبوا بيان كوجن كريمة كوري بجهل لدواي ويك كبرن قربونه ويك بشوك جات الصرجة خالد كوري وليد دواي راكات قاعدة شيء عسكري بارز وأعذابه كريمة كوري بجهل كي إن شاء الله دوات رشينا سري یش یک بوله قاده اسلام دوت یش یک بوله پیوانی که بوی کم جار بیعتی لسر خلق ورگرتو لسر مردن حتی مردن نگارینوان بلا اتا اهلی را پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم خوانی حلال کات کرا اکات و هل دیت خو یگین تسر بحر و بروات مکه بجی بیلت قصه کی مشهوره لقل بحر سفینه و کشتی کان کیوت خطر و يتر هيج عمل شان من شيبكن الان هاوار كن كاك هاوار تن هاله خواب كن بتو ما بتو مشارنا اخوالي ريا هذا كسون الله سبحانه وتعالى فربدا او الله مخلصين له الدين خلق وايا خواكاني خويا فرسيت على خوشيايا ككوت ما ترسيوان ان خوشي كي توج متاصر زغاري نابيت كوتو تناونا راحتيك واني خوانا من اللي تغيري الله سبحانه وتعالى شكو زاني شي بكل شي نايت سيركل دي قايده نازانم شيا هر نویشی هست کوتاهی پیدا اکریم که اما بیند الله خواهد لتانگانه بکل کم نیه بکل کی جدی ل خوشی آب و چیم هنده رو برداره داد اگر تو ل دواتره و آمانه قول اگری پیش روی بشه تو خدمتی پیغمبری خواه علی صلی الله علیه بالکو پیغمبری خواه نگه نای کج پیش وازشی لیکات تسلیم بیت مسلمان دوهمیان عبدالله کری سعدی کری ابی سرحی پیاوتریت ام پیاوا شلشيرة وبراي عثمان كري عفانا رضاي الله إلى سربيت أم بياوة يشيق بلواني ككاتبي وحي بيغنبري نسركاني وحي بيغنبري خوابه عليه الصلاة والسلام لبداية مسلمان بوا
نوسري وحي پیغمبري خو ابو علي صلوات والسلام دواتر مرتد بيتواني كمرتد بيتو قرتو ناو قريش ايش يكلواني كهجو پیغمبري خو اك علي صلوات والسلام وهجو اسلام كاتو مسلمان قسم مسلمان نولد هرچند شير براي عثمان بن عفان رضي الله عنه سربيت كاتي كپیغمبري خو اشيت ناو مكه خو اشارته واني دواتر لرگاي خلق واني خو يگنت عثمان بن عفان رضي الله عنه سربيت داوا اك عثمان بن عفان اماني بورگ لپیغمبري خو علي صلوات والسلام عثمان كري عفان عبادة بشتي خوي وتاجي تبردمي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرميت أو فلان قسم لقال يا رسول الله هاتو بيعت بداتي ده زيني بيع بدات بيغمبري خو والله من عداته دو جار سيجار لسيم جار بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيعتي لي ولقيته بيته مسلمان دو أترك أروات درواني بصحابة كان فرمي بوي شكتان تانكوشت خو من كسيجار بيعت لي ونقل كستان أبو هستت بيكوشتايا وتان يا رسول الله إشارتي مشو زاني أشارتك بكرة زين أشين بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا ينبغي لنبين أن يكون له خائنة الأعين شون بيغمبر خيانة ذكاء بشر ناكل بيغمبر شتي بلاط وشتي شكل بيشاني خلش يبدأ أول صفة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيتان بلن بدز عادي أول شيء يذكر شتيوانية لدواء هو بويك بزان أم بي أوا يشيك إلا قيادة كان إسلامي همو أفريقيا ويك بيان أفريقيا أم بي أوا فتحية كات شكو اما انا زور قصه يا شيخ اندراو بقصه شي درو دلس البصراو ادعاء اوايكردو اواتشو بتايبتي طائفيك جنودان لعني صحابه بدين ازان لعني دايشي ما دلان بدين ازان بانواع واشكال ادعاء درو دلسو احاديث موضوع كبداخو بشي شي مسلمان لا لا لا يعني اهل اسلام اهل سنه لا باسكردني تنها لبر خوشي قصه خوشي حكايتك جوينه دعوه ضعفك يوتشي ليك يوتودوات كبريكي هرزوري واضح كواهي أخباري درو هالبصراو بناوي صحابه هيش وجوديني ككاتك بس سيدي أمانة جكيت آخر بيغم هرشي يكبر من بيغم هات بيغم بري خو أمان ياوتي شو حرمتي بيغوتي كمأمون يجي بيغم بري خو مقصي بيغم هر حرمتي بو بيغم بري خو عليه الصلاة والسلام أقل دوش مني شمي بيغم بري خو فرمتي أمينيت طوو بيغم بري خو مكانتي بيغم بري خو أمانة دا يا بخلق كأمانتي داك وتايدت أمدو لو أنك بيغمبري خواه خلواني حلال كردبون سيهميان مقياسي كوري صبابة أو بيغمبك بومباس كردن لجنجي بني مصطلقة برايش أم بيغمب بهلا بدسي يشغ لأنصار كان شهيدة بي لجنجي بني مصطلقة لورزي دوهما بتفصيل باسم كردوه كشهيدة بي دوهي أم ديتواني بوي ديكي ورقريت خلواني براكيت يلا من خلواني مريت بوي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كديكي اداته دواتر كارواته وان خيانه دكات انصاريك اكوجيتو ديكاش افرانيت وراكه لبر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرميت ما هي وندر بازو بيت ام بياوا كيوتا بردسي مسلمانان بيجو الراكات لنا ومكاي كوجن اما يشك لوانيكا بيغمبري خو اخواني هاد الكزو دربازنا بيت شوارميان عبد الله كوري خطل كان بيها مسلمان بو بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام قال ليش لان صار كان النردي بمنطقه تاوك وزكاته وصدقه وكاتواني خدمه كارش الى برده سابو خدمه كارك مسلمان يشكبو خدمتي اكر هاستا لا شو خدمه كارك كشتو صدقه كاني همي فراند ورايكرت رايكرت دو بناو مكه مكه ما واي همو كسيك بوكا في الله خيانه كار لبرامبر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ام بيهاوش لدوي اوي شاعر جبو هل بردوام خليك الشعر وتنو قصة وتنبه بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قصة وتوه خوي هل واسيب وبديوارك عبوا كاتك أبو برزي سلمي جيش تسري كشتي خوي هل واسيب وبا بردكانك عبوا خوي ببردك عبوا هل واسيب أبو برزي سلمي رضاي الله إلى سربيت أي كجية بينجميا هو يرثي كري نقيد كأم بياوش شاعر أبو وجنوي أداب بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام علي كوري بي طالب كاتك قال انه مكدسي فيها كاتو يكوجي اما بينج ششميان هباري كوري اسود هباري كوري اسود او بياوي كاتك زينب كشي في غنبري خو عليه الصلاه والسلام في جده كابر ومدينه اما ولاخكي عزيتي ولاخكي زينب دادش يتسرق اي زينب اكويت اخوارو عزيتي يا قات وباشا نيش وارد وائل الروايات كان فرمون عيب نبي حملي هبو حملك إلى بارشت أزيتي زينب داتو إنجا زينبك شي
پیغمبری خواه علی صلوات و سلام هجرتی کرد. لذت پیغمبری خواه راک علی صلوات و سلام. دواتر لذای فتره که دنیا هدیه بیت و با امان اجرت و آنی بیت مسلمان و پیغمبری خواه علی صلوات و سلام لیخوش بیت. ویبزن رسول علی صلوات و سلام تاش حدیق لخلاق خوش. یش اشکال و آن هندی کسی عتبه که خزانی ابو سفیان کتاع استاهر بزمی کرد. دوی شکل و آن پیغمبری خواه فرمی بکوشند لشونه گرتن. خویت زیت و آنی خویش شرط و دواتر چین و سری انشالله لفرصت اشکایی او. دوای ل آفرت کن کدین بی عددان به پیغمبری خواه علی صلوات و سلام یش اشکال و آفرتانی که با متنکری بینی ناس نواد دی بی عدد به پیغمبری خواه علی صلوات و سلام پیغمبری خواه خوش بید. اسلامت که ایله قبول کات ولی اشی خواجه بده فرمی و الله هیچ کسی اگنه به هندی پیغمبری خوار کم لیبو به هیچ کسی اگنه است هندی پیغمبری خوا خوش میستم حتی اشکات ابو سفیان لای پیغمبری خوا که علی صلوات و سلام و بیعت که بیعی که عجیبه که انشالله لکات خواج کم عیتی چین و سری یش اشکال و آن صاربو او آخرتی که حاطبی کره ابی بلتع رساله که پیان اردبو بناو مکه جیرال رجع اوش الشيخ بلو آفرتاني كبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خواني حلال کرد بلان دواتر لسد تكليفي هندق لآفرتاني مسلمانان ديتو بردامي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عافية كاتو واردني اكبوش بيه مسلمان بتنها بيغنبري خو قتلو شنكي لسد هلا قريت بلان واردني اكبو بيه مسلمان نوهيم ديام دو قراني بيجي آفرت بون كهردوشيان قراني بيجي عبدالله كري خطل بون و شعري بو انو سينو امانج بقولاني قسان ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قسان بإسلام وقسان بمسلمانان اوت بو يكبزان إعلام شان ده خطر زماني إعلام ده زماني شمشي خطرت او كسيك لسر إعلام محارباك كم تنين لو كسيك بجنگي كات كدام هموش لغا كات هربو يلكاتي فتنة شا ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرميت وقعي لسان تيايدا لوقعي سيف خطرت جورت ره اثری زمان تی ایدا ل اثریش مشیر و شنوارش مشیر جورت ره زمان مشکلیه خلق جوین عاداتی لبرو تماشا که امانه بشیشیان دز شرکر دین بلام تأثیریان ل شرکر کان اما تأثیریان کردوها بهان دانو هاتو هاوار و شعر بوخو نو و شعری حماسی و نازم چی امانه اما مصیبت کانن که خلق هاندن پمپی خلق دن خلق عقیل خوی نامن سرپوش به نازن بوشی شرکر نازن بوشی اکوژی نازن بوشی اکوژیه هیچ عقیل خوی نیوکو مسیلیه داد امدو آفرتا او انبن ک بګورانی وب لګل او شعیان بونو سین اونیش بلای ونه کړدو هانی خلشیانه ده یش شیان دستی پی اګا دی مسلمانه اکوژن دوهمیان دروازه به روزګار به دوای امان ولګریته به ته مسلم پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم ام ده استثناءات ک اما حال یانه بشی شکم یانه کوجره بشی زوریشان دواتر بر عفوات اکونوانه لشون جوری خالی کری ولی در رضای الله لسر بیت لقوال کی آوا کل خواری مکو آروات یک دور رو بر روبونو جنگ رو بر روبونو جنگو خوان رشتن رو آدات پیش وی که خمو قوال کانی کی کد آبزن او مکوانه ببی هیچ مقاومت برانگار بونو یک داغل بنو لشون که کپی غنباری خوا فرمیوتی لبر حکمتی یک فرم عالی دا هر هموتان لیک بدن او کوب بنو خالی کری ولی رضای الله لسر بیت قولكي او برنگاري مقاومه قبيته واني كي ان شاء الله لدرسي دهاتوا او باقياتي رداوكاني كيكا لما كا رداوا اشينا خزمتي بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم داوكان لخواي قرب رحمك ورحمه بيبكات لو انها كان ما خوش بدعاء عاقبه خير مانكات يا ربي لخزمتي او بيغنبري ده بخزمتي او بيغنبري ما بقيني مجلس مع المجلس او بيغنبري بقيت نزيكترين مجلس يا رب العالمين بقاتك كنا وجوانا كانوا صفة برزكان لو انها كان ما خوش بلك مكورتي كان ما خوش بيد عبادة طاعتك من لا يقبل كيد آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپيتوانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكارا سيجار انزام دادات.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

0: أكبر
1: سبحان الله سيوسيجر الحمد لله سيوسيجر والله أكبر سيوتوارجر هركسك كاتك كبت بو سرجيگاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

انا دگرم بوشتوا وكاني خداي گورا لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتاني كلجيان دا دين لام بو گمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هناك كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا الله

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

أَرَى مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

ثمود وما نؤخره إلا لأجل معدود

شديد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوي

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش

حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من

على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان.

عوجا أولئك في ضلال بعيد.

مريد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل